في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: على هواك. جدة اف ام على هواك.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
2: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أسماء الله الحسنى اسم الله الكبير، ومعناه ببساطة أن يكون الله أكبر شيء في حياتك. هناك شيء اسمه مركزية الحياة، وهي آخر وأعمق نقطة التي تتحكم في كل اختياراتك في الحياة، وهي تختلف من شخص لآخر. فهذا أكثر ما يشغله في الحياة المال، وآخر المنصب، وثالث المتعة، ورابع العمل. وهناك من لا يشغله أكثر من الله، فلا يشغله شيء أكثر من رضاه طاعة وعبادة ومعاملة.

كيف تعيش باسم الله الكبير؟ الله أكبر من الدنيا وما فيها، الله أكبر من همومك وأحزانك، الله أكبر من آلامك وأوجاعك، الله أكبر ممن ظلمك أو افترى عليك، الله أكبر من كل مخاوفك. لو كانت الدنيا كلها ضدك، إياك أن تنسى أن الله أكبر. لو اجتمعت عليك كل مؤامرات الدنيا، إياك أن تنسى أن الله أكبر. لذلك في بداية دخولك في الصلاة، أول شيء تتوجه به إلى ربك الله أكبر. لماذا أذان الصلاة يدور حول الله أكبر؟ لماذا دخول الصلاة بالله أكبر؟ الله أكبر من الدنيا، إياك أن يكون في لقائك مع الله ما هو أكبر منه. اجعل الله وحب الله أكبر شيء في قلبك. في الصلاة إياك أن تكذب، إياك أن تقول الله أكبر بلسانك، وهناك ما هو أكبر من ربنا في قلبك. الله هو الكبير ولا شيء سواه أكبر. كل الكون أمام عظمة الله صغير. الإنسان صغير للغاية أمام الكرة الأرضية، والكرة الأرضية شيء صغير أمام الشمس، والشمس صغيرة أمام المجرة، وكذلك المجرة أمام الكون، فلا شيء أكبر منه سبحانه. الله أكبر من كل شيء. المعنى الآخر لكلمة الأكبر يعني أكبر مما عرفت. مهما تعرفت إلى الله عز وجل فهو أكبر مما تظن، مهما تخيلت قدرة الله عز وجل فهي أكبر مما تخيلت، مهما تصورت رحمة الله عز وجل فهو أكبر رحمة مما عرفت. الله أكبر بكل شيء عليم، الله أكبر بكل شيء محيط، الله أكبر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله أكبر له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما،

0: بعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.

كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.

صوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين

ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا.

السلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق

فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون.

الله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم

عينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم.

أم سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.

أنهارها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن

يعرفون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.

الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.

ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا

كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.

بكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق

فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم

ولا تحزنوا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر

النار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير

يمينه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك

أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء،

أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب.

الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط.

حسنا فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ.

الإنسان به وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.

0: رشيد.
1: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.

0: ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذراً. ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات. مع تحيات جدة اف ام.
2: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غداً لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلاً يستحقونه.
4: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
5: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
4: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
5: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
4: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
4: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
4: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كله. يلا انطلق
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا
4: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله.

0: الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة أندرسكور راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
3: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا، وبداية إن شاء الله مليئة بالتفاؤل والحياة والسعادة. لي أسبوعين قاعدة أقول لكم عندنا مفاجأة جديدة، اليوم حلت علينا المفاجأة ونقول أهلا وسهلا زميلتنا إيمان باحيدر، بدأت معنا في طاقم وفريق برنامج ابدأ صح.
4: صباح الورد، صباح الخير، صباح الجمال، صباح البدايات الحلوة، صباحك ورد دينا سعد زميلتي ورفيقة المايك وشريكة النجاح، دائما الشريك هو شريك نجاح.
3: طيب البداية نحن دائما نقول صباح الخير، صبحتي كيف صباحك اليوم؟
4: صباحتي الحمد لله تمام. أنا حابة أصبح بس على كل الناس اللي بيسمعونا،
3: أوكي،
4: لأنه يمكن كان هذا بيتي الأول،
3: بيتك الأول،
4: وسافرت
3: صحيح
4: ورجعت
3: صحيح،
4: ونقول صباح الورد وعودا حميدا إيمان. شكرا إيمان.
3: إيمان قررت تقول عودا حميدا لنفسها. طيب قلنا لك عودا حميدا.
4: أيوة تسلم يا دينا.
3: طيب
4: خلينا كمان نصبح على
3: الناس، على الناس اللي شايفيننا في البث،
4: الناس اللي معانا
3: اللي شايفيننا في البث. إيمان قاعدة تتخاصم معكم على فكرة، قاعدة يعني كده قاعدة تشري لنا.
4: كيف حالكم؟ الجميلة سارة خوجة. صباح الورد يا سارة.
3: نقول صباح الخير لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. نبدأ معكم مشوارنا زي ما تعودتوا دايما في بداية أسبوع يوم الأحد، إن شاء الله أسبوع يكون مليء بالإنجازات ويكون ويكند سعيد على الجميع. قضيتوا الويكند، ارتحتوا، انبسطتوا، أموركم تمام. فالبداية زي ما تعودنا دائما، انطلاقتنا من الآن وعلى مدى 3.5 ساعات حنكون معكم في مشوارنا الصباحي.
4: مشوارنا الصباحي مشوار مليء بالجماليات، بالأخبار، بالقصص، وأجمل ما فيه أكيد سماع أصواتكم. لكن خلينا نصبح ونقول شكرا لفريق الإعداد عليا الهذلي وفاطمة شرف مهدين كمان.

0: فكرات جميلة جدا اليوم حنستمتع بها دينا
1: إن شاء الله بإذن الله. عندنا كمان التقديم معاكم حتكون إيمان بحيدر وأنا معاكم دينا سعد. أما الأفراج
0: دينا تعرف إن أنا أحب اسم دينا.
1: الله يخليك
0: والله دينا اسم خفيف ولطيف وسريع.
1: الله يخليك
0: ما يأخذ وقت.
1: بداية موفقة. بداية موفقة يا إيمان. أنا من أول ما أقدر أقول لك شيء لأنه اسمك إيمان. أمي اسمها إيمان.
0: أجمل تحية طبعا الأستاذة إيمان.
1: الله يخليك. أيوة بس دحين نحن في الفريق هنا
0: خلاص. يعني تقولي لي اللي تبغي. نفصل إيمان.
1: نفصل إيمان.
0: إيمان عن إيمان.
1: أيوة نفصل إيمان. نفصل يعني كل شيء حقول لك إياه تقولي ها انتبهي أمك
0: إيه
1: صعبة كده صعبة التعامل بيجي طريقة صعبة.
0: أجمل تحية لكل الأمهات اللي بيسمعونا وكل الأباء اللي بيسمعونا.
1: الله يسعدك.
0: وإن شاء الله يا رب كده حاجة حلوة. أنا أحب أوجه تحية كبيرة وجميلة للمخرجة سارة خوجة.
1: طبعا بداية مشوارنا من الآن حتكون بس أكيد ما تحلى حلقتنا إلا بكريم مشاركاتكم. تقدر تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب لو سمحتوا. أي مشاركة تكون تحتها الاسم. أما بالنسبة للاتصال عن طريق الأرقام
0: الاتصال حيكون عن طريق 012-647-7154 و012 6495-154 و012-647-8544
1: يا سلام. هذه الأرقام للاتصال وتقدروا كمان تشاركونا على تويتر على جدة أندرسكور راديو تحت التغريدة أو تحت البث المباشر. واللي حابب يشاركنا أيضا على سعودي راديو بلس تقدروا كمان تراسلونا عن طريق التطبيق ترسلونا مسجاتكم وإن شاء الله نقدر نقراها معاكم. أول فاصل وبعدها راجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد.
2: Turn up the volume. Are you ready? And to all the ladies out there, you're hearing it first. What on the air?

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: أخبار الطقس على جدة أف أم.
2: أخبار الطقس على جدة أف أم اليوم الأحد 7 يونيو. بمشيئة الله تعالى تتأثر أجزاء من المنطقة الشرقية بارتفاع من درجات الحرارة العظمى، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والحدود الشمالية. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، ومتوسط الموج على الجزء الشمالي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول مساء غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامج

0: برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: رجعنا لكم من جديد، أكيد مكملين معاكم ابدأ صح وأبدأوا صح، وكلمونا وشاركونا وقبل الكل شيء
3: نبدأ بمسجاتنا.
2: نبدأ بمسجاتنا.
3: يلا أول مسج معانا.
2: أول مسج أبو فؤاد بيصبح عليكم وبيقول اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس تطمئن به القلوب، صباحك خير يا أبو فؤاد.
3: يعطيك العافية أبو فؤاد. يلا ونروح على طول للصادق آدم العاقب علي، صبح علينا ويقول طيب الله صباحكم بالخير ووهبكم الله قلبا لا تسكنه الأحزان وصحة لا تسكنها الأسقام وأياما كلها فرح وسعادة. يعطيك العافية يا الصادق، شكرا جزيلا لك على هذه الكلمة.
2: أبو محمد العزي بيسلم عليكم وبيقول بسم الله توكلنا واللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، أكفنا شر ما أهمنا، أعطنا خير ما تعطي السائلين، أسعد الله صباحكم، نور الله دروبكم، يسر أموركم، وأعطاكم من الخير فوق ما ترجون. شكرا لصديق الإذاعة أبو محمد العزي.
3: يا هلا وسهلا فيك. عندنا محمد أيوب يصبح علينا أيضا ويقول صباح الخير، اللهم أملأنا بسكون النفس وطمأنينة القلب وراحة البال وجميل الستر وكمال العافية. يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك.
2: عبد الرحيم الثبيتي، جعل الله صباحكم رحمة ومغفرة وصحة وعافية وصباحك خير.
3: أيضا عندنا أبو الشامي صبح علينا ويقول صباح الورد والياسمين، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك. عندنا أيضا تصبيحة من
2: فواز العتيبي.
3: نوار
2: خلاص خليتك فواز.
3: صار فواز نوار.
2: أسعد الله صباحكم بكل ما تحبون، كفاكم شر ما تكرهون، وملأ قلوبكم بالسعادة وأيامكم الراحة وأعمالكم بالبركة، حفظكم الله بحفظه ورعايته وهبكم شكره وحسن عبادته ورزقكم خير الدنيا والآخرة. اللهم آمين
3: يا رب العالمين. يعطيك العافية. أيضا عندنا سعود الصاعدي صبح علينا ويقول السعادة هي عافية في الدنيا وعفوا في الآخرة، وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. صباح الخير، صباحك أنوار يا سعود، بس اكتب لنا اسمك يا سعود.
2: عبد العزيز العسيري، أسأل الله الكريم أن يجعلكم في رعايته وحفظه وصباحك خير.
3: أيضا من ضمن التصبيحة تصبيحة من أبو إلاف يصبح علينا ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على هذه الكلمات.
2: عماد بيقول كلمات جميلة جدا وصراحة يعني جذبتني، يقول لا تصاحب إلا من يكتم سرك ويستر عيبك وينشر حسناتك ويطوي سيئاتك، فإن لم تجد فلا تصاحب إلا نفسك. صباحك سعادة وعافية وسرور. لكن يا عماد يعني لما نصاحب نفسنا الخير بالناس، يعني لا تخليك كده لوحدك دائما عشان حتطفش من نفسك.
3: عندنا أيضا عاقل للمحمدي يقول صباح يملأ الأمل وتزهر فيه الأمنيات ويكتب الله لك في الخير أكثر ما تتمنى. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. غازي أيضا
2: شولان. غازي شولان يقول من أعظم نعم الله أن تصبح وتمسي وأنت معافى، فهي نعمة لا يدركها إلا من يفتقدها، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه

0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صباحك خير.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من نورة بنت محمد دعم وحماية، أول كانت خدمتها مرجعنا دعم وحماية ولا أنا غلطانة، تقول في ربيع 40 أتمتع لقلبك، استمتع لقلبك أكثر سرا على خطى نبضاتك.
0: حس إن شاء الله لما نوصل ربيع 40 كل سنة وأنت طيبة.
1: وتقول منورة إيمان وحشتينا بصراحة، صباح جميل.
0: شكرا يا نورة.
1: أيضا عندنا تصبيحة،
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وعافية، هذه تصبيحة من مبارك الحضرمي.
1: يعطيك العافية. عندنا أيضا تصبيحة من فؤاد قطاني، صبح علينا ويقول ستكون بأطيب حال وستشهد حياتك نقلة حقيقية، يفتح داخلك باب الاتزان والتحرير من الألم، لا لكن بشرط واحد، أن تسقط عنك وهم الضحية، أن تسقط عنك وهم الضحية، فلا تحمل الناس ولا الظروف والمسؤولية حياتك، واجه نفسك بصدق وقل أنا من يتحمل المسؤولية ونفسي وخياراتي وأنا أملك القرار السعادة. أنت داخل تحارب يا فؤاد، داخل تحارب يا فؤاد، بس يعني اشرح لنا.
0: أجمل تحية لفؤاد، فؤاد إنسان مرة لطيف وجميل، وكلمنا يا فؤاد ودينا شعر، هو شاعر على فكرة، يقول شعر، قال لك شعر
1: ويغني، فؤاد مالتي تاكس،
0: فؤاد فنان موهوب. أسعد الله صباحك كل أهل الأحساء، صباحهم جميل.
1: خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة.

0: جدة اف ام. رجعنا لكم في ابدا صح، مكملين معاكم مشوار الصباح اللي رب ان شاء الله يكون مشوار كله نجاح وسعاده وتفاؤل وفرح. ونقول صباح الخير يا عبد الله بركات، اسال الله يقول لكم ان يحبكم محبه، يطيل بها اعماركم، يكثر بها ارزاقكم، يزكي بها اعمالكم، فيحبكم الخلق اينما اتجهتم. جعل الله يوم سعد تشرح فيه صدوركم وتتفتح لوجوهكم السعادة. حفظكم الله، حفظ أهاليكم، بيوتكم، ويسأل الله لكم إيمانا كاملا، يقينا صادقا، رزقا واسعا. اللهم اشفنا واشفي جميع مرضى المسلمين، وارحم موتانا وجميع أموات المسلمين، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. آمين. صباحك ورد يا عبد الله بركات. كيف بس المفاجأة؟ لسه مفاجآت تطول.
1: أيضا عندنا أبو عبد العزيز من الرياض يصبح علينا ويقول صباح الأطعمة. للتذكير اليوم يوافق اليوم العالمي للسلامة الغذائية. كذا يعني حركت لنا واحدة من حدثة في مثل هذا اليوم. يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
0: عنده سرعة تنبؤ.
1: لا مو سرعة تنبؤ، هو شغله عشان كذا عارف.
0: خلاص طيب. صباح الخير والسعادة من فضل السنيدي من الرياض. تحية لك ولكل أهل الرياض والناس الرياض، ومسكين يدينا خلاص الرياض. من قادرة بيقول حفظكم الله، رعاكم، بارك فيكم، وأدام عليكم الصحة والعافية. صباحك ورد.
1: صباحك أنوار. أيضا عندنا تصبيحة من فتيفت يقول صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل كل المستمعين. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
0: فتافت من السودان، تحية لكل أهل السودان. والعمدة يقول الكلمة ثمرة اللسان، أداء البيان، وميز الله بها الإنسان عن سائر المخلوقات، أمره بحسن إتقانها. الكلمة الطيبة أجمل الهدايا، أقلها سعرا، ليست سهما لكنها تخرق القلب. أسعد الله صباحكم بكل خير من العمدة.
1: أيضا عندنا تصبيحة من أمين العتيبي صبح علينا، يقول صباح الخير، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك. سعود الصعدي يقول اسمي مكتوب، أيوة مكتوب بس أنا لأنه ما يبين عندنا، لازم نفتح الصفحة كلها كاملة يا سعود. بس
0: ترى بيسألوك فين اللغز الناس دينا.
1: إيش هو
0: اللغز؟ كله بيقول لك فين اللغز
1: الحين. نحن حنروح للغز بس خلينا ناخذ
0: متحمس أكثر منهم.
1: خلينا ناخذ المسجات الأخيرة بس.
0: تفضل.
1: عندنا عبد الهادي عمران يصبح علينا. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أبو محمد أيضا يصبح علينا، وتصبيحة من ربيع محمود، شكرا جزيلا لك يا ربيع. وسليمان التميمي يصبح علينا أيضا، وحمود، هذه كل التصبيحات اللي وصلتنا. وإبراهيم بصيل يصبح علينا أيضا.
0: صباحكم ورد وسعادة وفرح، وشكرا لكمية الكلمات الحلوة اللي بتقولوها لدينا وبتقولوها لي وبتقولوها لسارة. صراحة ما يكمل جمال اليوم إلا بيكم، بكلماتكم ورسائلكم وتصبيحاتكم يا أجمل متابعين.
1: طيب خلينا نقول ننتقل إلى لغزنا. أزف الوقت، عشان كذا التصبيحات الأخيرة للأسف أنا قريتها بسرعة، يعني يدوب اكتفيت بأسماءكم لأنه ما في وقت. ننتقل للغز. اللغز يتكلم عن جماد. أوكي جماد، ركزوا كويس حتجيبوه إن شاء الله سهل يكون. اللغز يقول أنا جماد، استخداماتي متعددة، ظروفي مختلفة، وجدت منذ زمن بعيد. ركزوا إنه من زمن بعيد، مو حد يجي يقول لي السيارة.
0: هي أنا قلت لها سيارة ما يحتاج.
1: قاعدة أقول لها قالت لي السيارة. أيوة أمس
0: واثقة إني جبتها
1: صح. قالت لي السيارة، قلت منذ زمن بعيد السيارة كيف؟
0: طب منذ زمن بعيد السيارة،
1: لا زمن بعيد
0: هذا يعني أقدم من السيارة
1: أقدم
0: كمان.
1: أيوة يعني مرة قديم. هيبتي موجودة، يحتاجها الكبير والصغير، غايتي واضحة، فمن أنا؟ هرجع عيد اللغز من جديد بعدها نتذكر الأرقام. أنا جماد، استخداماتي متعددة، ظروفي مختلفة، وجدت منذ زمن بعيد. هيبتي موجودة، يحتاجها الكبير والصغير، غايتي واضحة، فمن أنا؟ يلا نبدأ
0: الأرقام. أكيد يسعدنا سماع أصواتكم مشاركاتكم على 012-64-77-154، وأيضا 012-649-5154، وأيضا 012-647-85.

0: 5-4-4.
1: طيب هذه الأرقام لما يعني تتواصلوا معنا لازم تكونوا سامعين اللغز من أول عشان الوقت. أوكي، حنبدأ شوية شوية نحدد الوقت بالنسبة للناس اللي تتصل علينا، فلا اختصروا الوقت في السلامات بأنكم طيب تسألوا الأسئلة.
0: دينا لما يرسلوا لك على الواتساب يسألوك نجاوب ولا ممنوع؟
1: لا ما نجاوب دحين، نشوف نجاوب أول شيء. طيب عندنا الواتساب الواتساب عندنا 800-244-28-28 الإجابة مع الاسم، واللي حابب يشاركنا على تويتر على جدة أندرسكور راديو كمان تقدر تشاركونا تحت التغريدة، تكتبونا إجاباتكم تحت البث المباشر اللي حتلاقوه هناك. نرجع نعيد اللغز، عيدينا اللغز أنتي.
0: اللغز يقول أنا جماد استخداماتي متعددة ظروفي مختلفة، يعني هذا يدل على أنه هو في كل ظرف مختلف عن الآخر، ولكن وجدت منذ زمن بعيد، هيبتي موجودة، يحتاجها الكبير والصغير، غايتي واضحة. دليل على إنه واضح.
1: نعم
0: تمام. من أنا؟
1: خلاص هذا هو لغزنا، يلا نطلع فاصل راجعين من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح

0: حمسة، نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
0: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. أول شيء حبدأ في اللغز، وبعدها أنا والله شايفة في مشاركات وفي أسئلة. أنا اللي عاجبني أنه في أسئلة، لأنه في ناس يعني ترمي رمي يعني كذا إجابات من غير إدراك.
3: لا بس هي طيب. واضح أنه في تركيز طبعا. لا أكيد لا تخافي، ما حقول ما حقول، ماسكتني بقوة والله ما حقول الحل. كأنها حاسة أني ممكن أفتش.
2: أنا ما أدري ليش ماني واثقة لسه. هي أيمان لسه ماني واثقة.
3: لا
2: يعني لسه ماني واثقة.
3: في أيدي أمينة، اللغز في أيدي أمينة.
2: طيب تمام يلا. إيمان شكلها قلبها رهيف، فلا تلعبوا على وتر إيمان. أوكي طيب خلينا نرجع نعيد اللغز، ركزوا كويس. اللغز يقول: أنا جماد، استخداماتي متعددة، ظروفي مختلفة، وجدت منذ زمن بعيد، هيبتي موجودة، يحتاجها الكبير والصغير، غايتي واضحة، فمن أنا؟ يلا نبدأ بعام محمد.
3: هلا يا محمد.
4: هلا نسان، وصبحكم الله بالخير.
3: صبحك الله بالنور، كيف حالك؟
4: نحمد الله ونشكره.
3: من فين تكلمنا يا محمد؟
4: أكلمكم من الباحة.
3: من الباحة، تحية لك والأهل الباحة. يلا عرفت الحل؟
4: أنا أقول في جوائز ما في جوائز.
2: لا يا محمد.

0: اتصالات.
1: انا اقول الجواب العصا.
0: العصا؟
1: ايوه
0: متاكد؟
1: نقول ان شاء الله.
0: اخر كلام
1: باذن المولى عز وجل. شكله اجابه صحيحه.
0: والله ما يعني
2: الثقة
0: حلوة بس يعني حلوة. ركز معانا. العصا من متى؟ من زمان ولا من جديد؟
2: لا عشان قلتي لها هيبة.
0: انت قلت العصا عشان لها هيبة؟
2: عشان لها
0: زي ما
2: هيبة.
0: قالت إيمان؟
1: أيوة. ويستخدمها الكبير والصغير وغراض.
0: ترى ما في عصا إلا بس العصا لها هيبة. انتبه. ركز.
1: نقول إن شاء الله أنها إجابة صحيحة.
0: خلاص يعطيك العافية. شكرا لك. أنا حاولت معك. أوكي يلا.
2: هلا يا ورد.
0: يا ورد.
2: ورد
3: هلا دينا.
0: تكلمك إيمان.
3: إيمان هلا والله. صدق إيمان يا مرحبا.
2: لا أستاذ. أهلا فيك أستاذ إيمان. داخلة على مديرة موارد بشرية ديما. ورد كيف حالك؟
3: تمام.
2: أنا بخير يا ورد. صباحك ورد.
3: وحسينا صدق إيمان نور الحلقة.
0: يلا يا ورد.
2: خلاص
0: قعدت
2: لكم مدى الحياة إن شاء الله. قولي لي يا ورد.
0: يلا.
2: اللغز إيش حله برأيك؟
3: معليش دائما عيدي.
2: يلا. أنا جماد استخداماتي متعددة ظروفي مختلفة وجدت منذ زمن بعيد. هيبتي موجودة يحتاجها الكبير والصغير. غايتي واضحة. من أنا؟ يلا يا ورد.
3: الروج.
0: أوكي الروج. تمام. هي ما تحب تغير.
2: طيب يا ورد.
3: تحية سارة. يا هلا والله.
0: يا هلا فيك. والله. نروح لوفا. صباح الخير يا وفا.
4: صباح الخير عليكم.
0: يا هلا وسهلا.
4: إيمان
2: خير يا وفا. كيف حالك؟
4: لك وحشة.
2: شكرا لك.
4: خليك في الإذاعة على طول.
2: حاضر. كيف أهل صبية كويسين؟
4: والله مبسوطين. وحشتيهم
2: أنتي. يلا تسلموا لي يا ست الكل. اللغز إيش حلو يا وفا؟
4: اللغز والله أنا مالك للغاز بس أجرب.
0: لا يا وفا. لا وفا أعطيني أوكي. وسائل المواصلات؟ لا
4: أجل استخدم في البيت.
0: يستخدم في أماكن كثير. حلو. حبيت أسألتك. ها
4: والله أنا ما أدري صح ولا مو صح. أقول لكم الهاتف.
0: حلو.
4: إيوه.
2: طيب
0: حلو.
2: يا وفا
0: حبيت إجابتك. يعطيك العافية يا وفا. يا هلا وسهلا. الله يسعدكم. اللي يبغى يتصل علينا للغز ولا تضيعوا الوقت لأنه في ورانا كذا أحد. أوكي يلا نروح لسعود.
2: سعود.
5: أيوة. سلام يا إيمان. دينا كيف حالك؟ دينا
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين. كيف حالك يا سعود؟ تمام
5: الله يخليك.
0: يا هلا فيك.
5: وجو رديتك.
0: يا هلا وسهلا. يلا يا سعود.
5: أنا ما أعتقد الماء. أيوة
0: جماد. بنتكلم جماد
5: وليس
0: جماد. مادة ليس الماء. مادة عنصر.
5: الماء جماد.
0: اسمعني بس صلي على النبي. الماء عنصر من عناصر الحياة. الماء والنار ولا عنصر. أنا بتكلم جماد صنع من الإنسان. الإنسان صنعه جماد. ركز.
5: خلاص ما ندير الماء.
2: خلاص الماء.
0: الماء. يلا يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. يلا ناخذ اتصال.
2: هلا وسهلا.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. مين معانا؟
6: عاقل محمد.
2: عاقل يا هلا وسهلا. عاقل
6: صباح
2: الورد. إجابتك الله.
6: ملبوس شيء من أدوات الزينة من اللبس يعني اللبس.
0: لا
6: ما يلبس. ممكن لا. المسبحة. طيب
2: المسبحة.
0: المسبحة تلبس بس. أوكي
6: لا ما تلبس المسبحة يعني واحد سبحت
0: يعني ها. طيب يعني بقول لك ما يتلبس.
2: هو شايف المسبحة. طيب إذا مو المسبحة إيش ممكن تكون برأيك يا عاقل؟
0: يعني بقول لك ما يتلبس.
2: البشت. صدق إني أنا فكرت في البشت برضو.
0: البشت يا هو يا شباب
2: عشانه ليه هيبة.
0: بس انتوا بس تركزوا في الهيبة. شوفوا الباقي. شيء ما يتلبس. لا يستخدم.
2: حتى البشت غاية واضحة.
0: انت تبغي المناسبات
2: السعيدة.
0: انت تبغيها.
2: لا انا جات في بالي.
0: جات في بالي.
6: ننزل على الوقت ان شاء الله.
0: اوكي
2: يلا يا عاقل.
0: يعطيك العافية. يا هلا. يلا نروح لعلي. صباح الخير يا علي.
7: هلا دينا. صباح النور.
0: يا هلا.
7: كيفك؟ طيب اخباري؟
0: بخير. يلا يا علي.
7: ونصبح كمان على ايمان.
2: هلا بك يا علي. نورك. تسلم. تسلم يا علي. كيف حالك؟
7: والله بخير الحمد لله.
2: انا قالوا لي علي فنان في الالغاز. يلا ايش الحل يا علي؟
7: يسعدك ربي. والله يا ايمان ودينا ان شاء الله يعني انا والله جف بالي كذا اجابه بس اذا فيه تغيير
2: ايش قول؟
0: ايش هي الاجابه؟ طيب ما قلت الاجابه.
7: ان شاء الله اقول التقويم.
0: التقويم.
7: التقويم.
2: طب ليش التقويم؟
0: ما هو هنا
2: لأنه محمد وعلي شايفين التقويم.
0: ليش التقويم؟
7: أيوة هنا لأنه والله أحس

0: يعني له كذا يعني في لما تطالع فيه زي كذا فيه بعض الأمور تعرفها
1: علي كذا يعني. علي معقولة إيش هذه الإجابة؟ إيش هذه الإجابة؟ إيش هذا؟ يعني كيف؟ أكيد شككتك. أنا أقول لك
2: استنقلها من
1: استنقلها. طيب محمد اسمعني يا علي، أنا أقول لك صريحا غلط تقويم، أكيد غلط 100% غلط.
0: أيوة
1: ركز معنا.
2: طب حاول طيب ترسل لنا على الواتساب لو جات في
0: أكيد على الواتساب يا إيمان
2: في بالك.
1: يلا يعطيك العافية،
2: شكرا علي.
1: يا هلا وسهلا فيك، يا هلا
2: وسهلا.
1: طيب حمود صباح الخير.
3: صباح النور يا دينا وإيمان وسارة، نقول لكم صباح الخير.
2: صباحك ورد يا حمود،
1: كثرة الأسماء يا حمود علي، كثرة الأسماء. يلا
2: طيب يا حمود فكرت؟
3: إن شاء الله العصا
2: ليها طيب. هيبة برضه.
1: أنا أقول لك دحين نقول شغلة، المهم حنطلع فاصل؟ آه ناخذ غازي. يلا غازي يا هلا،
4: كيف حالكم؟ مساكم طيبين.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. يلا يا غازي.
4: أنا أقول القلم.
1: معقولة؟
4: ممكن
1: والله. يجي
4: يعطيكم العافية.
1: يا هلا
4: وحيا الله
1: مذيعتنا الجديدة. يا هلا وسهلا إيمان، مو ما هي جديدة غازي. إيمان زميلتنا من زمان ولكن كانت في الرياض.
4: أنا ما لحقت عليها يا أختي.
1: كنت صغير.
2: أيوة أكيد. يحفظك ربي يا غازي وصباحك ورد وسعادة، شكرا لك.
1: يعطيك العافية. طيب أنا حقول لكم شغلة قبل لا نطلع فاصل.
2: أيوة قبل لا نطلع فاصل، في ناس مركزة على إجابات محددة مع إنه لمحتي لهم.
1: أنا أقول لك شغلة، أنهي هذا الحوار.
2: هذه الهيبة.
1: أنا أنهي هذا الحوار. إلى الآن ما جات ولا إجابة صحيحة.
2: حلو.
1: إلى الآن. على الاتصال إلى الآن حلو. ولا إجابة صحيحة.
2: كل اللي حابب يشاركنا أكيد على 0126475154 دينا اللي حابب يشارك بالواتساب.
1: الواتساب 800-244-28-28. خلينا نرجع نعيد اللغز من جديد.
2: يلا.
1: اللغز يقول أنا جماد استخداماتي متعددة كثير في مجالات كثير، استخداماتي متعددة وظروفي مختلفة، وجدت منذ زمن بعيد مرة بعيد أوكي، هيبتي موجودة يحتاجها الكبير والصغير، غايتي واضحة، فمن أنا؟ إلى الآن ما في على الاتصال ولا إجابة صحيحة. على الواتساب قربتوا على الواتساب في كذا أحد أوكي قرب تمام. فاصل وراجعين.
2: بعد الفاصل نقرأ استفساراتهم يمكن تساعدهم شوية.
1: تساعدهم صحيح
2: تمام.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: وعلى جدة اف ام اكيد ابدا صح معانا. اجمل التحايا لكل اللي بيسمعنا ومتحمسين نسمع اصواتكم. اكيد ما حل لغزنا لليوم اللي بيقول: انا جماد، استخداماتي متعددة، ظروفي مختلفة، وجدت منذ زمن بعيد، هيبتي موجودة، يحتاجها الكبير والصغير، غايتي واضحة، فمن انا؟ كثير اجابات جاتنا ما كانت صح. فأبدأوا أحمد عبد العظيم.
2: إيمان جابت لكم إياها من الأخير،
1: يقول العجلة يعني الكفر قصده صح؟
2: أيوة العجلة.
1: طيب ما هي عشانها من زمان كانت على شكل خشبة.
2: أنتوا قاعدين تصدموا إيمان.
1: خشبة
2: أيوة.
1: بس على شكل مربع، بس عجلة
2: بس عجلة صح. بس إنه يعني
1: هو يعني
2: شوف الدائرة عملت ثورة كذا، عملت
1: صح. بس هو حاجة. كمان عجبني إنه فكر وجاب لك شيء مرة بعيد من أيام العصر الحجري.
2: برافو برافو. لا على فكرة ترى لغزنا ترى من هذيك الأيام
1: والله. أوكي. من أيام
2: من ذيك الأيام
1: يعني بعد العصر الحجري بشوية
2: بشوية. طيب عندنا أم فجر تقول: هل هي وسائل مواصلات؟ لا، ما لها علاقة في المواصلات. أوكي.
1: أبو رياض يقول: أنا أقول القارب.
2: حلو.
1: طيب تمام. يا أبو رياض
2: عندنا سعد الشراري قال الميزان.
1: سعد الشراري الميزان. طيب نشوف أوكي. نشوف إجابات أكثر، نبي نسمع إجابات أكثر. أبو عبد العزيز يقول العمامة.
2: حلو العمامة، بس العمامة لبس. اوكي العمامه لبس، ونحن قلنا قبل شويه هذا ما هو لبس.
1: طب عشانها جماد بس هم بس حلو انه الافكار بتجي.
2: طبعا طبعا. لا تعرفي انا استفيد منهم لاني اكتب عليها الغاز هذه كلها. حلو. طيب خلينا ناخذ الطيب. صباح الخير يا الطيب.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
3: صباح الخير يا ايمان.
1: صباحك ورد يا هلا.
3: صباح الخير يا دينا.
2: يا هلا وسهلا فيك.
3: صباح الله بالخير والعافيه.
1: هاي الطيب.
3: أنا بقول الذهب طبعا.
1: الذهب؟
3: أيوه.
1: كمان حلوة عجبتني.
2: بس الذهب معدن.
3: والله أعلم.
2: هو مصنوع من المعدن. الذهب عنصر يعني يعتبر من عناصر.
1: شوف دينا قالت لك مصنوع من المعدن.
2: مصنوع
1: اللغز.
2: ايوه اللغز
1: مصنوع. مو شرط انه 100%.
2: ايوه لا مواد مختلفه نحن صحيح. قلنا ايوه قلنا مواد صحيح. مختلفه ولكن يصنع من المعدن، ولكن الذهب لا يعني لا.
1: بس كذا اديتني انا كذا حلو بالذهب يا
2: طبعا طيب. صباح ايش بك ذهب تصبح على الذهب.
1: صبحك الله بالذهب يا سارة وبالذهب يا الطيب.
2: ها يا الطيب
3: سعيد معكم بالمشاركه
2: وحبيت
3: على ايمان والحيدر.
1: شكرا لك
2: يا هلا.
1: شكرا شكرا أصيل يا طيب. شكرا لك. سعيدة برجوعي لكم. سعيدة برجوعي لكم أكيد.
2: يلا نروح لزين. صباح الخير يا زين.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام والرحمة.
4: أصبح عليكم جميع
2: يا هلا يا هلا.
4: يلا يا زين.
1: كيف بس
4: ما شاء الله.
1: كيف يا زين كيف بس
4: ولا تعلمنا يا دينا
1: ولا علمت أحد.
2: لا هي قالت لكم وأنا قلت لكم
4: حلمت بداية حلم حلو كذا.
2: يعطيك العافية. يلا يا زين.
4: شي سر مع السماء وجاي أنا.
2: يا سلام.
1: جايك الخير إن شاء الله.
2: جايك الخير على قولك. يلا
4: إن شاء الله.
2: ها قولي لي.
4: هذه الحاجة في البيت معانا.
2: في البيت معانا ممكن. أيوة ممكن. أيوة شوف إيمان ترى نفسها تغششكم. نفسها
1: ما احب اغش.
2: قبل شويه مسكت يدها مسكه قبل شويه مسكت. ايوه يعني كانت الا الله
1: ما احب اغششهم. لا لا ثقي ثقي السر في ايدي امينه.
2: ماني قادر اسكت.
4: كانت غششه عن هنا شاطري.
2: يلا يا زين يلا يا زين اعطيني اجابه على السريع.
4: انا مع يعني قصدي ام النظارات ولا كتاب.
1: طيب النظارات او الكتاب. طيب زين شكرا لك.
2: لا اعطيني واحد اعطيني واحد زين تعطينا دائما اجابتي.
4: ما شاء الله دينا تعرفها.
2: يلا اعطيني اعطيني سريع يلا.
4: طيب طيب اقول النظارات.
1: النظارات
2: النظارات.
1: شكرا زين.
2: اوكي تمام تمام. النظارات من زمان.
1: فهد
2: فهد يقول السيف، حس انه اقدم شيء السيف.
1: السيف
2: السيف. طيب ناخذ اعطينا. طيب نقول مرحبا.
1: هلا.
2: يا هلا. الو
5: الو يا هلا.
2: اهلا وسهلا.
5: اي معك زيلة من المدينة. انا اقول الساعة الرملية.
2: استني دقيقة نتفاهم في اسمك اول شيء.
1: فيلا.
2: في
5: فيلا.
2: في بالفي.
5: ايوه
2: فيلا.
1: فيلا
5: بيلا
2: بيلا بيلا بيلا مش في يعني بيلا.
1: هذا لقب هذا.
2: هي اسمها بيلا.
1: بيلا بيلا كيف حالك يا بيلا؟
2: ما ايمان
5: الله الحمد لله.
2: ايش معنى اسمك يا بيلا؟
5: اقعد اشرح لك اسمي؟
1: قولي اشرحي.
2: قولي اشرحي.
5: جميلة القوامة. شوفة القوامة
2: يا ولد. يعني الحلوة.
5: ايوه الحلوه.
2: يا سلام. نحن حنسميك الحلوه اسهل لانه
5: الله
1: يسلمك. بيلا.
2: ايوه بيلا. ايوه بيلا بالايطالي. بيلا
5: ايوه بيلا تشاو.
1: بيلا تشاو. بيلا تشاو.
2: طيب يلا قولي لي ايش الساعه الرمليه قلتي؟
5: ايوه الساعه الرمليه.
1: ليش حسيتي انها الساعه الرمليه بيلا؟
5: مدري من مدري مدري لما كذا قعدتي توصفي لي.
2: طيب انا انا انا حاعطيكي هنت ما لها علاقة. أيوة. بالوقت.
5: طيب
2: ما لها علاقة يعني ما اللي نحن بنتكلم ما لها علاقة بالوقت.
5: والله
2: اللي بنتكلم عنه ما له علاقة في الوقت. أنا عشان كذا أقول لكم اسألوا اسألوا. دحين أنا حنبدأ نقرأ المسجات كلها فيها أسئلة حنسأل حنجاوب على الأسئلة اللي موجودة. خلاص نثبت الساعة الرملية إلين تغيري.
5: اي والله ما
2: يلا نثبتها إلين ترجعي. إلين ترجعي تشاركينا على الواتساب. أوكي. أوكي.
1: يلا.
2: يعطيك العافية. يلا. يلا
1: نقول هلا. مين معانا يا هلا؟
6: ألو.
1: هلا ومرحبا.
6: اسمي غنى.
1: غنى.
6: أيوه
1: غنى.
2: أوكي.
6: أيوه
1: تبي تسألي يا غنى؟ أسألي عشان تتأكدي أكثر من أنه الاسم اللي في بالك صح. يلا هات سؤالك.
6: انا بصي عندي سؤال كمان.
2: أوه.
6: هو الحاجه دي عباره عن يعني معدن وخشب ولا خشب بس؟
2: مفيش ممكن كده وممكن كده. اول ما انطلع
1: كان خشب.
2: خشب ايوه. وفي هي مواد مختلفه يعني مصنوعه من مواد مختلفه. ممكن يدخل خشب ممكن يدخل حديد ممكن يدخل بلاستيك ممكن ايوه مع الجديد كمان
1: تطور مع التطور تغير شكل
2: كثير الحديد. عناصر كثير
6: عناصر. فانا اجابتي دلوقتي الطاوله.
1: الطاوله.
2: الطاوله
6: لا مش اللعبه الطاوله.
1: أيوة أيوة, ايوه ايوه ايوه الطاوله اللي بنقعد ناكل عليها يا غنى.
6: ايوه
1: طيب يا غنى. غنى تقول الطاوله.
6: تمام.
2: طيب ماشي خلاص اخر كلام يا غنى.
6: ايوه
2: يلا يعطيك العافيه شكرا لك. نروح لابو بشار. يعني انا مزعلني انه ما في ولا اجابه صحيحه الى الان على الاتصال.
1: لا في واحد قال صح.
2: لا لا على الاتصال. على الاتصال صح. لانه نحن نطلع هنا ونطلع
1: في
2: هنا.
1: واحد في الواتساب قال صح.
2: ايوه يلا نروح لابو بشار. صباح الخير.
7: صباح النور.
2: يا هلا يا ابو بشار.
7: هلا والله.
2: يا هلا فيك. يلا
7: الحاجه دي بتصدر صوت؟
2: بتصدر صوت على حسب. ايوه مع التقنيه صارت ايوه ممكن تصدر صوت.
7: الراديو.
2: الراديو. الراديو كان من زمان. ما كانش من زمان. ما كانش في مذيعين ولا محطات ولا حاجة.
1: ترى دينا قالت
2: من زمان خالص
1: يا أبو بشار إنه بعد العصر الحجري بشوية طلع الموضوع ده
2: خالص خالص. يلا
7: لا لا كده الخطة تغيرت خالص.
2: طبعا تغيرت خالص. ما أنت ما سألتش حاجة. اسأل. ها مع التطور صارت يعني تصدر صوت. مع التطور صار فيها
1: صراحة
2: أصوات.
1: بس يدينا ما هو معتمد على الصوت.
2: ما هو معتمد.
1: الأغلب ما في صوت صراحة.
2: الأغلب لا ما له علاقة. ما له علاقة أبدا. بس مع التطور صار يعني ها يعني زينوها كده ورتبوها يعني. ها
7: صعب.
2: أوكي ماشي يعطيك العافية يا أبو بشار. يا هلا وسهلا فيك. طيب نحن المفروض نطلع فاصل بس بعد الفاصل حنبدأ نقرأ مسجاتكم لأنه مرة كثير وكلها أسئلة.
1: أنا حبيت تمام؟ مسج فهد نقرأ بعد الفاصل.
2: طيب
1: شوفي فهد إيش قال.
2: إيش قال
1: أولا وثانيا.
2: أولا فين أول طيب. إيش قال
1: فهد؟
2: لا هذا مو لنا.
1: خلاص اوكي بس عجبتني برضه. خلاص يا فهد
2: هذا هذا سؤالنا كان يوم الخميس. يوم الخميس كانت
1: فهد يقول السيف.
2: ايوه اجابته كانت السيف. يمكن قريناها
1: بس ما هو معدن. أيوة. يا جماعه
2: طيب وعندنا كمان عماد يعني نقول بعض المسجات ولا لا يا ساره؟ نطلع فاصل. طيب خلينا بس نذكركم باللغز. اللغز يقول أنا جماد استخداماتي متعددة ظروفي مختلفة وجدت منذ زمن بعيد هيبتي موجودة يحتاجها الكبير والصغير غايتي واضحة فمن أنا؟

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى

0: أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد مع لغزنا مستمرين، والآن حنقرأ مسجاتكم على الواتساب في حل اللغز. كل اللي حابب يشارك على الواتساب 8002442828. أول إجابة كانت لعماد.
3: العماد قال الميزان.
2: الميزان عماد يقول
3: طيب أبو نواف عنده ألوان إيوة، صناعات مختلفة إيوة، يأخذه الإنسان معه ولا ثابت؟ هو ثابت يعتبر، ولكن مع التطور صار ممكن يشيله معه في أي مكان
2: حسب الاستخدام.
3: حسب الاستخدام،
2: لأنك أنت قلتي دينا كمان أنه استخداماته
3: متعددة.
2: يعني أنا ممكن صحيح. أستخدمه في البيت، في المكتب، في المحل، في السيارة.
3: صح.
2: ممكن
3: صح، ومجالات مختلفة، مجالات كمان مختلفة. يعني في أعمال تستخدمه ومجالات مرة مختلفة.
2: سليمان التميمي يقول الإجابة هي الدرع.
3: الدرع، أوكي. عندنا عبد الله بركات قال المال.
2: المال، عبد الله بركات المال،
3: معقوله
2: يعني هو قصده انه حاجه قديمه. المال
3: أوكي. ممكن ترى تجي،
2: ممكن تجي
3: يعني، بس ممكن، بس لو تسالنا يا عبد الله حتوصل. ابراهيم ابو علي، انا تعجبني اسئله ابراهيم. يلا. ابراهيم يقول هل يصنع من مواد نباتيه او حيوانيه او معادن؟ من معادن، يعني من معادن،
2: معادن مخلوطه. يعني احنا قلنا في بلاستيك. أيوة. في ممكن معدن.
3: صح. صح، معادن يستخدم في الوقت الحالي. يستخدم في مجالات متعدده. اوكي، هل يستخدم للعمل او للترفيه؟ للعمل اكثر من الترفيه، يعني غايه. انا عندي بستخدمه لغايه معينه،
2: انه ابدا ما هو للترفيه،
3: ما هو للترفيه ابدا.
2: تمام.
3: اوكي طيب.
2: يقول فواز الحجوري يقول السيف اليدوي.
3: لا، المهف،
2: المهف اليدوي، قصده
3: اللي هو المروحة اليدوية، قصده
2: المروحة التي تعمل من الخوص،
3: قصده يدوية. انت تعرفي انه انا احب هذه المراوح.
2: ايوه،
3: الى الان انا
2: سلم عليك
3: يا
2: ماما.
3: بس لا، مو الخوص. لا، المراوح بالعموم، المروحة أحبها.
2: إيوه، بس مو
3: اليدوية. لا، اليدوية
2: أي أحبها. مروحة يدوية.
3: أي مروحة.
2: خلاص عرفت شهديك.
3: أيوه
2: عرفت شهديك.
3: أيوه، أكثر شيء لما سافرت أكثر شيء اشتريته
2: تلفت
3: هذه.
2: انتباهك
3: أي مكان أروح لازم أشتري مروحة.
2: سويتي لهم؟
3: لا لسه، إلى الآن ما سويتها له. طيب. صراحة حسيتها شوية صعبة.
2: طيب يا فواز المهف اليدوي، فواز يقول عامر الشراوي يقول الكرسي.
3: أيضا عندنا فاطمة من الجبيل تقول السكين. السكين. طيب
2: محمد الدريع يقول السيف أو بشكل عام الأسلحة.
3: لا، لأنه صلع النبي، صباح الخير. إيش أسلحة من الصبح؟
2: ربط إنها من قديمة القدم.
3: لا بس يعني حتى أسلحة يستخدموها الأطفال. ليه يا محمد؟ ليه زعلاني؟
2: لا، هو ما انتبه لتفصيلة الأطفال.
3: ركزوا.
2: طب الأطفال مو بكثرة يستخدموها.
3: لا، يستخدموا لهم بس مو يستخدموها.
2: يعني أنا
3: لهم.
2: ممكن. أيوة، أنا أستخدمه
3: يعني يحتاجها.
2: يحتاجوا.
3: الكبير ممكن. والصغير يحتاجوها. أوكي طيب، نروح لمصطفى. صباح الخير يا مصطفى. يا هلا يا هلا يا هلا. يلا يا مصطفى، عشان صوتك يقطع ماني قادرة أسمع، فأعطيني إجابة على السريع.
4: أعطيني إجابة على السريع. طيب أنا مختار بين شغلتين، السكين والمقص.
3: ولا واحد منهم. يلا، هذه مساعدة كذا رسمي على طول. ولا واحد منهم، بعيدا عن الأسلحة تماما. صباح الخير، ليش الأسلحة الصبح؟
4: ليش الخميس كان السيف؟ كان
2: سلاح عادي. يعني طبيعي لما تجيب لك الخميس السيف، ما حتجيب لك الأحد سلاح.
3: أنا جبت الخميس السيف متى؟ مين قال؟ أنا ما جبت الخميس، دايما لعبة.
4: أنا ما حضرت الخميس، أنا ما.
3: لا لا لا لا، أنا ما قلت
2: جبت سلاح يوم الخميس.
3: لا لا لا، أنا يوم الخميس دايما لعبة، ما لها دخل.
2: طب عندك فكرة تانية؟ طيب،
3: يلا أعطيني.
4: السؤال إيش الغرض من يعني الأطفال
3: يستخدموا لهم إياه؟ يستخدموا لهم إياه. ها
4: طيب، خلينا على
3: الواتس. ايش هو؟
2: طيب على الواتس، خلينا على الواتس.
3: اوكي، نروح لخالد.
2: هلا يا خالد.
5: السلام عليكم، صباح الخير.
2: صباح الورد يا خالد، يا هلا وسهلا.
5: باكم شلونكم؟
2: بخير، عساك بخير. من فين تكلمنا خالد؟
5: اكلمكم من وادي الدواسر.
2: من وادي الدواسر. يلا يا خالد، جات في بالك اجابه ولا حابب تسال؟
5: والله اسال.
2: يلا تفضل.
5: هل حجمه كبير ولا صغير؟
2: احجام متعدده.
5: أحجامها متعددة. من القدم.

0: من القدم كان بشكل ومع التطور أصبح بشكل ثاني. يعني هو نفس الفكرة بيؤدي نفس الغاية لكن التطور خلاه بشكل خليني أقول لك أصغر يمكن
1: حتى مختلف
0: مختلف حتى لأنه مختلف. استخداماته مختلفة
1: مختلفة
2: يعني. طيب تقولون الأطفال يستعملونه؟
0: لا مو هم بنفسهم يستعملوا، إحنا نستعمله
1: لهم
0: لهم.
2: طيب الجنبية
1: ما نبغى أسلحة يا بوي، جنبية ليش الصبح
0: يعني. هم ليه قايمين صباح الأحد كذا؟
2: طيب الدرع الدرع الدرع
0: الدرع
1: الدرع الدرع الدرع. طيب ماشي يعطيك العافية،
0: شكرا يا خالد.
1: يا هلا يا خالد، يا هلا يا خالد. طيب أنا أحب أقول لكم إنه ترى بس جاتني إجابتين صحيحة فقط في الواتساب، إجابتين صحيحة على الاتصال ولا إجابة صحيحة إلى الآن. وصلنا وين وصلنا في السليمان قلناها أو أوكي أوكي، قال
0: فواز الحجوري قلناه
1: أوكي،
0: عامر الشراوي قلناه
1: أوكي، عندنا فاطمة كمان قلناها
0: فاطمة نجبيل
1: أوكي أوكي، عندنا سعود الصعدي قال دلة القهوة. دلة القهوة ليش يستخدموا الصغار يعني؟ بس في ناس
0: علوم رجاجي
1: صح
0: اي
1: صح الأمر
0: عشان بيعلموهم كيف يضيف الضيوف
1: صح هذه
0: بس
1: صح.
0: ما هي دلة القهوة سلطان يقول النار، دينا في الأول قالت يا سلطان ما هي
1: عناصر
0: عنصر يعني
1: ما هي عناصر، ما هو تراب رئيسية،
0: ما هو رياح أيه. ما هو لا ما هو جماد صنعه الإنسان.
1: نعم غازي بس. شولان أول شيء ما أنت كاتب اسمك، بس إنه يا غازي كاتب الساعة وأنا قلت ما له علاقة بالوقت. تمام أوكي طيب. يلا
0: أبو يوسف يقول يوجد في المطبخ، ممكن
1: نعم.
0: يوجد في
1: نعم.
0: المطبخ
1: نعم.
0: يوجد في السفينة،
1: يوجد
0: سفينة ما أدري عاد أنت شفتي السفينة؟
1: إلا يوجد يوجد يوجد.
0: طيب يوجد في المكتبة؟
1: أيوة لا في
0: مكتبة فيها كتب بس
1: لا يعني المواد المكتبية إلا ما فيها
0: يعني تلاقيه ينباع أيوة في المكتبة أيوة. قصدك لكن أيوة. مو مكتبة الكتب
1: بس مو مكتبة الكتب
0: يوجد في لا. الشارع لا يوجد لا. في المطعم
1: احتمال
0: بعض المطاعم
1: احتمال
0: نعم بعض المطاعم اللي حتستخدمه للغاية الفلانية
1: أوكي عندنا إجابة ما فيها اسم
0: العمراني
1: إيه بس إنه ما فيها اسم نحن نقول الاسم
0: الحديد يقول
1: الحديد الحديد ما غلط يعني بالنهاية يعني كده غلط. فهد محمد الشمري قال السلاح، لا إله إلا الله
0: عنيفين الرجال
1: اليوم كلكم عنيفين. العصا سعيد الغامدي
0: طيب نقول عاقل المحمادي رجع عاقل كلمنا ورجع بيقول هل يستخدم عند حضور الضيف؟ لا
1: لأنه عاقل رايح للبشت وكذا عشان كذا
0: إيه رايح للعزيمة
1: للعزيمة طيب سلمان السوادي قال الجنبية بعدين قال السيف ابعدوا عن الأسلحة أي ما يصلح الصباح أسلحة يهو طيب
0: يعني أكيد ما حنجيب لكم
1: طيب لغز عندنا سلاح. ربيع محمود يقول لك يحمل في الجيب لا
0: لا.
1: لا ما يحمل في الجيب يعني مو تاخده معاك كذا
0: ايوه
1: يعني
0: مو حاجه انت تستخدمها لا شخصيا لا. يوميا لا
1: بس هو لغرض ما في في في اشياء في ناس لا مو في الجيب لا. لا مو في الجيب بس ممكن تستخدمه في البيت لاشياء يعني يكون حجمه مره صغير
0: ايوه
1: ايوه يعني
0: حجمه صغير للبيت حجمه صغير
1: كبير لمصانع لمكان
0: ترى
1: يعني
0: هو
1: أشياء.
0: ممكن يستخدم في مصانع ممكن أيوة يستخدم أيوة. في محلات ممكن يستخدم
1: حتى في الفضاء في ترى يستخدمه
0: في الفضاء في
1: طيب عندنا محمد
0: خاف أقول بعدين دينا
1: لا خلاص قربنا على الأخير قولي طيب. اللي تبغي قولي اللي تبغي خلاص قربنا على الأخير. محمد الزهراني قال الفلوس
0: بيفكر في الراتب
1: أي محمد لسه تونا محمد عثمان قال الكتاب أوكي هادي عمران غير إجابة مسحها
0: أم سيف قالت العطر
1: أيوة عبد الرحيم الثبيتي قال الفخار
0: الفخار حلو حلو التفكير
1: حلو التفكير الفخار أوكي أبو إلاف قال الكشاف طيب حنوقف هنا
0: ولا واحد صح
1: أحب أيوة. أقول لكم أنه إلى الآن ترى بس إجابتين صحيحة فقط أنا إلى الآن إجابتين صحيحة عندي
0: نقول أسماءهم ولا
1: لا لا لا لا
0: ما نقول
1: لا لا لا لا ثلاثة صاروا ثلاثة جابوا إجابات صحيحة أربعة
0: أوف
1: أربعة إجابات صحيحة أكتبي خمسة
0: لي أسماءهم أشوف
1: خمسة
0: أكتبي لي أسماء.
1: خمسة إجابات صحيحة ستة ستة إجابات صحيحة وصلتني
0: طيب.
1: أوكي طيب نطلع فاصل وراجع لكم من جديد اللينك الجاي هو حيكون آخر لينك معانا أوكي أنا جماد استخداماتي متعددة ظروفي مختلفة وجدت منذ زمن بعيد هيبتي موجودة يحتاجها الصغير والكبير

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: معكم على جدة أف أم ابدأ صح، وأكيد إجاباتكم إلى الآن صح، تفاعلية الحماس ألف، لكن الإجابات اللي جاتنا عن طريق الهاتف ولا إجابة صح. اللغز يقول: أنا جماد، استخداماتي متعددة، ظروفي مختلفة، وجدت منذ زمن بعيد، هيبتي موجودة، يحتاجني الكبير والصغير، غايتي واضحة، فمن أنا؟ لكل اللي حابب يشارك معنا أكيد 012-6477-154. نقول يا هلا بمحمد.
3: هلا بك أختي.
2: هلا وسهلا محمد.
3: أهلين أختي إيمان.
2: هلا بك يا محمد. قل لي يا محمد إيش إجابتك؟
3: أنا بنقذ المتصلين، أنت تقولون ولا الله إجابة الله صح، وأعلن التحدي.
2: أوف
3: أيوة. وأقول الميزان.
4: الميزان.
2: لحظة أنا
3: إن شاء الله.
2: يعني هذه القوة وفارد لي عضلات ومحمد.
3: ليه
2: تعلن التحدي؟ قل لي ليش متأكد مثلا؟ حسيتك إنك متأكد.
3: لأن كل المعطيات تشير إلى الميزان.

0: مثل هات قل لي.
1: ولا متصل قال الميزان.
0: صح. ما حد قال الميزان بس لسه ما قلنا هو الميزان.
2: بس اعطيني اعطيني اعطيني
0: اديني انت ليه قلت ليش قلت
1: الميزان؟ اول شيء انه قديم حتى هو من ايام الرسول الله صلى الله عليه وسلم
0: محمد. طيب
1: ايوه وفي منه ألمنيوم في منه بلاستيك في منه كل شيء ويستخدم للكبار والصغار.
2: الهيبة
1: و...
0: طب شاب الهيبة موجودة. للميزان
2: ليش الهيبة؟
1: الهيبة انك تعرف وزنك تعرف.
2: والله هذا تصدق ما فكرت كذا بس صحيح يعني صحيح يعطيك هيبة الميزان. طيب ها خلاص يعني متأكد يا محمد
0: غايتي واضحة. إيش الغاية؟
2: إيش الغاية من الميزان؟
1: كيف إيش الغاية من الميزان؟ يعني تعرف وزنك.
2: أوكي
0: هو هم وزنه كم وزنك؟
2: بس وزنك.
1: أنا الحين قاعد أدور ميزان فهو له هيبة ما تحصله بكل مكان.
2: أوكي أوكي طيب
0: بس هو يعني أنت بس رابط الميزان بالوزن بالجسم؟
1: لا ورابطه كمان انه قديم مرة من
2: اوكي طيب خلاص متأكد اخر كلام
1: ان شاء الله
2: محمد اخر كلام
0: محمد المري
1: اخر كلام
2: محمد
0: هو ميزانه ووزنه
2: اكيد
1: لا تحاولون
2: بكيفك انا بس عشان اتأكد
0: محمد
2: انه خلاص
0: انت كلامنا
1: من فين خلاص وانا واقول للمستمعين لا تتعبون نفسكم.
2: الله الله الله الله طيب هو تحدي هو تحدي فعليا
0: لا ويقول لك وتحدي ايوه وبانقذهم انت من فين تكلمنا يا محمد فين موجود
1: من الرياض
2: اوكي عشان كذا تحدي يلا يعطيك العافيه محمد شكرا لك
0: شكرا محمد
2: نروح لابراهيم صباح الخير يا ابراهيم
3: السلام عليكم
2: وعليك السلام والرحمه اهلا وسهلا
3: والعافيه
2: الله يعافيك
3: والله
2: ايش
3: نخاف نخرب عليكم خلاص
2: لا لا لا لا خرب خلاص اخر لينك هذا يلا خرب
3: العالم
2: العالم متاكد
3: ان شاء الله
2: اخر كلام
3: مره
2: اخر كلام العالم
0: حلوه فكرتك
3: خلاص بس مره
2: متاكد
3: 100% ان شاء الله
2: اوكي تمام يعطيك العافيه شكرا لك يا هلا يا هلا وسهلا فيك طيب خلينا نروح لمسجاتكم ما شاء الله المسجات كلها كثير وبدات فعلا تجي اجابات
0: صحيحه
2: طيب خلينا نرجع نشوف الاجابات يلا. من البدايه اللي وصلتنا نحن وصلنا في اجاباتنا الى اوكي عندنا أبو إلاف قال الكشاف
0: نبيل قال الكوب
2: أوكي عندنا كمان إجابة من محمد الحربي قال القطار استخدموه العثمانيين
0: وليد قال القلم
2: أيضا عندنا رغد قالت المطرقة
0: وأيضا
2: العمدة
0: قال القلم
2: أوكي
0: نورك يا عمدة شكرا
2: وأيضا عندنا مهندس محمد حسن قال العصا بعدين عدل وقال المركب
0: هنو العوفي قالت القلم
2: أوكي عندنا أبو سليم قال الخزنة
0: وأحمد غالب قال السيف
2: وفهد قال الساعة
0: وأبو علي إبراهيم أبو علي قال ممكن الميزان هنا دحين إجابتين على الميزان
2: لا عندنا كثير
0: على عندنا الميزان
2: على الميزان في والله كذا واحدة صراحة
0: أنا ماني عارفة ليه متحمسين
2: أيوة لا متحمسين عليه بس
0: كل شيء هم وزنه أنا لما قالوا الميزان تعرف فكرت في فكرت في وزن الذهب ميزان
2: صح
0: الدهب.
2: مهم كمان ميزان الذهب نجيبه يوم نجيبه
0: علي البارقي
2: قال المفتاح
0: طيب
2: احمد بكار قال القلم
0: كثير بيقولوا القلم
2: اوكي
0: احمد صلاح قال الميزان
2: هالة سندي قالت الجرس
0: ومين اخوكم فوزي قال الملعقه صح ولا افكر اكثر لا
2: فوزي
0: افكر
2: فوزي لو ما تعطيه الاجابه ينتحر
0: فكر أكثر
2: يعني لازم يعني لازم تعطيه الاجابه
0: طيب.
2: محمد الفريجي قال الميزان أوكي.
0: أحمد القيسي قال
2: أحمد القيسي أيوة.
0: الجرس
2: أوكي. عندنا كمان إجابة هنا
0: هذه المرأة
2: مين هذه بشاير
0: قالت إيش المرأة
2: لا وينها بشاير قالت سكين الملعقة
0: لا حلوة بشاير حطت لي سكين ملعقة مقص
2: أيوة حطة يعني
0: كله حطة أشياء كتير بشاير
2: لا بس شوفي الأوقات يعني كل شوية بتغير إجابة
0: آخر إجابة المقص
2: أيوة طيب عندنا كمان سيف المالكي قال المرأة آخر شيء
0: مرام قالت الطباشير
2: أوكي طيب عندنا كمان إجابة يسرى قالت الطابعة
0: ناصر جعفري من جازان قال الحديد
2: أيضا عندنا إجابة من أبو جود قال القلم
0: وأيضا حسن الفاتح قال الكرسي
2: الرؤى قالت القفاز
0: وماديا الشجاع المفتاح
2: أيضا عندنا إجابة من عمر عمر قال القهوة، بعدين غير قال فنجان إلى الساعة.
0: ليلى قالت السكين.
2: أوكي، أيضا عندنا إجابة من عبد الرحيم الثبيتي قال الدواء،
0: قال أول المراية بعدين قال الدواء.
2: أوكي، عندنا بيض برضو غازي شولان
0: قال الميزان.
2: أوكي كمان عندنا إجابة من أمين العتيبي قال الميزان.
0: الميزان، وبعدين جاوب ليش مصطفى، قال ليش جاوب انه الميزان، قال لانه الهيبه شعار العدل. فكره حلو والله،
2: ممتاز.
0: يعني فعلا الهيبه شعار العدل،
2: ما نشوف.
0: عجبني هذا التفكير. طيب، مو الهيبه كم وزني يا محمد المري على الميزان.
2: محمد ابو هشام قال الميزان ايضا،
0: ابو شامي قال الميزان
2: ايضا. عندنا اجابه من
0: حاتم
2: خالد واجبي.
0: خالد قال العلم،
2: قال العلم على الهواء.
0: خالد كلمنا. أوكي، فعلا. وإبراهيم قال العلم، كلمنا برضو.
2: أوكي،
0: علي النجعي قال الكشاف
2: أيضا. عندنا إجابة من حسين عباد
0: العابد،
2: العابد قال
0: الميزان.
2: الميزان، أوكي. طيب عندنا كمان أبو نواف قال الكشاف، الكشاف.
0: فضل السنادي قال الكشاف أيضا.
2: أوكي، وعندنا العلم، هذا يزيد كمان قال العلم. أوكي، عندنا أبو نبأ من سيهات قال الكوب. أوكي، وعندنا
0: الجرس، أم سيف قالت الجرس.
2: عون
0: البيشي قال الصحن،
2: الصحن. وفواز الحجوري قال الميزان.
0: أول شيء قال المهفة اليدوي، دحين غير للميزان.
2: أوكي،
0: حلو، بيغير تفكيره. أوكي، حلو. حلو انهم بيتعلموا من اجابات الاخرين،
2: بس المشكله انهم هم يقلدوا الاخرين بطريقه غلط.
0: لا، في شوفي، انا يعجبوني الناس اللي تقول لك انا قلت كذا عشان كذا.
2: ما هي هذه اللي تضيع الناس، احب اقول لك.
0: بس في ناس جاوبتها صح عشان كذا.
2: يعني ها، في كذا وفي كذا. على قولك
0: طب انت بترحم العالم وتقولي لهم
2: دحين نرحم العالم الان ونقول لهم، بس لاني بدور شغله، بس بدور شغله واحده، فانت ممكن تكلم الناس اللي
0: طيب. يعني صراحه هو الحلوه في فكره،
2: خلينا نعيد اللغز.
0: اللغز،
2: يلا نعيد اللغز.
0: نعيد اللغز، انا جماد، استخداماتي متعدده، ظروفي مختلفه، وجدت منذ زمن بعيد، هيبتي موجوده، يحتاجها الكبير والصغير، غايتي واضحة، فمن أنا؟
2: الميزان. تمام؟
0: ممكن
2: جوابنا الميزان.
0: ممكن اديهم تحية.
2: حجيك الصفقة جاية
0: يعني، ماني قادرة.
2: لا جايتك الصفقة. طيب خلينا نشوف مين اللي جاوبنا إجابة صحيحة على الاتصال. فقط محمد المري، فقط.
0: المري،
2: محمد المري هو الوحيد اللي جاوب إجابة صحيحة، واثق من إجابته، وفعليا يعني بس حاولت.
0: عجبني هو يقول انا داخل تحدي وابغى انقذ المستمعين،
2: لانه شوفي نحن عندنا صراحه محمد. للامانه دحين حتى تعرفي على ثلاثه اربعه عندنا لما يتصلوا ويجاوبوا صراحه للامانه يغيروا كل الفكر
0: ان شاء الله،
2: من ضمنهم محمد المري صراحه.
0: اجمل تحيه لمحمد المري من الرياض. العافية.
2: طيب خلينا نرجع نشوف الاتصاله. الواتساب صراحه ابدعته، بس اول اجابه صحيحه كانت من سعد الشراري، اول ما قلت اللغز على طول قال الميزان.
0: الله عليك يا سعد الشراري.
2: وبعده كان عماد، ابراهيم ابو علي، محمد الفريجي، احمد صلاح، محمد المري، وعندنا مصطفى، غازي شولان، امين العتيبي، وايضا محمد ابو هشام، حسين العابد، وايضا عندنا فواز الحجوري، علي النجعي. اخر اجابه كانت معانا وكانت صحيحه، هذا اللي جاوبوا اجابه صحيحه على الاتصال على الواتساب. طبعا عندنا
0: ليلى
2: اللي غيروا
0: الميزان،
2: ايوه، بس يعني ما حنحسبهم لانه نحن اخذناها خلاص، يعني وقفنا،
0: لانه احنا قلنا
2: يعني صراحة. عندنا عبد الرحيم مثلا، عندنا ليلى غيروا للميزان، ولكن خلاص بعد
0: اجمل
2: ما
0: تحيه
2: لكل المتصلين
0: اللي جاوبوا صح واللي ما جاوبوا صح، واجمل تحيه كمان للناس اللي فعلا دينا تفكر وتعطيكي كذا فكرها وجالسه تركز صراحة. هنيكم،
2: يعطيكم العافية. بكرة أنت حتصير تسوي اللغز ونشوف حتصيري رحيمة القلب زي اليوم ولا لا.
0: خايف أنا من أول ما يقولوا لي ألا أقول لهم كذا.
2: نشوف. منى كانت كذا صراحة، يعني
0: أجمل تحية طبعا لمنى العيد.
2: منى العيد كانت كذا في البداية، ترحمهم وتحزن وكذا، بعدين صارت تعطي لغز أصعب من يعني، وما تقول لنا يعني، نحن الفريق ما نعرف، وكانت يعني تعذبنا، بس تمام.
0: لا بس حقيقي بتصنعوا سعادة للي بيسمعكم، ولنا أكيد. شكرا لوقتكم.
2: حلو لما السعادة تيجي من عندهم.
0: بتشاركونا كل تفاصيل تفكيركم.
2: طيب
0: وانا يعجبوني حتى يقول لك لو تحاولي ايه ما حغير،
2: لاني انا اتحداهم اقول لهم ولا يمكن حفظيني. تجيبوها ولكن تجيبوها
0: حافظيني.
2: طيب خلي

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM. ابدأ صح على جدة FM.
1: حياكم من جديد في ابدأ صح. الآن عندنا خبر، اخترنا لكم خبر ثقافي عن إثراء يعلن نتائج الفرق الفائزة في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية. اختتم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء مبادرة أرامكو مساء السبت المنافسة الوطنية لسباق ستيم السعودية بإعلان تأهل 4 فرق من أصل 20 فريق مشارك للمنافسة العالمية. هذه المنافسة ستقام في سنغافورة خلال شهر أكتوبر المقبل، وهذا أكيد بيجي في إطار جهود المركز الرامية إلى تنمية المشهد الثقافي والتعليمي من خلال برامج نوعية بتسهم في تطوير الشباب وأيضا تحفيز قدراتهم الابتكارية، إلى جانب ترسيخ منهجيات التعلم التطبيقي. في خلال الحفل أعلن أسماء الفرق الفائزة. تم تتويج فريق لينكس من الظهران بالمركز الأول، فريق باز من جدة بالمركز الثاني، وفريق عنق من المدينة المنورة بالمركز الثالث. أما فريق تارين من الأحساء أخذ المركز الرابع. هذا الوقت تم الإعلان فيه عن 13 جائزة مختلفة، كجائزة أسرع سيارة، أفضل إدارة للمشروع، وجائزة أفضل فريق في الاستدامة. المنافسات طبعا شهدت مستويات متقدمة من التحدي، واستعرضت الفرق مهاراتها في مجالات عديدة منها التصميم، الهندسة، الإدارة، العمل الجماعي، وكان موجود ولي أولياء أمورهم ومدربينهم الداعمين لهذا البرنامج. تأهل الفرق الأربعة جاء امتداد للإنجازات اللي حققتها المملكة في النسخة العالمية الماضية، حيث سجلت الفرق السعودية حضور لافت بوصولها جميع للمراكز العشر الأوائل على مستوى العالم. طبعا هذا إنجاز يعكس مستوى المشاركين وجودة مخرجات البرنامج. حيواصل سباق الستيم ترسيخ أثره بوصفه منصة وطنية لاكتشاف المواهب العلمية، تنمية كفاءات الشباب، وأسهم خلال السنوات الماضية في تمكين العديد من الطلبة، فإنهم خاضوا تجارب نوعية على المستوى المحلي، المستوى الدولي، وجسد طلبة البرنامج تمثيلهم المشرف للمملكة في المحافل الدولية من خلال مشاركة 6 طلاب في معرض آيسف

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة أف أم.
3: ابدأ صح على جدة أف أم.
4: عودة ورجعنا لكم من جديد، واستني أصلح شعري لأن شعري في الكاميرا ما طلعت كويسة. صح؟ أيوه كده، ما أدري. المهم في غرة.
5: ضبطت غرة وتعبانين.
4: ولا بس يعني إيمان تعزز لي
5: دائما،
4: إيمان ترفع المعنويات وتعزز
5: شريكة النجاح.
4: والله لا
5: لازم أعزز لي
4: من يوم ما قلنا مع بعض.
5: لا جامل، ها؟ أنا إنسانة لا تجامل.
4: الله يخليك. إيوه أبغاكي كده،
5: لا
4: تكوني قوية.
5: نعم
4: فعلا.
5: نعم.
4: طيب حنرجع لموضوعنا اليوم ودردشتنا الصباحية. دردشتنا الصباحية اليوم يعني قعدنا نتباحث فيها شوية، يعني قعدنا تحت الهواء كذا نتباحث في الموضوع. دائما لا نحبذ الكذب أبدا، ما في أحد يحبذ الكذب، ودائما نبغى الصراحة ونبغى الصدق.
5: لا نحبذ، نحن النساء.
4: لا
5: كلنا ولا بشكل عام؟
4: لا بشكل عام كلنا.
5: لأنه إحنا ترى مأخوذ علينا إنه إحنا نكذب.
4: شوفي عشان نكون واضحين وصريحين مع بعض، ترى ما في إنسان في الحياة ما يكذب، واللي يقول لك أنا ما أكذب تلاقيه
5: زيادة.
4: لا استني، ما في أحد يقول لك ما أكذب، كله يكذب. ولكن يجيكي شو اسمه ده أحد يقول لك أنا ما أكذب، بس هو كاذب على ولده وقال له البقالة بقفلة ما في شوكولاتة فيها مثلاً. يعني في كذبات كذا تكون خفيفة.
5: أنا ما أكذب، ولو اتصل أبو فلان قل له أنا
4: قل له أنا ماني موجود. طيب يعني هذا إيش اسمه؟ خدعة؟
5: لا بس
4: خديعة؟
5: ليه دينا دائما يؤخذ علينا أنه إحنا النساء
4: نكذب؟ لأنه نحن نحور. نحن في جانب فينا ما يقدر يقول الحقيقة على طول.
5: أيوه لازم
4: أيوه نلف وندور، يعني ما نعرف نقول أنا آسف مرة واحدة، ما نعرف. الرجل يعرف يقول
5: ما نعرف نقول أنا غلطانة،
4: أنا غلطان ما أعرف. أول شيء أحط عليه كل اللوم
5: ما تطلع يعني
4: وكل
5: ما
4: الدوز، وبعدين أقول لك أنه إلا صح معك حق، بس تكون أنت تعذبت معي. شوف نحن طيب. نقول اللي لنا ونقول اللي علينا.
5: صحيح،
4: نقول اللي لنا.
5: وضوحك ده
4: عاجبك. أنا عارفة.
5: وبعدين ترى هذا مميز.
4: هذا
5: يعني بشكل عام لسه قلتي الست تحب تلف
4: الدور. لا تحب تلف الدور صراحة.
5: لكن الست الواضحة
4: تخوف.
5: تخوف وقليلة.
4: تخوف. أيوة قليلة.
5: نادرة الوجود.
4: أنا أقول لك ليش؟ لأنها هي يعني في مرة من المرات هذه الحادثة يعني حصلت، موقف يعني حصل، رحت ورشة عمل يتكلموا عن التوازن بين الصفات الذكورية والرجولية. التوازن
5: تمام،
4: الأنوثة والرجولة والذكورية والأنوثة. طيب اللي عزمتني للورشة تعرفني كويس تمام. نحن قاعدين وهي عزمتني بعد إصرار وجهد جهيد، أوكي. فلما رحنا وكذا ونحن قاعدين، فهي تبغى تتكلم عن صفات الذكورية اللي المفروض المرأة لا تتحلى بها.
5: صحيح،
4: المفروض أنها لا تتحلى بها، وأنه المفروض أنه هذه الصفات الذكورية المفروض تبدأ تتخلى عن هذه الصفات عشان ترجع لتوازنها الأنثوي.
5: جميل جدا.
4: حلو،
5: جميل جدا.
4: تمام. هي كل ما قالت صفة تقوم تلتفت علي وترجع
5: موجودة
4: فيك، تلتفت معي وترتفت علي وترجع تلتفت، يعني كل صفة تقولها تلتفت علي وترجع. قالت الصوت العالي تلتفت علي، أنا صوتي عالي. طيب
5: ترجع لا صوتك عالي بس ما تخانقي.
4: لا بس يعني تون صوتي عالي. طيب يعتبر عالي،
5: هذا شيء من ربنا.
4: لا هو من ربنا، بس انه يعني الانوثه ايش ان يكون صوتك واطي.
5: لا توطي صوتك اذا حيصير كذا،
4: يعني المفروض اكون ايش، يعني اكون اهلا يا ايمان كيف حالك ان شاء الله طيب.
5: ارجع للصوت العالي عشان انا صوتي عالي برضه.
4: ايوه هذا واحد
5: بس خلاص.
4: طيب اثنين مثلا، يعني قالت من ضمن الاشياء قالت السرعه أنا متهيئة لي أسرع واحدة في
5: الليل. ما شاء الله. شوفي شوفي دائما أيوه. الصفات أنا أرجع أقول هي حاجة نسبية بين البشر.
4: صح.
5: يعني أنا
4: صح
5: مثلا صح. شخصية دينا مناسبتني عشان واضحة تقول لك الكلام بوضوح دقيقة تتابع التفاصيل. طب هذه الأمور كلها بالنسبة لي شيء جميل.
4: أوكي بس بالنسبة للطرف الآخر يعني كرجل مثلا مزعجة لأنها ند بند حتصير. عرفتي كيف؟
5: الندية صفة غير. بس أنت ما أنت ندية، أنت لا تقفي بالندية.
4: أيوة أنا يعني هو المهم يعني الله يجبر خاطرك جبرت بخاطري والله.
5: لا حد يفهمك غلط.
4: أيوة المهم قا أيوة فقا فاللي حصل أنه يعني في هذه الصفات موجودة. المرأة مثلا ما تعبر بسرعة، المفروض أنها بس المفروض تبكي بسرعة. صحيح. بس ما تقول اللي بداخلها بس تبكي
5: لأنه مشاعرها
4: بسرعة.
5: تتحكم فيها بالضبط.
4: فهنا تضطر أنها إذا تعرف إذا مهتم تعرف، إذا ما تضطر أنها تكذب
5: أو
4: تضطر أنها تكذب
5: زي ما تحب.
4: أيوة أيوة مثلا زي ما تحب وهي مشاعرها جوا مو زي ما تحب. لازم على كيفي أنا
5: كذا. إحنا صعبين في القراءة.
4: صحيح صحيح نحن ترى صعبين طيب. في القراءة والرجل ترى مختلف برضو. الرجل ترى صعب في القراءة وعنده كذب.
5: لو كل طرف استوعب الطرف الثاني وإنه مش بالضرورة شريكك أو الطرف الآخر المختلف عنك شكلا ومضمونا وذهنا، يعني أقصد المرأة والرجل، أعتقد أنه الحياة هتمشي بسلام.
4: لمن يوصل للمرحلة لمن نوصل للمرحلة.
5: طب إيش رأيك اليوم كده ندي سؤال برضو بين المرأة والرجل؟
4: اتفضلي اتفضل.
5: قلنا في البداية أنه معروف أنه أو طالع على نصيط والله أعلم.
4: لا هو حقيقي
5: طالع علينا صيت
4: إننا نكذب كثير.
5: إننا نكذب كثير. بس كمان الرجال عندهم بعض الكذبات السريعة.
4: صحيح. أول كذبة للرجل إيش تعرفي؟
5: أول لا ما قولي لي. أنا أعرف أول كذبة للمرأة
4: إيش؟
5: 5 دقائق وانزل لك.
4: أوه هذه صح، هذه معاكي حق 100%. يعني دائما
5: يعني من يوم ما تقول لك 5 دقائق أكيد أنت عزيزي الرجل عارف إنه ساعة ونزلت لك.
4: صحيح هذه صراحة أول كذبة للمرأة.
5: روح اشتري
4: خلص مشوار وتعال.
5: خلص مشوار وتعال
4: أيوه ارجع.
5: هذه كذبة المرأة.
4: الرجل
5: إيش كذبته؟
4: بالنسبة له أول كذبة يكذبها أنا ماني مرتاح مع مرتي، أول ما شفتك ارتحت لك. يغازل كثير الرجل.
5: بله
4: والله
5: ويمكن يتقي شرها.
4: إيش يتقي شرها؟ هو بيقول لها أنا ماني مرتاح، مرتاح معاكي أنت يعني الجديدة.
5: المرأة الجديدة يعني
4: الجديدة أيوه شفتي؟
5: طيب ايش رايك ناخذ اسئله؟
4: تعبت نفسي.
5: لا عشان الموضوع ده ينرفزني.
4: وحتى الرجل برضو ترى فيه حتى لما يقول لك 5 دقائق واجيك ويلطعك. اي يلطع اصحابه ما يلطعك انت المراه، يلطع اصحابه.
5: 5 دقائق وجاي. ايش وليه مو 3 دقائق؟ ليه 5 دقائق بالتحديد؟
4: اي عدته يعني انا مشغول. الرجل دائما مشغول
5: يعني. ساره كمان
4: صح دائما دائما مشغول الرجل. صادقه ساره
5: هو مشغول فعلا يا ساره ولا بس؟
4: لا يمكن لا يمكن يمكن يكون تصريفة. ايوه يمكن يكون فكره مشغول
5: ممكن. الله يهدي البال.
4: انا بحاول يعني اهدي النفوس.
5: بحاول ابرر
4: ايوه ابرر له. طيب. يمكن يكون ذهنه مشغول.
5: خلينا نسمع الناس ايش يقولوا. خلينا نسمع متابعينا اصدقاء برنامجنا كل اللي بيسمعنا حتى اللي ما عمره شارك. خليه يشارك معنا الاول مره ونبدا نشوف
4: اشهر كذبه عند الرجل وعند المراه في التاريخ. انت تحس انها في التاريخ. أيوة. هذه الكذبه يعني.
5: طيب اللي حابب يشاركنا دينا على ارقام التواصل 012-647-1544 و012-649-5154 و012-647-8544 واللي حابب يشارك على الواتساب دينا
4: على 800-244-28-28 وعلى تويتر جدة أندرسكور راديو هتلاقوا البث المباشر. تشوفونا
5: صوت لكم سوي لهم باي باي.
4: وشوفوا من أول
5: سوي باي باي للكاميرا.
4: نحن صرنا كل شوية نسوي باي باي
5: يعني
4: للكاميرا.
5: هذه حركة حلوة يعني حتى اللي حابب يشوف
4: يشوف أنه نحن نسوي باي باي.
5: مذيعين إذاعة جدة
4: أكيد 100%
5: يشوف البث المباشر
4: ويشوف أنه نسوي باي باي.
5: نسوي باي باي ومو باي باي لا تروحوا. لا
4: باي باي يعني تحية أنه تعالوا معنا اقعدوا. طيب خلينا نطلع فاصل صغير راجعين لكم من جديد. في الفاصل نقول لكم باي باي برضو.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح مكمل معاكم مشواركم أصلاً.

0: الصباح، يا رب إن شاء الله تكون أموركم تمام، أنجزتوا جزء من أشغالكم. يعني ما يمديهم أنجزوا شيء ولا لسه؟
1: يعني في ناس لسه على الطريق رايحين شغلهم.
0: يلا بالسلامة،
1: نقول لكم درب السلامة، وأكيد اللي قاعد يخلص مشاوير ويقدر يكون معانا، واللي أصلا وصل دوامه يقدر يسمعنا على سعودي راديو بلس أو حتى على البث المباشر فيه،
0: ويقدر يشارك بالواتساب حتى لو في دوامه ما في عذر،
1: يعني عشان بس ما ينخصم عليهم.
0: لا إن شاء الله ما ينخصم عليهم،
1: بس يعني يدوب يساعد
0: وجهنا حلو عليهم إن شاء الله حيجيله بونس لما
1: طيب ماشي. اليوم موضوعنا بنتكلم عن أشهر كذبة يقولها الرجل أو أشهر كذبة تقولها المرأة بالنسبة لك أنت، شايف في التاريخ أشهر كذبة. يلا خلينا ناخد سلطان. صباح الخير يا سلطان.
2: صباح النور.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين، وشلونك يا سلطان؟
2: الحمد لله بخير. أنا عندي أكثر كذبة بس لا تضحكون علي مرة.
0: شوف هو قاعد يضحك لأنه عارف كذبته.
1: أشهر كذبة للرجل عموما، للرجل
2: يلا
1: إيش يكذب؟
2: ركزوا فيها زين.
1: يعني ما هو معايا أصلا يعني ما هو مركز معايا وما هو عاجب الكلام وبس بيمشي لي صح؟
0: يسلك.
1: طيب للرجل هنا المفروض إيش أتصرف؟ أرجع عيد الكلام ثاني مرة ولا أحاول أنطط قدامه ولا إيش أسوي؟
2: والله أنا بالنسبة لي جيني لاق أقعد أطالع في الشخص اللي قدامي.
1: طيب بالنسبة لك طيب إيش سمعت أشهر كذبة المرأة تقولها؟
2: أكذب كذبة
1: تقولها المرأة. خمس دقايق وجيك.
2: مستحيل تعترف.
1: ما أي ما أوه هذا لعبتنا.
0: صايديننا.
1: أيوة طبعا.
2: يعني
0: صايديننا يدينا.
1: شوف أبداً. شوف يعني أنتوا صايديننا في ذي النقطة صراحة للأمانة، إنه نحن فعلا ما نعترف بسرعة، ولكن يعني لما تقول لك يلا الحين نازلة بس باقي لي خمس دقايق وأخلص.
2: بس كذا ذكر أمانة والله العظيم هذه يعني بس أنا نازلة بعد شوي.
1: إيه.
2: أخذ لك. سبع قرون ثمان قرون
1: سلطان يا مفتري
0: سلطان أقول لك واحدة تانية بس ببدل هذه الشغلة
2: إيش؟
0: بس أبدل هذه الشغلة لما نشتري شيء من السوق وتقول لك بس دقيقتين أبدلها ونخرج
1: محل واحد
2: بس شوي رجع هذه
1: سلطان أنت متزوج؟
2: ايه الحمد لله
1: تسمعنا زوجتك ولا نايمة؟
0: لا وتلاقي اخواته كمان قبل لا يتجوز كانوا
1: كويس عشان بس تقدر تبات في البيت اليوم. يعطيك العافية. شكرا لك يا سلطان.
2: يلا شكرا.
1: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
2: مع السلامة.
0: شكرا يا هلا وسهلا. مين معنا؟ احمد.
3: اهلا وسهلا.
0: اهلا ومرحبا يا هلا.
3: الله يسعدك يا رب. عندي اشهر كذبة للرجال.
0: هات.
3: يقول بس استنيني سنة واحدة كون نفسي وجهي.
1: حلو الاعتراف.
0: طيب
1: حلو السنة أكون نفسي وجهي.
0: أنا أبغى اليوم النساء والرجال ينتبهوا للإجابات.
1: أيوة أنا تجي عليكم ترى.
0: طيب أشهر كذبة للمرأة برأيك أو السيدة أو الست أو البنت؟
3: أشهر كذبة للمرأة لما تصير ما هي مرتاحة تجيك بعد أسبوع تقول أنا خطبت.
1: تستعجلك من جد يخص عليك.
0: شكرا يا احمد.
1: يعطيك العافيه.
0: يا سعيد.
1: يا هلا وسهلا فيك احمد. يلا مرحبا.
4: صباح الخير.
1: صباح الانوار.
4: كيف الحال يا استاذ؟
1: الحمد لله. زيك احمد اخبارك ايه؟
4: الحمد لله والله.
1: الحمد لله. اشهر كذبه للراجل.
4: اشهر كذبه للراجل الاكتفاء بفرد واحد.
1: الاكتفاء بفرض واحد.
4: ايوه ان ما فيش غيرك اللي في قلبي.
1: اوكي فهمت علي. ما فيش غيرك اللي في قلبي. حلوه دي. ما فيش غيرك وهو ما شاء الله عنده فندق. ها
4: عنده كل الناس.
1: ايوه انت الوحيده اللي في قلبي.
4: ايوه خلينا صادقين.
1: ايوه في قلبي. طيب المراه اشهر كذبه للمراه.
4: أشهر كذبة للمرأة. بدون زعل يعني.
1: لا طبعا خد راحتك.
4: يعني انتوا ما شاء الله.
1: هو المشكلة انه الفريق كله نسائي.
4: ايوه ما احنا
1: الفريق كله يعني الاعداد والاخراج ويلا
4: بس النسائي
1: نعم. قل لي
4: انتوا لكم اشهر ثلاث كذبات يعني
1: ثلاثة.
4: يعني ما شاء الله عندكم كذب كتير.
1: الله الله الله الله. طيب يلا.
4: ايوه ما خلاص بقى ضربي
0: يلا بقى
1: يلا.
4: اول كذبه ان انا خلاص بقيت هاديه.
5: ايوه
1: هادية. انا دلوقتي هادية.
4: أيوه. انا هادية.
5: يلا انا هادية قول. قول اللي عندك.
4: انا هادية قول.
1: طيب اثنين.
4: واول كلمة تتقال العصبية والدنيا تنضرب.
1: طبعا تكون طربت الدنيا على دماغك. اوكي.
4: طبعا. التانية حاجة ان انا صفيت. ما فيش مرأة بتصفى ابدا. ولا
1: انا صفيت. انا صفيت. تسامح يعني.
4: لا ابدا.
1: ليه؟ طيب يا أحمد يعني خلينا نكون صريحين، هي تكون ممكن خلاص صافية بس أنت ترجع تكرر الغلطة تقوم تطلع القديم والجديد. شفت؟
4: ما هي بقى دي أشهر كذبة عندكم إن أنتوا عمركم ما بتصفوا أصلا. يعني مفيش
1: كلام يعني الراجل يصفى. الراجل ما
5: لا يصفى غلبان
1: والله.
4: والله يتناسى مش بينسى.
5: غلبان
1: يتناسى. حلو شكرا. أنت قلت يتناسى الراجل، حتى المرأة ترى تتناسى. تتناسى.
4: لا المرأة عمرها ما تتناسى.
1: عمرها يعني
4: ممكن يتن الزوج قاعد 20 سنة ومريحة وكل شيء وتفتكر له في أقل موقف
1: تتذكر أيام الخطوبة لما ما جبت ليش منجة كده. أيوة أيوة أيوة أيوة.
5: طب وتالت كذبة.
1: وتالت واحدة.
4: تالت كذبة إن أنا جاهزة. إيه عمرها
1: أنا جاهزة.
4: أنا جاهزة خلاص يلا بينا. أنا جاهزة خلاص يلا بينا. دي ساعتين.
1: أوكي ساعتين.
4: لكن أشهر كذبة عندنا إحنا بقى خلاص يعني أنا في الطريق جاي لك 3 دقايق مش 5 دقايق. أنا 3 دقايق.
5: أنا في الطريق.
4: 300 كيلو.
1: أوكي
4: 300 كيلو بودي 300 كيلو.
1: تمام يعطيك العافية أحمد. شكرا لك. يعني بما أنه فضربنا أحمد بدلنا أحمد.
5: لا بس فعلا شوفي قال أشهر كذبة للرجل لما يقول لي أصحابه أنا خلاص في الطريق 3 دقائق وأوصل 5 دقائق وأوصل هو لسه باقي له 100 كيلو.
1: 100% 100%.
5: سبحان الله.
1: أنا ذاك اليوم مع سواقي يعني مع سواقي وسواقي أسمعه بيتكلم مع واحدة تانية بيقول لها يلا أنا في الطريق أصلا أنا لسه ما وصلت بيتي لسه.
5: طيب نقول لنوال هلا.
6: أهلين مساء الخير. صباح الخير.
5: صباح الورد. يعني
6: إيمان وينك سألنا عليك.
5: هلا هلا هلا جيتكم في ذات جدة.
1: ضاعت نوال.
6: هلا هلا
5: نوال كيف حالك أول شيء؟ يعطيكي ألف عافية.
6: هلا حبيبتي يعطيك العافية.
5: سعيدة بسمع صوتك وأنت يعني أنا أعتبرك من المتابعين الأصلاء يعني دائما في إذاعات السعودية تكوني متواجدة بطرحك الجميل وروحك الجميلة.
6: شكرا شكرا حبيبتي. شكرا يعطيك العافيه. كيف حالك دينا؟
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هلا والله. صباحك انوار. الحين ضعتي لانه ايمان كانت في المساء وانا في الصباح فصارت صباح المساء. صباح
5: يعني نوال من المتابعين اللي دائما كانت تكلمنا فتره المساء. نعم. بس كيف المفاجاه؟ خلاص جدا
6: جميله جميله جدا, جداً.
1: يلا يا ايمان نوال.
5: يلا نوال برايك انه النساء عندهم كذبات يشتهروا فيها؟
6: والله ما عاد انتم ادرى في هذا الشيء بس اللي عارفه
5: قولي. طيب انت كذبتك الشهيره ايش هي؟
6: يعني والله يعني مش اقول لك يعني
5: لخبطناها.
1: ايوه ايوه لسه سعيده نوال. لسه سعيده نوال.
6: انا والله متلخبطه يعني سامع الصوت
1: حبيبتي.
5: يسعدك يا نوال.
6: طيب هل شوفي المراه يعني زي ما قلت قبل شوي يمكن اكثر شيء خلصت أذاني مخلصة أو رحت يعني أو رايح السوق مثلا طيب يلا كلها نص ساعة كلها ربع ساعة ما بتأخذ.
1: راحت نوال.
5: راح صوت
6: تأخذها. ما عندها مشكلة. أوكي. بالنسبة للريال مثلا حين تتصلين عليه يلا متى بتجيلنا يلا أنا يب الباب نطلع عند الباب ما نشوفه
1: عشان وبعدين عنده عذر يقول لك انا قلت لكم عشان انتم تتاخروا انتم ما تطلعوا بسرعه عشان كذا قلت لكم تطلعوا بدري
6: لان انا اعرفكم لان
1: ايوه عشان يعرفكم.
5: طيب نوال ليه دائما يصفونا باننا احنا نكذب كثير؟
6: والله ما ادري يعني عن هذا السالفة يعني ما
1: نوال ممكن. خليكي صريحة إحنا ما نعترف بسرعة. خليكي صريحة.
6: والله ما أدري يعني ما جربت ذي الموضوع دينا.
1: لا يعني إحنا ما نعترف بسرعة في أي موضوع من المواضيع. والله تحبي جارتك أيوة أحبها وأصلا أكون ما أحبها.
6: دينا أنا مشكلتي صريحة.
1: حلو.
6: يعني أنا عادي أحبش بقولش أحبش.
1: حلو.
6: ما أحبش راح تلقين على وجهي ان انا صراحه ما انا مرتاحه
5: يعني سهله القراءه نوال واضحه زي
1: أيوة
5: نوال
1: أيوة
6: والله
1: أيوة
6: يعني
5: من الفريق
1: ترى نحن ترى نحن صرنا بدانا نصير كثير اللي واضحين السيدات اللي يعني لا ينطبق عليهم الاشياء هذه
6: دينا ترى حتى من نبرات صوتي تعرفيني
1: اوكي
6: يعني
1: أوكي.
6: اذا طيب. عشرتيني فتره طويله وما شفتيني
5: صراحه
6: صوتي ممكن
1: نعم
5: احنا سعيدين اليوم نوال انك معانا وان شاء الله دائما تكون

0: بخير وربي
1: إن
0: يوفقك في
1: شاء الله
0: كل
1: يا رب
0: ما تعملي.
1: العالمين، موفقة إن شاء الله في الخطوة
0: شكرا
1: القادمة يا
0: شكرا
1: إيمان.
0: شكرا يا نوال،
1: العفو،
0: يعطيك
1: تسلم
0: العافية.
1: حبيبتي.
0: يلا نروح لرعد. صباح الخير يا رعد.
2: صباح النور، كيف
0: أهلا
2: حالكم؟
0: يا هلا يا هلا، شلونك يا رعد؟ تمام
2: والله،
0: يا هلا فيك. طيب تعلي لي صوتك يا رعد وتقول لي أشهر كذبة يقولها الرجل.
2: شوفي، أشهر
0: أشوف.
2: كذبة يقولها الرجل لما تكون الامرأة تطلب رياكشن معين وهو ما يسوي، يعني لما تقول على سبيل المثال عامل مناكير وهو ما يعطي رياكشن، هنا مسيلمة الكذاب يقعد على
0: يطلع
2: جنب شوي يعطي
0: صح
2: عنده عشان ينام بالبيت مرتاح.
0: مرتاح صادق، لأنه حي لازم لو ما قال لها واو يا سلام وروعة وأخذ منك حتى اعرف أنه ما حيبقى
2: البيت. جاوزنا مرحلة الواو واو،
0: ها ها إيش صار المفروض إيش يسوي؟
2: لازم يسوي حفلة الحين.
0: لازم يسوي حفلة.
2: أول مرة
0: أوكي.
2: أشوف حاجة زي كذا
0: في الحياة، وأنت
2: إيه
0: أخذت البريق كله من الحياة. لازم كذا. طيب
2: طبعا جنس حواء، يعني جنس حواء لا يكذب، يعني أصدق المخلوقات البشرية على وجه.
0: انت لا واضح انك قاعد تكذب الان يا رعد. ايوه الحين انت قاعد تكذب.
2: انا المدام جنبي بالسيارة.
0: اوكي
3: تحية مدام رعد.
0: طيب بما انها يعني المدام دحين في السيارة، خليها هي كمان تشارك وتقول لنا ايش كمان.
2: والله لو شاركت يعني أحس أنه أنا يعني راح يصير.
0: لا تصدقني، لما أنت شارك حتبات في البيت. لا ما عندك مشكلة، ما عندك، نحن فاتحين النار فعادي، خذ الحياة وردية. مرحبا.
2: والله إحنا تواصلنا معكم حتى يعني
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
2: ونضحك وكذا، عرفت.
0: شكرا جزيلا لك، وهذا هدفنا، وهذا هدفنا دائما. يعني رعد، يعني بالنسبة لك الرجل لازم يعطي رياكشن، هو هذه هنا أشهر كذبة، الرياكشن يكون مو صادق.
2: ايه،
0: والمرأة
2: كل يوم عن يوم ينزل ابديت جديد لازم يتابعه.
0: حلو.
2: عشان ما يكون الابديت تبعه
0: روعة. طيب المرأة، من جد المرأة، ايش بالنسبة لك اكبر كذبة ممكن تكذبها المرأة؟
2: يعني تعبانة، لكن الا مرتي طبعا.
0: انت اذا اشوف كل اللي حتقوله دحين الا مرتك، كل اللي حتقوله الا مرتك. طيب يعني انها تقول تعبانة، هذه بالنسبة لك كذبة؟
2: تعبانة مو قادرة اطبخ، تعبانة مو قادرة اطبخ
0: عشان نروح ناكل برا يعني.
2: إيه صحيح.
0: حلو
2: صحيح.
0: جميل جميل، يعطيك العافية، شكرا لك يا هلا. نحن اليوم ترى الصباح جايين نهدي النفوس يا شباب،
3: واضح.
0: فاهدأوا يعني، ما في مشكلة، يعني الأمور كلها طيبة، يعني ما حد حيزعل من أحد بإذن الله.
3: لا أكيد، هو في الأخير إحنا كمان بناخد وجهات نظر عشان الست تتعلم، الرجل يتعلم،
0: صح. نفهم بعض،
3: نعرف كيف نتعامل مع بعض
0: وندخل بالخير.
3: وخليني أقول لك إنه خالد القطافي يقول كذبة النساء أجهز في 5 دقائق وهي تحتاج ساعة ثانية، ولما تقول هذه آخر مرة أزعل.
0: صح. أما الرجل أنا ما أطالع. أوكي.
3: إيه.
0: لا شوف، أنا معك،
3: البطارية كانت فاضية، قافل تليفونه والبطارية كانت
0: لا
3: فاضية.
0: لا أنا هادي، أنا معك
3: والبطارية فاضية.
0: والبطارية فاضية
3: عجبتني.
0: لا مو دائما
3: عجبتني.
0: لا مو دائما، ما يرد عليك ترى الرجل مرة واضح، الرجال ترى واضحين، فهو ما يبي يرد عليك، ما يرد خلاص، يعني ما يقول لك انطفى الجوال مثلا أو ما شفته أو صاي، لا ما يرد.
3: أنت مو يبي تقي شرك يدينا،
0: ما حتقي شر خلاص. هو لما يجي يدخل البيت حيستسلم.
3: أيوه الله المستعان،
0: هو مستسلم لما
3: إن شاء الله. يا رب نهاركم سعيد وبدايات سعيدة. فاصل وراجعين نكمل أشهر كذبة للرجل وأشهر كذبة للمرأة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: طيب ابدأ صح على جدة FM. ماشي. عندنا بنتكلم اليوم عن أشهر كذبة، تمام؟ قبل شوي نبهتنا سارة على أشهر كذبة عند السيدات، لا يمكن تقول عمرها إلا إذا أنت والله ماسك البطاقة حقتها فمضطرة تعتمد.
4: لا، حتى البطاقة ممكن تقولك ترى

0: كبروني
1: كبروني
0: واحدة كده صاحبتي كانت تقول كبروني فيها.
1: كبروها يعني على أي أساس؟ إنها هي مولودة قبل المستشفيات
0: مثلا.
1: ما أنا هذا ماني قادرة أقتنع فيه.
0: ولا كبروك يا فلانة 5 سنين يعني ما تصير. يعني لما ما شاء الله صرتي 5 سنين راح أبوكي كذبك في سجل المدني.
1: شوفي يمكن هذا الانطباع حق إنه أنا شو اسمه متعودين إحنا أو إنه الصراحة عندي زيادة أنا وأن أنتي كمان.
0: لا
1: أنا أيمان صريحة
0: موضوع العمر.
1: لا استني بس أنه أقصد نحن عندنا هذه الصراحة مباشرين.
0: صحيح.
1: تمام. أنا من الناس اللي ما عندي مشكلة أقول عمري. تمام ما عندي مشكلة. ولكن لقيت أنه اللي حواليني كلهم يزعلوا لما أقول عمري.
0: ليش؟
1: يعني أمي تزعل وإخواني يزعلوا لأنهم أيوه يقيسوا من عمري فينطلقوا. إيه عرفتي انطلاقتهم تكون من عمري. يعني أختي اللي تحتي بيني وبينها 2 سنين
0: طبعا.
1: أنا بس قلت عمري بكيت يعني مش لدرجة البكاء.
0: أيوة فاهمة فاهمة.
1: مش لدرجة البكاء
0: يعني ليه تكبرين يدينا؟
1: لا تقولي لا. طيب أوكي
0: صرت سارة ممكن تقولي عمرك؟
1: سارة ممكن مو لأي أحد.
0: مو لأي أحد
1: مو لأي أحد. أيوة طيب أنت ما تقولي عمرك أبدا إيمان.
0: لا
1: لو يموتوا
0: لا
1: أبدا. طيب أنت في المستشفى
0: أهلي يعرفوا عمري في خلاص
1: مضطرة
0: يعني. مجبورة.
1: أيوة
0: لكن هذه فعلا من
1: بس دكتور
0: الأشياء
1: جديد اللي... يعني دكتور ما حيأثر عليك جديد الدكتور تكذبي.
0: لا هو شايف. طيب قدامه الفايل
1: يعني كده بس يعني سألك
0: كبروني 10 يعني سنين يا
1: دكتور, دكتور الوحيدة ما تكذبي عليه
0: يا دكتور كبروني 10 سنين يا دكتور
1: قبل لا أبدا
0: قبل لا نولد كتبوني. لا فعلا المرأة يا جماعة انتو كمان لازم تاخدوا في عين الاعتبار انه هي حابة تكون صغيرة وحلوة للأبد. وما
1: طيب هو العمر مجرد رقم.
0: لا معليش
1: لازم معليش لا ما نضحك على نفسنا هو مجرد رقم.
0: معليش يا سارة ودينا ما هو مجرد رقم. لا ما هو مجرد رقم.
1: أنا بالنسبة لي هو مجرد
0: هذه أيام ومشاعر
1: وأنا حلوة طول الحياة
0: أب داون. أكيد شفتي هذه
1: شفتي؟
0: النقطة
1: خلاص أنا حلوة طول الحياة بس أنا يعني أنا من بالنسبة لي إنه هو مجرد رقم وخلاص وأتعامل مع كل الظروف اللي موجودة
0: يعني ممكن. حتى لو مجرد رقم أحب يكون أصغر
1: أصغر الرقم. طيب بالنسبة للرجل يعني الرجل نحن قلنا أنه أكثر شيء يقول أنه أنا مشغول ما يبي يرد عليك يقفل جواله يقول لك والله يعني هذه أكثر نقاط يعني,
0: يعني ولا مثلا أنت متجوز علي لا كذابين شافوك
1: هو شافوك متزوج علي
0: متزوج علي لا كذابين.
1: طيب يعني هذه بالذات هذه الكذبة ايش لي كذبها ما هو أنت الشرع محل لك أربع
0: صحيح
1: خلاص يا شباب في النهاية حيعرفوا خلاص حيعرفوا ما هو لطف هذا
0: لطف
1: سارة الرجل. تقول لا هذا لطف انه هو يراعي مشاعرها وما يقول لها انه تزوج عليها
0: يعني لا يكون قاسي انا مع انه يخبي
1: لا والله يقول لي ولا يخبي علي كمان يعني بكره اتفاجئ او هو مات ودخلوا علي 10 في العزاء يقولوا لي نحن اهل مرته ايوه يعني ايش ذا
0: يعني انا مع مراعاه
1: انا حسيت اني مسلسل عرفتي دخلت في مود المسلسل
0: لانك شكلك تكتبي سيناريوهات
1: لا والله خياليه ايوه في راسي ايوه طيب. ايوه يعني اتخيل ممكن
0: طيب
1: أتخيل
0: خلينا كتير. نسمع منكم طيب. ونعرف اشهر كذبه برايكم للرجل واشهر كذبه برايكم للمراه على 0126477154 وعلى الواتساب
1: اوكي
0: 800 شفتي 800 248 28 28
1: يا سلام عليك نستقبل رسائلكم على الواتساب في ابدا صح عندنا فهد يقول اشهر كذبه للرجل اشوف الموضوع وارد لك والله برافو والله حلوه واشهر كذبه للنساء سرك في بير صادق انا معك
0: حبيت
1: انا معك لانه نحن السيدات اوكي نحن ترى في اسرار نحفظها يعني زي اسرار جماليه اسرار كذا ما طبخه
0: سر الطبخه
1: ايوه ما نعطيك ما نعطيها احد ولا جارتي ولا اختي ما اعطيها احد بس فعليا لما يجيني موضوع وموضوع كبير ومهم وكذا قلبي يعورني لو ما اقوله
0: ما نقدر
1: قلبي يصير يعورني
0: كمان يعني انتوا لازم تراعوا مشاعرنا انه
1: صحيح
0: ما
1: أيوة.
0: نقدر الموضوع أيوة. كبير
1: اصلا حتى لما نكون مع يعني أنا قاعدة مثلا مع زوجي مع أخويا أسير أنا على نار أبغى يسألني إيش فيك عشان أقول
0: من غير ما يسألني أقول
1: أنت قاعدة تدخل
0: من أول ما يفتح
1: لا أنا شوية أنا شوية أحاول شوية يسألني
0: تعرف إيش صار ساعات من التليفون من قبل لا يجي هالبيت مين معنا
1: أبو سالم
0: هلا أبو سالم
2: يا مرحبا
0: هلا وسهلا يا هلا
2: الله يسعد صباحكم كل خير
0: صباحك ورد وسعادة يا رب
2: يا رب

0: كذبة للرجل، أشهر كذبة للرجل.
1: إيه.
0: طبعًا في بس العمر ترى مجرد رقم.
2: والله شكراً لك، شايف؟ شكراً لك، يعطيك العافية. أنا حبيت رأيك.
1: برضه ما أحب عمري.
2: أوكي.
0: مجرد رقم. طيب. أشهر كذبة للرجل بالنسبة لي لما يكون عنده ولد صغير كذا ويا بابا وديني مثل الملاهي.
2: إيه.
0: أبشر إن شاء الله على الحين. خلاص ما حتى هذه.
1: معناتها خلاص
2: أبشر يعني وعود الأطفال ودائما واهية.
1: أبشر الحين يعني أنسي خلاص،
2: يعني أبشر يعني أنسي خلاص،
1: يعني أوكي. تصدق يجيك ولدك في وقت يقول لك لا تقول لي أبشر.
0: صحيح. في وقت لأنه مرة مرتين تكرر. طيب. هذه في وقت تقول خلاص.
1: وأشهر كذبة عند المرأة؟
0: أشهر كذبة عند المرأة 5 دقائق بودي الغرض.
1: ماركة مسجلة علينا هذه الكذبتين.
0: 5 دقائق بس بودي الغرض هذا اشتريته ورجع وارجع لك.
1: اي والخمس دقائق كم صارت يا ابو سالم؟
0: 5 دقائق صارت 5 ساعات الى 4.
2: طيب لا، وكمان ترى انا اقول لك ترى من ضمن الكذبات، انا اغششك، من ضمن الكذبات لما والله تقول لها صارت مشكله تقول لك انا ما سويت شيء، تكون هي اصلا سبب المشكله شي. بس تقول انا ما سويت شيء، انا ما عملت شيء، يعني ما تعترف بسرعه
1: وتبكي
2: وتبكي
1: لما تحشرها في الزاويه،
2: في الزاويه تبكي على طول.
0: صحيح.
2: لانه عندنا هذه السلاحين مهمه.
1: اتعودت يا ابو سالم على هذه الاكاذيب وعلى هذه الاسلحه؟ اتعودت على انه لما خلاص تبكي
2: تزنقها
1: او مو انا لا ما سويت.
0: اتعودت.
2: الله يبارك. شفت يعني الحياه سهله،
1: الله يبارك،
2: تقدر تتعود.
1: انت رجل كريم.
0: الحياه سهله، اللي صعبة هي اللي تصعب عليها، ولكن الحياة زي ما تفضلت سهلة.
1: الله عليك. أيوة يا أيوة
2: سهلة، نتعايش مع كذبات بسيطة، كذبات بسيطة.
1: بيضة
2: بيضة
1: أبيض من الحليب.
0: وتمشي الحياة بعض.
2: صح تمشي الحياة، صادق والله تمشي الحياة. تجاوز، يعني نتجاوز العقبات، نتجاوز المشاكل، نفضي راسنا، نكبر دماغنا، يمشي الحال.
0: نعم. صح. بدل ما تدخل في موال
1: يا أيوة. سلام يا على سلام حكمتك عليك. يا ابو سالم
2: انا
1: شكراً.
2: عجبني رايك يا ابو سالم،
1: شكرا لك.
2: يا هلا يا هلا، يعطيك العافيه.
1: طيب خلينا نشوف الاسحاقي يقول.
2: اسحاقي
1: من جده
2: النقطه.
1: يقول سلام عليكم، صباح الخير. موضوع خطير وجميل بالنسبه له. اشهر كذبه للرجل انا مسافر عندي عمل، هو رايح يتمشى، ميزانيته على قده، هو اصلا مضغوط من العمل بس عشان يسكتك. ليك خليكي لو رضيتي من الأول
2: وقلتي له يروح
1: أنا أخذك معه،
2: كان صح. وحتى لو ما أخذك معه أنت يكون فضيتي راسك، من يعني تسوي غدا كل يوم وكذا، خليه يروح.
1: ماسكات بشرة،
2: أيوة، حمامات كريم،
1: لك وقت مستقطع لذاتك
2: 100%. الله يهديك ويصلحك. طيب بس يعني أشهر كذبة لعلي النجعي يقول أشهر كذبة عند الرجل أنا طريق، أنا في الطريق، يعني أنا عن طريق.
1: أنا الطريق.
2: والله ترى هذه ترى لا شوفي ترى هذه الكذبة تمشي على الاثنين، لأنه حتى البنات بما أنهم صاروا يسوقوا برضو صاروا يقولوا إحنا على الطريق.
1: خلاص أنا خلاص
2: خلاص قريبة على الطريق، خلاص قريبة.
1: تعرفي المين يقولوها أكثر شيء؟
2: ايه؟
1: لما المدير يتصل،
2: صح،
1: أو رئيس القسم.
2: أيوة
1: فينك يا فلان، أنا خلاص في الطريق.
2: بس زحمة، الطريق زحمة،
1: طريق زحمة،
2: قدامي حادث على طول، قدامي حادث.
1: الله يحفظكم.
2: أيوة
1: يعني خلوا بالكم على الطريق وإن شاء الله توصلوا وجهتكم بألف سلام.
2: هم يكونوا بسلامة على فكرة، بس إنهم يعني
1: بس يعني ربي يحميهم.
2: يلا فاصل وراجعين.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 7 يونيو. نبدأ أحداثنا من عام 1631، البدء في أعمال بناء تاج محل في الهند، والذي يعد من أعظم التحف المعمارية والفنية في التاريخ ومن عجائب الدنيا السبعة.
3: ثاني خبر في مثل هذا اليوم في عام 1977، ابتكار وتوفير أول حاسوب شخصي ناجح تجارياً ومصنع بالكامل للبيع في الأسواق، مما ساهم في بدء ثورة الحواسب المنزلية.
2: عام 1998، إقامة الحفل السنوي لجائزة توني الشهيرة الأمريكية الشهيرة، وفوز مسرحية غنائية مستوحاة من

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM، أكيد متواصلين معاكم ومكملين صباحنا اللي ما يكمل جماله اللي بيكم مستمعينا مستمعي إذاعة جدة FM. ما زلنا في نقاش
4: أشهر كذبة،
3: يعني أشهر كذبة،
4: لا بدأ يحتدم
3: والوضوح. أنا معجبة بوضوحنا أنه نعم إيوه نحن نكذب هذه الكذبات، إيش المشكلة؟ أقصر طريق هو الاعتراف.
4: حلو.
3: وكمان الرجال، يعني أنا حابة فيهم أنهم هم متصالحين مع الموضوع، أنه إحنا نقول كذا وهي
4: يعني
3: كذبة.
4: شوفي يعني نجي في النهاية، إحنا المفروض أنه نحن جنسين ولكن نتعامل مع بعض، سواء النساء هيتقبلوا الرجال سواء الرجال هيتقبلوا النساء، انتهى طيب. الموضوع يعني هذه النقطة لازم نوصل لها.
3: طيب
4: النهاية.
3: على 800-244-28-28 الواتساب، في عندنا كثير رسائل. طيب خلينا نبدأ بعبد الله بركات.
4: لا خلينا ناخذ اول شيء، لا
3: ناخذ الاتصال. يلا
4: فهيدا، صباح الخير.
5: انا صباح النور. صباحك سعد دينا. يا هلا والله الفنان في حيدر. يا هلا والله،
3: هلا بك فهيدا.
4: هلا فيك،
5: سمعت صوتك والله اخيرا
3: يا فهيدا.

0: أنا سعيدة بسماع صوتك في هذا إذاعة جدة، وأنتوا طبعا لا أنا دايما أقول أنه إذاعة الرياض وإذاعة جدة عينين في راس،
1: بس هي ما في فرق بينهم أبدا،
0: وإحنا متواجدين هنا متواجدين هناك أكيد. هي كلها إذاعة وطننا، وأجمل تحية طبعا لزملائي في إذاعة الرياض اللي بيسمعوني، وأجمل تحية للمتابعين في كل مناطق المملكة. وأنت يا فهيدة لك تحية مخصوص.
2: يا حبيبي الله يسعدك ونورك والله جدة، ولا حد جدة بوجودك
0: حبيبي. نورك نورك يا فهيدة. فهيدة معانا أنت في أنه في دائما كذبة شهيرة للمرأة وكذبة شهيرة للرجل.
2: أيوة.
0: طيب قولي لي إيش أنت من وجهة نظرك تشوفي أشهر كذبة لهم؟
2: أشهر كذبة لهم المرأة كذ 5 دقائق بالسوق، وهي 5 ساعات.
0: الدقيقة بساعة يا فهيدة. طيب والرجل؟
2: الرجل السيارة ودينا الصناعية، هو رايح للشباب الاستراحة.
0: اي خلاص ما بده لا يودي ولا
1: إلا والله صادقة معك حق إلا والله
0: صحيت لهم فهيدة.
2: شيء قالوا نودي السيارة الصناعية، طيب عندنا معنا سيارات ليش ما نوديها؟
1: سبحان الله. اي والله انك صادقة، الحريم صاروا يسوقوا ورا ما وديناها الصناعية، صادقة معاكي حق والله.
2: شهر شهرين ما وديناها.
1: ايوه
2: صناعية صناعية.
1: هم ينبسطوا في الصناعية يا بنت الحلال.
0: طب وانت خلاص صرتي تعدي الكذبة صح يا فهيدة؟
2: والله صرنا نعدي.
0: والله يا سلام الشكوى لله فكرك يا شيخ.
1: الشكوى لله.
0: تسلم يا فهيدة، شكرا لك.
1: خلينا نروح لأفراح. صباح الخير يا أفراح.
3: صباح الأنوار، هلا والله. السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة، كيف حالك يا أفراح؟ تمام
3: الحمد لله.
1: يا هلا فيك.
3: هلا أستاذ أيمان منورة.
0: هلا بك يا أفراح، نورك نور المستمعين ومتابعين إذاعة جدة الغالين. كيف حالك؟
3: الحمد لله. الله الحمد لله يا رب. طب شوفوا الكذبة اللي عند المرأة.
1: أيوة.
3: ربع ساعة والغدا يكون جاهز وهي ما سوت شيء.
1: طيب هل تقدر؟
3: لا ما تقدر.
1: أنا على فكرة يا أفراح أنا أطبخ في 5 دقائق.
3: اللهم صل على
1: النبي. ايوه والله والله العظيم
0: دحين تعلمين يا
1: دحين اعلمك دحين اعلمك.
3: انا استاذة ما اقدر اسوي كذا.
1: انا اقدر اسوي كذا. ففي سيدات يقدروا ترى يا شباب والله. في سيدات يقدروا. ايوه انا اعلمكم يعني حنبدا نسوي طبخات واعلمكم كيف تسوي بسرعه. ايوه
3: ايوه حنبدا. شوفي استردينا هي بتقول ربع ساعه ويكون جاهز وهي اصلا ترى ما سوت
1: ما بدات يعني قصدك. طيب يمكن عندها شيء بايت، يمكن عندها لحمه مفكوكه، يمكن عندها
3: ما ادري عندها هذه ماما الله اعلم.
1: المهم زعلانه منها افرح. طيب الرجل الرجل
3: الرجل انا طلعت لي كم شغله حتاخر يمكن ساعه ساعه ونص. أيوه. ومع اصحابه،
1: وهو اصلا مع اصحابه ما يبغى يجي يودي ما يبغى يخلص. اوكي هذه انا معك فيها صراحه
0: بس أيوه اليوم صراحة. شكرا افرح كمان انكم بتساعدون على اكتشاف بعض الامور عشان نكون متيقظين لها
1: 100%.
3: في النهايه احنا عارفين انه كذب بس مشيناها. يلا
1: بس يا سلام عليكي، الحياه ورديه يا بنت الحلال، الحياه ورديه.
0: هذا الواعي هو ده المطلوب.
1: ايوه ايوه تمام. يعطيك العافيه افرح. تسلمي شكرا لك. يا هلا وسهلا فيكي. طيب خلينا نرجع لعبد الله بركات. عبد الله بركات يقول اشهر كذبه عند الرجل هي انه لما يقول لك 5 دقائق واجيك والمراه لما تروح السوق وتقول ساعه وهي طول بالمره. اوكي
0: طيب
1: تمام خلص. تصدقوا انا اخلص في 5، انا اخلص بسرعه عشان كذا اقول التوازن.
0: إحنا غير
1: عشان كذا قلنا نحن التوازن،
0: احنا واضحين صريحين.
1: مو الكل
0: مو الكل زينا
1: خلاص عشان نكون واضحين.
0: مو لك احنا ما عندنا بالانس ترى.
1: طيب شوفي.
0: طيب نقول لسعود الصاعدي عليكم السلام، ويقول اشهر كذبه لما الرجل يقول لمراته انت اجمل مخلوقه في الدنيا ما في غيرك في قلبي. طيب فين مامتك؟ فين اخوانك؟ فين ابوك الله يديله صحه؟
1: لا لا لا شوفي هو ايش قايل.
0: وفي الحقيقة هو دائما يبحث عن الجمال الحقيقي يمينا ويسارا.
1: أيوة.
0: يمنة ويسرا.
1: هنا الكلام.
0: مرت سعود الصاعدي
1: انتبهي انتبهي
0: مرت سعود انتبهي. الصاعدي مطلوبة.
1: طيب عندنا أبو رائد يقول دردشتكم وصراحتكم جميلة يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا أبو رائد. يقول بالنسبة للرجل أنا بالطريق، بالنسبة للإخوات تكة وأكون جاهزة. لا وتقول انتي قروشتنا بالاتصالة وانا ولا كان من زمان خلصت. ونسميها موالح الحياة الكذبات. هذه موالح الحياة.

0: حلوة.
1: أبو رايد
0: حبيت
1: أبو رايد. أنا مبسوطة بالوعي العالي عند الرجل والمرأة.
0: عند الكل ها؟
1: يعني صاروا يسلكوا البعض وما يسووا مشاكل. أيوة هذا المطلوب.
0: أيوة بز... اشتري دماغه
1: فأكذبوا براحتكم.
0: أيوة لا لا أيوة يشتري دماغه يشتري دماغه.
1: بس الحياة ما عاد تتحمل
0: صح والله
1: ما أنه نقعد لبعض على الكلمة أو صح. نقعد لبعض على التكة.
0: أنا معك
1: يا جماعة الحياة خلاص
0: الحياة لا لا شوفوا لازم لازم تشوف الرجل ترى في عنده لسه كذبات ما اكتشفناها يا شباب. أعطونا
1: أعطونا من الأسرار
0: لسه في أشياء. أيوة في أشياء نحن شوفوا اعترفنا لأننا يعني فريق نسائي فاعترفنا بسرعة يعني اعترفنا مع بعض بسرعة
1: فتفضل.

0: فضنا. بس الرجال نحتاج
1: إصرارهم لكن بإذن الله قادرين على قادرين. أننا
0: والله يا ويلكم من إيمان إيمان متحلفت لكم صراحة يعني قعدت لكم هذه الفترة إيمان
1: ما أنا أحب الاعتراف أوكي. أعترفوا قولوا لنا عشان نتفاهم عشان نعدي عشان الحياة تصير حلوة
0: صح
1: بس هو ده السبب صح. مو أكثر ولا أقل أيوه.
0: يعني مو لازم تكذب عليها عشان لا هي حلوة تكون يعني لابسة حلوة بس يعني مو أحلى شيء تقول لها عشان تفضي دماغك تقول لا والله أنت
1: طيب بس في ستات يحبوا كده يحبوا ينكذب عليهم
0: معليش. هو صراحة
1: معليش هي تحب نكذب عليه
0: والله يتعب الرجل منكم يا سيدات والله يتعب الرجل
1: طيب
0: صراحة.
1: خلينا نتفاهم تحت الهواء صح احنا هرجنا ما يخلصنا ودينا
0: أيوة, ايوه ايوه ايوه ايوه
1: فاصل ونرجع نكمل معاكم ابدا صح
0: يلا

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: مكملين معاكم مشوارنا الصباحي في ابدأ صح، وصلنا لفكرة موارد وعندنا موضوع أتوقع أنه مهم جدا نازل دينا ترندي هذه الأيام في إطار تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة بيئة العمل. جاءت مبادرة ساعات العمل المرنة في مدينة الرياض كأحد الحلول الحديثة اللي تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل، احتياجات الموظفين، وتدعم زيادة الإنتاجية وتحسين تجربة العمل طبعا بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. هذه الحلقة حنسلط الضوء على أهداف المبادرة، أثرها على الموظفين، على جهات العمل والمجتمع بشكل عام. أكيد لمزيد من التفاصيل ينضم معنا الآن على الهواء مباشرة الأستاذ محمد بحويرث. هلا وسهلا أستاذ محمد.
3: يا هلا مرحبا، الله حيك أستاذ وبالأخوان والأخوات المستمعين.
4: يا هلا وسهلا فيك أستاذ محمد، مهتم بالموارد البشرية، شكرا جزيلا لك على ظهورك اليوم معنا في هذه الحلقة. بداية، هدف المبادرة، هدف الرئيسي لساعات العمل المرنة وخاصة في مدينة الرياض.
3: أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للمبادرة أطلقتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اللي هي مبادرة ساعات العمل المرنة في مدينة الرياض حق مبدئيا. هذه الهدف منها تحسين جودة الحياة اليومية للسكان، رفع كفاءة التنقل داخل المدينة، تحقيق انسيابية حركة مرورية مرنة خلال الأوقات، توزيع أوقات الدوام، بدء الدوام وانتهى الدوام، التقليل من التكدس المروري خلال ساعات الذروة.
2: طيب. طيب هذه المبادرة، الجهات اللي تشملها المبادرة، هل كل الجهات ممكن تستفيد بها؟ لا والله بدأت بجهات معينة.
3: لا، هي بدأت الآن بجهات معينة محددة، بدأت بجهات بستة قطاعات لـ50 جهة حكومية وشبه حكومية وشركات خاصة تعمل في هذا المجال، اللي هي عندنا اللهم صل على النبي، الجهات اللي في اللي مستفيدة من المبادرة هذه، اللي هي في كافت وفي واجهة روشن وفي بعض الأماكن الأخرى اللي هي تابعة للجهات هذه في المناطق هذه. طبعا هذه الجهات وهي خاضعة للجهات الخاصة لنظام الخدمة المدنية، ويكون ساعات الدوام المرنة فيها من 5:30 صباحا حتى 9:30 صباحا، وبالنسبة للجهات الحكومية الخاضعة لنظام العمل والجهات الأخرى من 7 صباحا إلى 11 صباحا.
4: نعم، جميل جميل جدا. طيب أنا يعني خلينا شوية نتكلم عن الموضوع بطريقة واضحة أكثر، أنه أنا حاطت ساعات عمل معينة من 5 إلى 8 أو على حسب زي ما ذكرت حضرتك الساعات هذه المرنة، كيف يكون لها علاقة بجودة العمل؟ أنا والله الموظفين عندي اتأخروا، ما هم موجودين في هذا الوقت، والله في شركات، في مراجعات تستناني، في مراسلات تستناني، فكيف العلاقة، كيف حتكون إذا أنا الموظف ما كان على رأس عمله مثلا من الساعة 5 أو من الساعة whatever إيش كان موعد العمل وصار في عنده ساعة مرينة، كيف يكون الموضوع، كيف أتوازن بين الموضوعين، بين ساعات العمل وبين الكفاءة؟
3: طبعا حيكون هناك في تناوب في الحضور وانصراف الموظفين في ساعات عمل المرنة، في تطبيق مثلا أقل حاجة في كل إدارة في كل قسم حيكونوا في أشخاص موجودين من بداية الدوام، وفي الشفت الثاني اللي حيجي في الساعة الثانية والشفت الثالثة اللي حيجي الساعة الثالثة، وبالتالي زي كده عشان

0: يكون في مرونة بين الجميع، وفي ناس اللي بتيجي بدري عشان التزاماته وظروفه وبتخرج في وقت بدري، والناس اللي بتيجي في وقت بعد الدوام المحدد الساعة الأولى في منتصف الدوام أو في نهاية الدوام أو حاجة، بيكون فيها تطبيق بالتناوب هناك بالشفتات عشان ما يتأثر طبيعة العمل وطبيعة الأعمال المتعلقة بالخدمات سواء للعميل الداخلي أو للعميل الخارجي في المنشآت هذه كلها.
1: جميل جميل.
2: طيب برأيك كيف؟
0: قلنا إنه هذه الشركات كلها يعني أنا القطاعات والقطاعات الموجودة فيها كلها يعني حساسة وذات أهمية يعني.
2: طيب هي كلها تشمل أكيد مكاتب، يعني إحنا اليوم بنتكلم عن 6 جهات مواقع عمل، كافة، المركز المالي، المدينة الرقمية، حي السفارات،
0: ليسن فالي،
2: برناطة بزنس، واجهة روشن. الست الأماكن دي يا أستاذ محمد هي معروفة طبعا إن للي في الرياض عارف إنها هي كلها شركات، قطاعات عمل، مكاتب كثير، بس برأيك أنت اليوم الموظف حيستفيد من هذه المبادرة كيف؟
0: طبعا حيستفيد شيء كبير الموظف. كيف أقول لك كيف الموظف اللي حيستفيد فيه هو بالناحية هذه المبادرة، إنه حيكون يعني حيستأذن للناس اللي تستخدم الطرق وتستخدم قطاع النقل المختلفة، حيكون فيها مرونة في حكاية الخروج والدخول، في تقليل في الزحمة، حتكون فيها يعني تقليل في ساعات العمل الناتجة عن يعني المهدورة في الازدحام، حيكون في رفع إنتاجية العاملين وتحسين كفاءة الأعمال. أنا بجي في عندي مرونة في الحضور والانصراف وتطبيق عملي، بالعكس أنا حنتج أكثر، حبدأ أكثر، وفي التالي المنشآت حتستفيد من خفض التكاليف التشغيلية.
2: جميل
0: اللي
2: جميل.
0: ما لها داعي في بعض الأوقات.
1: طيب خلينا نتكلم عن الأثر الاقتصادي في الموضوع المتوقع من هذا تطبيق المبادرة، كيف تشوفه من وجهة نظرك؟
0: والله أشوف من وجهة نظري كأثر اقتصادي هو تقليل هدر في ساعات في الهدر في ساعات الهدر الناتج عن الازدحام، خفض تكاليف التشغيل المرتبطة بالتنقل والتأخير، تخفيف في مصاريف التكاليف التشغيلية والمصاريف الموقود ممكن بتكون فيها أقل، يعني أنا بدل في وقت الازدحام ووقت الضغط أنا بس بستهلك وقود دبل استهلك سيارة كهربائية كم على سبيل المثال، بيكون فيها تقليل في يكون عندي ساعات عمل مرنة، حيكون نفسيا أنا برضو لما أنا بكون نفسيا مرتاح نفسيا وعندي إبداع أنا برضو حكون مساهم في التطوير هذا كله.
2: لو سألنا كمان يعني يمكن هذا سؤال مهم نسأله اليوم أستاذ بحويرث، أنه هذه المبادرة كيف ممكن تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030؟
0: والله شوفي تدعمها من خلال الإسهام في تحسين جودة حياة، في تعزيز استدامة المدن، أيضا رفع كفاءة الخدمات المقدمة، في تطوير بيئات العمل الحديثة اللي تركز على الإنتاجية وتدعم رفاهية الموظفين، هنا حيكون فيها وأنا أتوقع إن شاء الله بإذن الله تعالى في المستقبل حيبدأ تطبيق على جهات أخرى داخل مدينة الرياض، وربما بعد كده في مراحل ثانية تكون على بعض المدن الأخرى زي جدة والدمام أو المنطقة الشرقية وزي كده.
1: يمكن الرياض وضعها خاص لأنه يعني كل أو هي العاصمة، فكل الشركات الأكبر وكذا وفي تكدس معين بالضبط،
0: أيوة
1: فعشان كذا التكدس فيها أكبر. يمكن المبادرة مهمة أنها تكون في مدينة الرياض أكثر من المدن الأخرى في المملكة. بالنسبة للمؤشرات النجاح أعتمد على إيش؟ إيش هو اللي يخليني أقول إيوة فعلا هذه المبادرة ناجحة أو لا؟
0: المؤشرات اللي ممكن نقيس بها المبادرة دي مثلا انخفاض كثافة الحركة المرورية في ساعات الدروة الأولى والأخيرة اللي كانت مثلا من الساعة 7 للساعة 2-3 حيكون في انخفاض في الكثافة، حقلص متوسط زمن الرحلات اليومية، بدل ما كنت أروح مثلا في ساعة ونص أو ساعة لا ممكن يصير في 40 دقيقة في 30 دقيقة على حسب، حيرتفع أنا كموظف حيرتفع عندي نسبة الرضا الوظيفي، أنا حروح نفسيا مرتاح ماني متأثر من الزحام
1: المروري
0: والضغط النفسي، حيكون في انخفاض في معدلات التأخير في الحضور والانصراف ما يكون في مرونة، أيضا جودة الحياة في المدينة حتتغير وحتختلف كثير يعني.
2: كمان أعتقد أنه ممكن تكون هذه ساعات العمل المرن أستاذ محمد أنها أحد الحلول.

0: المستدامة لمواجهة تحديات المرور في المدن الكبرى مستقبلا، ليس فقط الرياض، أيضا تقاس على الآخرين، وتوقع حتفرق طبعا في مواجهة طبعاً تحديات المرور.
1: أيوة، لما يكون في توزيع لحركة المركبات على ساعات مختلفة بدل على ساعات محددة كانت في السابق، هنا حيكون في فرق أيضا، يعني حيكون في تخفيف اختناقات مرورية. صحيح. الحوادث اللي بتحصل وقت الاختناقات المرورية، حيكون في تحسين في تدفق حركة السير في الطرق عامة، يعني فهمتني؟ هنا حيفرق معانا كثير.
2: جميل. يعني أستاذ محمد، شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه الحلقة. تكلمنا عن أهداف المبادرة وأثرها على الموظفين، مبادرة ساعات المرينة للموظفين في مدينة الرياض. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة. شكرا لك.
1: وأنا عندي إضافة بسيطة. أتفضل. بس يعني أن التجارب العالمية أثبتت أن إدارة الطلب على التنقل خلال ساعات عمل مرنة وقتها أكثر حلول اللي أدت إلى فعالية واستدامة مقارنة باعتماد على التوسع المستمر في الدنيا.
2: نعم. جميل. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. معنا أستاذ محمد بحويرث، مهتم بالموارد البشرية. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
1: يا هلا.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي راديو بلاس.

0: بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. في دراسة تقول إنه آليات الدماغ في تضخيم المواقف العابرة، هذه قراءة علمية تظهر لانزحاح الدماغي أو الذهني. نفسر نشوف إيش اللي حاصل يعني معهم، لأنه في يعني دراسات فاضين وقاعدين بيتعب بس بيشتغلوا على مجال الأعصاب
3: تمام
2: وعلم النفس والمعرفة، وشافوا إنه لما الواحد يمر بموقف بسيط يعني بسيط يضخم الموضوع اللي تشوفيهم يعصبوا على أي شيء يعني تمام. تضخيم المواقف البسيطة والتفكير المفرط فيها، أرجع للبيت وأحس إنه هذا اللي وقف جنب سيارتي وخدشها شوية، هذا اللي يعني خلاص يصير الموضوع يعني شغلي الشاغل، هذا التعريف يسميه الاشترار الذهني. أوكي، تشتري الموقف ترجعي. هذا ناشئ عن آلية حيوية معقدة داخل الدماغ البشري، وشارت الأبحاث شافت إنه هذه الشبكة العصبية يعني تدعى شبكة الوضع الافتراضي، وتنشط الشبكة بشكل مفرط عندها الإنسان يكون في حالة يعني راحة الجسد أو انعزاله، حيث تبدأ استرجاع الأحداث اليومية وحتى تحليلها بشكل تلقائي.
3: هذه طبعا في حالات قلق الأداء المعرفي. إيش بيعمل المخ؟ بيفسر الموقف البسيط على إنه تهديد محتمل للمكانة الاجتماعية أو للأمان النفسي، وبيخلي اللوزة الدماغية تتحفز أكثر. هذه اللوزة الدماغية مسؤولة عن المشاعر، مشاعر الخوف، فترسل إشارات تحذيرية تجعل العقل يعيد صياغة المشهد مرارا وتكرارا عشان يبحث عن الأخطاء والحلول الافتراضية، يعني يقيسوا على مواقف سابقة.
2: مواقف سابقة، نعم نعم. طيب، وعندنا الفحوصات الطبية كمان يعني عملت بشكل كبير على هذه الوظيفة يعني. طيب، اللي حاصل إنه يعني الواحد لما يزعل على مواقف كبيرة ويكون ما لها داعي، يعني الموقف مرة بسيط بس أنت زعلت الزعل الزيادة، هذا له تفسير. يعني طلع عندهم تفاسير معينة ومواضيع معينة. تفاسير متهيألي تروح لشيء تاني.
3: تفاسير حلوة بقى.
2: حلوة حلوة، حبيتيها.
3: دينا من العلم.
2: أنا أنا أنا فظيعة، بس أنت أعطيني فرصة وأنا أوريكي.
3: مايك يعني كله لك دين.
2: أيوة، لا لا، أنت بس أعطيني فرصة.
3: لأنه فعلا هذه الأمور لما تتضخم قلنا إنها هي ترجع لتصنيف الحالة، هي عبارة عن حالة دفاعية.
2: أوكي.
3: المخ بيحاول من خلالها أنه يسيطر على مشاعره اللي حدثت في هذا الموقف أو في هذه البيئة. يعني طيب، احنا بالله معقولة حنقعد نزعل على كل شيء دينا؟
2: الحلال تونا نقول فض دماغنا وخلينا نصير امورنا تمام
3: ونصير على اللوزة الدماغية.
2: ايوه، وحاولوا تهدأوا بس
3: ومشوا،
2: ريلاكس، شوية نعناع، امورك تمام.
3: التمسوا
2: طيبة
3: العذر. ايه، التمسوا لنفسكم العذر،
2: زي ما انك تمشي الكذبة اللي نحن قلنا عليها وخلاص امورك طيبة.
3: شفتي لما يقول لك عدي للعشرة قبل ردة الفعل؟ والله العظيم
2: انا اوصل لعشرة على طول واهدأ خلاص على طول، اقول عشرة
3: طبقوها.
2: صح،
3: طبقوها.
2: بنشوف انا وانا عن نفسي ههدأ على طول من غير اي عصبيه. طيب، بكذا نكون فعلا وصلنا لنهايه مشوارنا اليوم معاكم في برنامجنا. نتمنى انكم انبسطتوا معنا واستمتعتوا معنا زي ما احنا فعلا استمتعنا معاكم، سواء كان في اللغز اللي شاركونا على الاتصال او على المسجات او حتى فقط تابعتونا على البث المباشر على منصه اكس في على جده اندرسكور راديو. نقول لكم شكرا جزيلا، بكذا وصلنا لنهايه المشوار.
3: وصلنا لنهايه المشوار، لكن أكيد لسه ما زالت العديد من البرامج مستمرة. أنا حابة فقط أشكر في النهاية، أشكر كل اللي كلمنا، شارك بكلمة، شارك باستماع، شارك بتفاعل. وكمان الشكر أكيد موصول لفريق العمل من الإعداد عليا الهذلي وزميلتنا فاطمة شرف. شكر كبير لك دينا سعد.
2: أهلا وسهلا. أنت بس شفتي لو تعطيني فرصة
3: أديك
2: فرصة.
3: أنا
2: حابة أبدع
3: كمان. أبدع. أعطي شكر كبير للمبدعة سارة خوجة.
2: أكيد. شكرا.

0: والفرصة أني أرجع أسمع صوتكم تاني وأشوفكم وأكون ضمن جروب عمل بهذه الروعة في برنامج إبداع.
1: الله يعطيك العافية.
0: بكرة في نفس الموعد؟
1: بكرة في نفس الموعد أكيد بإذن الله. كان معكم في التقديم دينا سعد وإيمان باحيدر. بإذن الله نلقاكم غدا في نفس الموعد. كونوا على الموعد. في أمان الله.

0: الطاقة على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة أف أم. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم راح نناقش موضوع نظام الطيبات والجدل اللي أثير حوله في الفترة الأخيرة. طبعا السنوات الأخيرة والتحديد يمكن الفترة الأخيرة شهدت جدل وانتشار واسع لما يعرف بنظام الطيبات واللي يقدمه أحد الأطباء، وهو نظام غذائي أثار كثير من الجدل والكثير من النقاش بين المختصين والجمهور على حد سواء. يستند هذا الطرح إلى تصنيف الأطعمة إلى طيبات وخبائث، وربط العديد من الأمراض المزمنة والالتهابات وأنماط الحياة الحديثة بنوعية الغذاء الذي نتناوله يوميا. في المقابل يطرح المختصون في التغذية والطب أسئلة مهمة حول مدى توافق هذه الأفكار مع الأدلة العلمية الحديثة والدراسات السريرية والتوصيات الصحية العالمية. في هذه الحلقة سوف نناقش أشهر الادعاءات المتداولة حول نظام الطيبات من منظور علمي بحت، بعيدا عن الشخصنة أو الانحياز. وسنطلب من ضيفنا المختص في التغذية الدكتور خالد المدني، وهو استشاري التغذية العلاجية ورئيس مجلس إدارة

0: الجمعية السعودية للغذاء والتغذية تقييم هذه الادعاءات وفق ما تقوله الأبحاث والدراسات الحديثة لنساعدكم أنتم مستمعين على التمييز بين ما ثبت علميا وما يزال محل نقاش أو يحتاج إلى مزيد من الأدلة. حياك الله دكتور خالد وصبحك الله بالخير.
1: صبحك الله بالهنا والسرور، الله يبارك فيك ويسعدك، وكل سنة وانتم والمستمعين والمستمعات الكرام.
0: وانت بخير وصحة وسلامة، ودائما تسعدنا اللقاءات معك يا دكتور، خاصة في موضوع مثل هذا اليوم اللي يحتاج إلى تفنيد علمي لبعض هذه الادعاءات. طيب خلينا أول شيء نأخذ فكرة عامة عن نظام الطيبات، يعني وهو الطبيب المختص اللي طرح هذه الفكرة وصاحب هذا النظام يدعي أن معظم الأمراض المزمنة سببها الالتهابات الناتجة عن الطعام، ما رأيك دكتور؟
1: هو ده سؤال وجيه، بس لو تسمح لي بس أعمل مقدمة بسيطة.
0: تفضل.
1: الله يرحم الدكتور العوضي، لكن بالنسبة للقضايا المتعلقة بالغذاء والتغذية ده بنحتاج إن احنا نفرق بين رأي شخصي وبين الحقائق العلمية اللي بيكون مثبتة بأبحاث وأبحاث محكمة وبعدين تعرض على لجان كتيرة جدا، وبعدين جهة علمية، جهة مو شخص، جهة علمية تقر بهذا الشيء بناء على الأبحاث اللي اتعملت الكتيرة. أوكي. وده في الحقيقة يعني ما يعني في اللي أنا أقصده ما يعني الاختلافات في الرأي هذا لا تطعن في الشك بالنسبة لنوايا هذا الدكتور ولا تطعن في شخصه، لكن احنا بنحاول نوضح. والمعروف في أي دولة في العالم إن رأس مالها الحقيقي هو شعبها، فبالتالي يعني لو في أي دولة والمملكة العربية السعودية فيها أكثر من جهة مسؤولة عن سلامة الغذاء، في جهات تشريعية وجهات تنفيذية وجهات رقابية مسؤولة عن سلامة الغذاء، لأن أساس يعني رأس مال أي بلد اللي هو شعبها.
0: صحيح.
1: فبالتالي المملكة العربية السعودية فيها وزارة الصحة، في هيئة الغذاء والدواء، في وزارة التجارة، في وزارة البيئة والمياه والزراعة وفي البلديات بالمناطق، كل ليه طبيعة. فلو في حاجة غلط في الأكل اللي احنا بناكله على طول، لأن زي ما قلت رأس مال أي دولة شعبها.
0: ممتاز. طيب الآن خلينا ندخل في الادعاءات اللي انتشرت في الفترة الأخيرة وتم تداولها بين كثير من المختصين. خلينا نبدأ باللي ذكرت لك يا دكتور، اللي هو هذا الطبيب يدعي أن معظم الأمراض المزمنة سببها الالتهابات الناتجة عن الطعام، رأيك يا دكتور وفق العلم أيضا؟
1: هو كلمة التهاب يعني الالتهابات الحادة دي تعتبر في الحقيقة عبارة عن شيء بينبه الإنسان أن فيه مشكلة، وده تصرف طبيعي من جهاز المناعة لحماية الجسم من أي ضرر ملموس. لكن بصورة عامة الالتهابات لو كانت حادة ده أقول عليها ده صديقة الإنسان وبتنقذ حياة الإنسان من الإصابة، ولكن الالتهابات المزمنة دي تعتبر عدو صامت، يعني لازم الواحد يخلي باله ويشوف وعشان يراجع ويراجع الطبيب وعالي. فهنا اللي أنا عاوز أقوله إن كلامه غير مبني على أساس علمي.
0: طيب هو أيضا من ضمن الادعاءات اللي يقولها ويدعيها يقول إنه الغذاء أهم من الأدوية في علاج كثير من الأمراض المزمنة، تعليقك دكتور؟
1: هنا لازم نفرق ما بين كلمة دواء، لو حبينا نعرف كلمة دواء فهو عبارة عن أي مادة غير الطعام اللي بتعمل على منع أو تشخيص أو علاج أو تسكين الأعراض أو أي مرض أو أي حالة اضطراب، ده الدواء. لكن لو حبينا نعرف إيه هو الغذاء، هو المادة اللي احنا بنتناولها وبتزودنا بقى الطاقة والنمو وإصلاح الأنسجة وتنظيم وظائف جسم الإنسان وبناء مواد هامة، فدي ليها وظيفة ودي ليها وظيفة. لما يكون في مرض معين لازم ناخد الدواء اللي يقول عليها بجرعة دوائية، أما الأكل اللي احنا بناكله بجرعة فيسيولوجية فهو خلط بين الاثنين، فده برضك يعتبر خلط. انت كنت في الاول الله يبارك فيك سألت قلت بالنسبة في اطعمة يقول عليها خبيثة واطعمة يقول عليها طيبة، مش كده السؤال الاولاني اللي سألته
0: بالضبط؟
1: هو في الحقيقة علميا بالنسبة للناس المتخصصة في التغذية يقولوا ما فيش طعام اسمه طعام خبيث وفي طعام يقول عليه طيب، في حاجة اسمها نمط غذائي غلط ونمط غذائي صح. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى الناس مثلا اللي بيشربوا 3 4 جوارير مثلا من المشروبات الغازيه كل يوم ده نمط غلط، لكن المفروض الاعتدال والتوازن كمان. بالنسبه مثلا لكل يوم بياكل فاست فود فاست فود فاست فود في دهون كتيرة فده نمط غلط، لكن في نمط صح ونمط غلط.
0: طيب هو أيضا يقول أنه كثير من الأطباء لا يدركون التأثير الحقيقي للغذاء على الأمراض، رأيك يا دكتور؟
1: هو ده نصه صح ونصه غلط. الأطباء متخصصين في التشخيص والعلاج، ما لهمش علاقة بالتغذية، لأن الكورسات اللي خدوها خلال مراحل التعليم في كلية الطب قليلة جدا. والصيدلي متخصص في الدواء، وأخصائي التغذية متخصص في يأكل إيه وما يأكلش إيه بالنسبة لمرض معين، فكل ذو تخصص متخصص فيه. فهو صح بالنسبة للأطباء، ما هم خبراء قوي في حكاية الأطعمة، فيمكن الجملة دي يكون صح.
0: طيب أيضا يقول هو أنه أو يدعي أنه بعض الأطعمة الصحية المتعارف عليها ممكن تكون ضارة لمعظم الناس.
1: لا، ما فيش حاجة أطعمة صحية وأطعمة، هو في أطعمة هو نمط، مش حكاية أطعمة كده يعني، ده دخل يعني بيقول حاجة جملة نصها قد يكون صح والنص الثاني خطأ، فبيعمل يعني دربكة للناس.
0: طيب خلينا قبل ما ادخل في التفاصيل دكتور، وانت مختص في التغذية، علم التغذية كيف يقيم اي نظام غذائي جديد او مختلف؟
1: بناء على هو واخده ليه اخصائي التغذية، هو يقول للمريض بالحالة المرضية اللي هو فيها ياكل ايه وما ياكلش ايه. بناء على كمثال دلوقتي عرفوا السمنة ان هي يعتبر مرض، فمثلا لما يروح لاخصائي التغذيه بيقول له والله مثلا بقلل من الاشياء اللي فيها كثافه من السعرات الحراريه العاليه، وبالتالي وزود من كثافه الحاجات اللي فيها سعرات حراريه قليله زي الخضروات والفاكهه والاشياء زي كده. فهنا الاخصائي التغذيه هو المتخصص في ان هو يوصف الاطعمه يعني النمط الغذائي اللي يمشي به وطريقه الاكل والاشياء هذه كلها.
0: طيب خلينا نروح الفاصل، بعد الفاصل نعود أيضا نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جتافة.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صحة ولياقة على جدة إف إم.
0: ومكملين مع ضيفنا مستمعينا الدكتور خالد المدني، استشاري التغذية العلاجية، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية. طيب الآن نتكلم على الادعاءات يا دكتور حول الدجاج والبروتينات الحيوانية. هذا الطبيب يدعي أن الدجاج التجاري من أكثر الأطعمة المسببة للمشاكل الصحية، رأيك يا دكتور؟
1: طبعا هو في الحقيقة الكلام ده غلط 100%. ليه؟ لأن زي ما قلت قبل كده أن أي دولة رأس مالها شعبها، ففي الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية. من هذا المنطلق لو لاحظنا، عشان أوريك أن الدولة نفسها هي بتهتم بصحة الإنسان أكثر من الإنسان. لما يطلعوا مثلا تعميمات خاصة مثلا بالتطعيم ضد مثلا اللي هو يقول عليه التطعيم ضد الحزام الناري، بيبعتوا رسائل للناس كلها، كم واحد راح من الناس اللي هم فوق سن 50 ياخذوا التطعيم دوت؟ فالدولة حريصة أكتر، عملته فري، وحتى في أي تطعيمات بتكون فري حتى للسعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. من منطلق إن ممكن المقيم ده لو مع في عدوى معينة ممكن تنتقل للشخص الثاني. كل ادعاءاته بالنسبة للدجاج وغلط وأوعى والكلام ده كله غير مبني على أي أساس علمي. من منطلق

0: للحم الابيض.
1: أيوة.
0: وكل اللي تحت. هو لو كان قال لا تاكلوا مثلا الدجاج اللي فيه هرمونات واي ما فيش في السوق في المملكه العربيه السعوديه ومعظم الدول كلها تقريبا ان والله ان في جهات دي مسؤوله بتشوف الدجاج اللي موجود بالكشري بيتباع هل هو امن ولا مش امن. من الجهات اللي انا قلت عليها ديت بيكون حريصه اكتر من الشخص نفسه لانه هو راس ماله راس مال الدوله. فكل الكلام على الدجاج ان هو خطر ومضر وكل الكلام ده غير مبني على اي اساس علمي.
1: يعني ما في ادله علميه تؤكد يا دكتور انه في يسبب اضطرابات هرمونيه هذا الدجاج مثلا؟
0: لا هو ما في. الدجاج في حد ذاته ما فيهوش اي مشكله، لكن اذا اضيف عليه هرمونات، كلمه اضيف او اتحقن بالهرمونات او كل الكلام دوت في رقابه بتمنع حدوثه، فبالتالي الدجاج اللي موجود في الاسواق كلها امن. اما اذا كان في دجاج وطبعا ده استحاله في هرمونات واخد هرمونات عشان النمو والتطور والحاجات دي كلها وحتى لو في هرمونات بتكون مقننه بطريقه ان هي لفتره زمنيه معينه وبالتالي تحت المراقبه وبالتالي يكون اللي موجود في الاسواق كله امن.
1: أوكي.
0: فالإنسان يتكل على الله ويأكل الدجاج ما فيش أي مشكلة.
1: طيب هو أيضا دكتور يقول أنه رغم الفوائد لهذا الدجاج إلا أنه يدعي أن استبعاده يحسن الصحة بشكل ملحوظ، هل هذا مثبت فعلا ولا؟
0: ما فيش أي أدلة بتقول الكلام دوت. ما العالم كله بيأكل دجاج والدول كلها فيها جهات رقابية وتشريعية وتنفيذية بتراقب، لأن سلامة الإنسان مهمة جدا بالنسبة لأي دولة في العالم. فبالتالي مش معقول أبدا يبقى موجود حاجة تضر الإنسان. هو لو كان قال لا تاكلوا الدجاج اللي فيه هرمونات الكلام ده ميك سنس، بس مفيش حاجة فيها هرمونات، ولو موجود بيكون لفترة زمنية محددة وتحت الرقابة الشديدة وبيكون كل الحاجات دي مقننة. العملية وزارة الصحة والإف دي إيه هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة وكل الجهات دي المسؤولة عن سلامة المأكولات والمشروبات الموجودة اللي احنا بنتناولها.
1: يعني ما الذي تقوله الهيئات الصحية العالمية عن استهلاك الدجاج كمصدر البروتيني دكتور؟
0: ما فيش ولا دولة في العالم بتقول أو حد يأكل دجاج. ما فيش ولا دولة في العالم.
1: اوكي يبقى ناكله بقى، ناكل الدجاج بقى. طيب
0: ناكله واحنا مطمئنين.
1: طيب خلينا نتكلم عن الحليب ومنتجات الالبان. الدكتور يقول انه الحليب ليس غذاء مناسبا للانسان البالغ، ما رايك يا دكتور؟
0: هو اذا بصينا لها من الناحيه العلميه هنلاقي ان كلامه غلط، ولو بصينا لها من الناحيه الدينيه هنلاقي كلامه غلط.
1: أوكي.
0: ازاي؟ في تأكيد من الكتاب والسنة والشرع الحنيف بيأكد ان والله اللبن دوت يعتبر حاجة كويسة، بدليل ان الآية الكريمة القرآنية الكريمة اللي هي في سورة النحل وإن بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونكم في بطونه من بين فرس ودم لبن خالص سائغا للشاربين. ده في آية النحل. وفي آية سورة محمد وقد وصف الله سبحانه وتعالى بأن شراب أهل الجنة الحليب. الآية الكريمة بتقول إيه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير أسن وأنهار من لبن لما يتغير طعمه. كمان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال وليس شيء يجزى من يجزى يعني مكان الطعام والشراب غير اللبن، وده أخرجه الترمذي. ده من ناحية الدينية. لما نيجي نشوف من الناحية العلمية حوالي 70 إلى 80 يعني في أبحاث بتقول 70% وفي أبحاث بتقول 80% من مصدر الكالسيوم اللي هو أساسي لبناء العظام. 99% الكالسيوم موجود في جسم الإنسان، موجود في العظم وموجود في الأسنان. 1% الباقي في وظائف تانية منها مثلا تجلط الدم والحاجات دي كلها. فبيقولوا إيه؟ بيقولوا ما بين 70

0: الى 80% من مصادر من مصادر الكالسيوم في اوروبا وامريكا. بنتكلم على الحليب، يعني الحليب هو المصدر الاساسي ومنتجاته، هو المصدر الاساسي بالنسبه لي. لكن بالنسبه لما نتكلم على الحليب او اللبن، وما الناس يسموه لبن وناس يسموه حليب،
1: أيوه.
0: هو في حاجه اسمها تحسس لبعض الناس، وهنا الحساسيه، عفوا بس خلينا كح
1: براحتك.
0: ايوه الله يبارك فيك.
1: صحه. طيب
0: الله يبارك فيك. في ناس عندهم تحسس للبروتين الموجود في الحليب ده، ناس قليله نسبه، يعني التحسس يعني بنتكلم على 1 أو 2% بكثير قوي، وبالنسبه للصغيرين ممكن يوصل الى 3% لحد سن 3 سنوات. فده تحسس من البروتين الموجود فيه. كمان في ناس عندهم حاجه يقولوا عليها عدم تحمل، اللي هو ايه بقى عشان بس اكون واضح. الناس دول احنا عارفين ان الحليب او اللبن عفوا اللبن بيحتوي على سكر اسمه لاكتوز. السكر دوت هو سكر ثنائي، وجسم الانسان عشان يمتص بيمتص السكر بصوره احاديه، فلازم يتكسر. عشان يتكسر الى اللي هو اللاكتوز دوت الى حاجه اسمها جلوكوز وحاجه ثانيه اسمها جلاكتوز، ده انواع من السكر. الاثنين دول عشان يتحلوا كل واحد لوحده ويقدر الجسم يمتصه، بالتالي في عندهم نقص في الانزيم ده، وفي حالات نادره ما كنش موجود من اصله في الولاده. فاذا في نقص في الانزيم دوت ممكن ياخدوا الحليب خالي اللاكتوز. اذا في نقص فبالتالي بيؤدي الى ان هو ينزل الى الامعاء، في الامعاء الغليظه، ويحصل ان هو يكون ما تهضمش وتكسر وتحلل الى الاثنين سكر اللي قلتهم، فبالتالي بيعمل بقى اضطرابات معويه.
1: يعني في فئات محدده يا دكتور ممكن تستفيد من تقليل الالبان.
0: أيوة. جدا جدا جدا، لكن غير كده ياخدوهم مطمئنين وبالعكس.
1: طيب قبل ما اروح فاصل، يقال انه بحسب كلامه انه فوائد الحليب مبالغ فيها، هذا صحيح ولا الفوائد فعلا مثل ما ذكرت؟ يعني انه
0: ما كلمه حليب تشقي اللي هو اللبن، حتى لبن الام بيقعد فيه لحد تقريبا 6 أشهر الرضيع، في كل الفيتامينات والمعادن والبروتينات، وبعد 6 أشهر او 4 إلى 6 بنبدا نديله حاجات تانية. لكن عشان اوريك ان هو بيحتوي على كل حاجه في الفترة الزمنية اللي هو لحد من 4 لـ6 أشهر، بعد كده بديله بضيف عليه حاجات تانية عشان السعرات الحرارية والحديد وحاجات تانية. فبالتالي قلت أنا ذكرت الفوائد الدينية ويعني القيمة الغذائية بالنسبة للناحية الدينية، ومن الناحية العلمية في أوروبا وأمريكا اللي هم المفروض أن هم يكونوا سبقونا من التكنولوجيا وبتاع، لو هو في حاجة خالص ما كانوش يستعملوه.
1: جميل. طيب خلينا نتوقف، وبعد الفاصل رح نفتح موضوع الزيوت والدهون الحيوانية والدهون بشكل عام في صحة ولياقة من جدة. فما بقوا معنا مستمعينا.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفنا اليوم الدكتور خالد المدني، استشاري التغذية العلاجية، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية، وحديثنا اليوم عن نظام الطيبات اللي أثار الجدل في الفترة الأخيرة. طيب دكتور، الآن نتكلم على الجزئية الخاصة بالزيوت والدهون بشكل عام. هذا الطبيب يدعي أن الزيوت النباتية من أخطر ما يدخل جسم الإنسان، رأيك يا دكتور؟
5: هو الكلام ده غلط، بس في ملاحظة بسيطة الله يبارك فيك. أنا مش رئيس الجمعية، أنا نائب الرئيس.
2: نائب رئيس الجمعية. طيب
5: أقول لك خدت التايتل من ورايا ولا
2: طيب أنا آسف يا دكتور.
5: عموما
2: تفضل.
5: هو خلينا نفرق ما بين كلمة زيت وبين كلمة سمنة. الزيوت ده عادة بيكون فيها نسبة أقل من الدهون المشبعة، وعشان كده بيكون بصورة سائلة. كل ما زود الدهون المشبعة كل ما يكون فيها بسيمي صلت، يعني نصف صلت اللي هو السمنة، فدي هي التركيب تقريبا، بس دي فيها زيوت، فيها أحماض دهنية زي ما تقول مشبعة قليلة، واللي هي الزيت والدهن والسمنة فيها دهون مشبعة كتيرة. وبالتالي ومعروف إن الدهون المشبعة، بس مش كلها مش كلها بصورة عامة أنا بتكلم، فالدهون المشبعة بترفع نسبة الكوليسترول، فأنا لما أخذ دهون مشبعة كتيرة بالتالي ممكن الكوليسترول يعلى. بس مش كل الزيوت، في مثلا زيوت نباتية فيها دهون مشبعة لكن لا ترفع الكوليسترول، مع أن فيها نوعية من الدهون المشبعة، بمعنى مش كل الدهون المشبعة بتتعامل بنفس الفكرة. وده من المنطلق مثلا زيت النخيل فيه نصه حوالي دهون مشبعة ولكن لا يرفع الكوليسترول، بناء على الابحاث من منطلق ان جزء كبير جدا في مونو انساتوريد احادي عدم التشبع. كلمه احادي عدم التشبع ده معناها ان هو بيقلل نسبه الكوليسترول، ولكن اللي هو يقول عليه عديد عدم التشبع ده بينزل الكوليسترول بصوره عامه، ده بينزل الكوليسترول اللي يقول عليه جيد والكوليسترول البطال، فبالتالي هنا يقولوا عليه الفرق بين ده وده. فالزيوت بالعكس، الزيوت النباتية تعتبر ممتازة، وزي ما قلت لو هو فيها خطورة وضارة وأشياء زي كده كانت الدولة منعتها والعالم كله بيستعمل الزيوت. اشمعنا بقى يعني الزيوت اللي موجودة عنده أو فكره وهو كل أبحاثه حاجات شخصية، ما فيش حاجة في الـ في الـ في الـ في الـ في الأبحاث اسمها تجربة شخصية. في حاجة اسمها أنا بعمل التجربة مع جروب مع الناس، وبعمل بضيف كمان حاجة اسمها بلاسيبو اللي هو ناس ياخدوا الدواء، مثلا لو دواء بياخدوا الدواء وناس تانية اللي هو البلاسيبو ياخدوا حاجة شكل الدواء.

0: ابحاثه معظمها او كلها على حاجات شخصيه، فبالتالي ما فيش حاجه في العلم حاجه اسمها شخصيه، لازم تجارب. وبعدين اي تجارب اي ابحاث الناس اللي بيعملوا ابحاث بنجد ان هو اول كل حاجه لازم حجم العينه قد ايه عشان يتماشى مع النتائج وتبقى مقبوله ان هي تتنشر في مجله علميه محكمه. وبالتالي بيشوفوا كل الحاجات دي كلها بيدرسوها، وبعدين بعد كده بعد الابحاث والتجارب بتعرض على لجان محدده، وبعد كده جهه حكوميه او جهه علميه، ممكن جامعه معينه، ممكن وزاره معينه، ممكن دوله معينه، ممكن مؤسسه معينه، هي اللي تصدر. مفيش واحد بيطلع. وبعدين هو مسمي، مع احترامي لي، مسمي اكل الطيبات واكل الخبائث. هو في الحقيقه كان الواحد لو كان الاكل اللي هو بيقول عليه هيدخل الجنه، يعني شبك الناس في حاجات، دخل شويه الناحيه الدينيه على شويه مش عارف ايه على شويه، فشبك الناس ولخفن الناس. وبعدين المشكله زي ما قلت في الاول ان كل البروفيشنال معينه فيها تخصص، بتوع التغذيه العلاجيه ياكل ايه وما ياكلش، الاطباء في التشخيص والعلاج، الصيادله في الادويه، فهو تخصصه في العنايه المركزه ملهاش علاقه خالص بالتغذيه.
1: طيب ايش الفرق دكتور بين الزيوت النباتيه المكرره والزيوت النباتيه الصحيه مثل زيت الزيتون؟ في فرق كبير بينهم؟
0: ما كلمه الزيوت النباتيه المكرره، كلمه تقرير معناها تنقيه. انا في بعض الزيوت يكون ليها ريحه معينه، في بعض الزيوت يكون مثلا ليها لون معين، في بعض، فدي كلها يغيروا من طبيعته، ممكن تكون الطبيعه الطبيعيه او الكيميائيه عشان يطلع بصورة نقية. أنا لما أتناوله يصير ما يضرني إذا كان فيه شوائب أو فتكرار التكرير معناه تنقية. فإزاي يكون تنقية ويكون ضار، وإزاي يكون ضار وأي دولة في العالم ما بتستعمل زيت؟ أنت روح أي دولة في العالم هتلاقي موجود عندهم زيت، بس بقى تلاقي ممكن الزيت الفلاني موجود بوفرة في البلد الفلاني، والزيت الفلاني موجود بوفرة في البلد. وبعدين طيب. حتى الزيوت دي ليها طرق، يعني مثلا زيت مثلا الزيتون ده يستعمل على البارد، زيت مش عارف الصفولة ومش عارف ايه والتاني ده يستخدم مثلا في الطهي، زيت مثلا النخيل يستعمل مثلا في القلي، فكل واحد ليه طبيعة معينة حتى في الاستخدام، لكن طيب. كلها تعتبر صحية.
1: طيب يدعي هذا الطبيب انه السمن البلدي هو غذاء صحي ممتاز للقلب، وأن الدهون الحيوانية تعرضت لظلم كبير خلال العقود الماضية، وأن السمن هو أفضل من كثير من الزيوت النباتية، رأيك يا دكتور؟
0: هو برضك يعني زي ما تقول نص الجملة ممكن يكون صح والنص الثاني يكون غلط. بمعنى إيه؟ بمعنى إن جسم الإنسان ما يحتاجش يتناول كوليسترول، لكن الكوليسترول يعتبر أساسي لجسم الإنسان، لكن ما يحتاجش يتناوله. ليه؟ لأنه هو أصلا بيصنع داخل جسم الإنسان بكمية معينة، هذه الكمية لو قلنا عليها إكس، خلينا نقول مثلا 5 جرام، ده جسم الإنسان بيصنع مثلا، عشان ما حدش يمسك يقول أنت بتقول 5 هو 6 ولا أقول 5 هو 10، لا بقول 5 ده مثال. الخمسة ديت لو أنا ما خدتش كوليسترول خالص يصير الجسم وفى من الكوليسترول المصنوع داخله. لو أنا خدت 4 يبدأ الجسم يصنع بس 1 وهكذا. فبالتالي من هذا المنطلق تلاقي الجسم خلاص ما يحتاجش إن هو ياخد كوليسترول من بره، هو بيصنع كفايته. ده في الإنسان اللي ما عندوش أي مشاكل، اللي هو يقول عليه نورما ما عندوش أي مشكلة، لكن لما يكون في عنده مشكلة في الكوليسترول أو فبالتالي بيكون تحت الإشراف الطبي. وهنا بقى الطبيب دوره إن هو يشخص ويبدأ يوصف العلاج المخصوص لهذه الحالة. فاللي أنا عاوز أقوله من كل الكلام ده كله إن جسم الإنسان هو بينظم نفسه في الإنسان السوي اللي غير مريض، أما الإنسان المريض لازم يراجع الطبيب، وهنا ده شغلة الطبيب دي وظيفته، الله يبارك فيه.
1: بس إيش رأيك في كلامه إنه يقول إنه الخوف من الكوليسترول الغذائي مبالغ فيه؟
0: يعني هو بيني وبينك عشان أكون واضح، يعني الكوليسترول لو في عوامل هي بتساعد في إنتاجه داخل جسم الإنسان أو عمله أو زيادته، فبالتالي ممكن يعني زي مثلا زي ما قلت مثلا

0: لما يكون زيوت او دهون فيها نسبه عاليه من الدهون المشبعه، بس مش كل الدهون المشبعه زي ما ذكرت قبل كده.
1: أيوة.
0: فممكن ترفع الكوليسترول داخل جسم الانسان، لكن المتناول ما الانسان ما هو بقى ده الانسان اللي هو ما عندوش اي مشاكل، لو خد شويه زياده من الكوليسترول فبالتالي جسم الانسان الانتاج بتاعه الداخلي بيكون قليل يتناسب مع النسبه اللي هو بيحتاجها. اما الانسان اللي عنده مشاكل في الكوليسترول فده لازم يكون تحت اشراف الطبيب المختص.
1: ممتاز، نتوقف ايضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جد اف ام.
2: رحله يوميه تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنمويه. تجوال، نافذه شامله على الحياه في المملكه، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: إذن مرة أخرى نرحب فيكم السمعين ومكملين معكم في صحة ولياقة، وضيفنا الدكتور خالد المدني استشاري التغذية العلاجية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية. الآن دكتور نفتح موضوع الفواكه والخضروات والألياف. هذا الطبيب يدعي أن بعض الفواكه ليست صحية كما يعتقد الناس، وأن الإفراط في الفاكهة ممكن يضر بالصحة، رأيك يا دكتور؟
0: هو برضك نص كلامه صح ونص كلامه غلط. لما أقول بعض، هو في الحقيقة الفاكهة والخضروات والحاجات دي كلها دي أولا بتزودنا بالفيتامينات والمعادن والألياف ومواد يقول عليها مضادة للأكسدة، ودي تعتبر نوع من الوقاية لجسم الإنسان، وبتمدنا كمان بالسوائل، لأن لو شفنا مثلا نسبة المية في مثلا في البطيخ في الحبحب ولا البطيخ بتكون نسبة عالية، في العنب بتكون نسبة عالية، في البرتقال فيها نسبة عالية، فبرضك بتزودنا بالحاجات دي كلها. لكن التوازن الاعتدال في أي حاجة دي مطلوبة، حتى في المية. يعني الناس مثلا لو بيعملوا رياضة وبيجروا مسافة طويلة ما ينفعش أديهم مية بس، لأن بكده يبقى السوائل يعني نسبة الأملاح والمعادن والصوديوم والبوتاسيوم ومعادن تانية كثيرة ممكن تقل، فدي تمثل مشكلة صحية، فلازم يدوهم مع كده مدوم مثلا سكر ودوم كمان مثلا صوديوم وبوتاسيوم والحاجات دي كلها. فهنا اللي أنا عاوز أقوله إن هو الاعتدال، وأي حاجة الإفراط فيها ممكن تؤدي إلى مشاكل. فبصورة عامة الإفراط في أي حاجة حتى الإفراط في المية.
1: اوكي، طب هو بالنسبه للالياف يا دكتور يدعي انه مبالغ فيها جدا وفوائدها ايضا مبالغ فيها، ما تعليقك ايضا على هذه النقطه تحديدا دكتور؟
0: ايوه، هو الالياف اولا مصدرها نباتي، يعني ما فيش حيوانات فيها الياف، ودي الميزه بتاعتها ان هي بتبقى ما بتمتص من جسم الانسان، فبتنزل في منطقه القولون والامعاء الدقيقه والمناطق ديت في المناطق اللي بتمتص، وبالتالي بتمثل حجم كبير، فالحركة تبقى بحالة حركة انسيابية منتظمة، ما يجيش بعد كده الإمساك. لأن الفرق بين الإمساك والإسهال إيه هو؟ إن الكتلة الغذائية اللي موجودة في القناة الهضمية بتمشي بوتيرة محددة، وبالتالي امتصاص المية بيكون بوتيرة محددة، فلما هي تتحرك ببطء فبالتالي الامتصاص بتاع المية بيكون كميته أكتر، لأن ماشي ببطء وفي وتيرة معينة. لكن لو في سرعة في حركة القناة الهضمية فبالتالي يحصل عنده الإسهال، فهنا بس الفرق بين الإسهال والإمساك. فواحدة من العوامل اللي بتساعد في عملية تنظيمية داخل الأمعاء بالتالي اللي هو الألياف، فهنا الألياف لها دور كبير. وبعض الألياف بتحتوي على بعض المواد اللي تعتبر بردك مفيدة لجسم الإنسان. فالألياف مفيدة ومهمة وبتيجي من الخضروات والفاكهة، فالمفروض نتناولها. وبالتالي كمان في حامل تاني مهم جدا، وهي ان الألياف اولا ما بتمتصف، فما نقدر نقول عليه ما فيها سعرات حرارية. كمان يعني الألياف والخضروات والفاكهة، لو احنا شفنا الكوب اللي هو يقول عليه 240 ميلي جرام، الكوب دوت بتاع الفاكهة فيه بس 25 سعر حراري. لو انا جبت كوب نفسه نفس الحجم ونفس الوزن وكل حاجة، مش نفس الحجم بس، وحطيت فيه زيت اللي هو 240، اضرب بقى 240 في 9 يطلع 2000 وكسر. شوف الحجم قد ايه، ده نفس الحجم بتاع ده، وهنا واحد 25 سعر حراري اللي هو الخضروات، والتاني حوالي بنتكلم على 2000، واضربه بقى 9 في 240 يطلع بقى 2000 وكسر. فبيوريك أينا الفرق بين دي ودي.
1: طيب بالنسبه للسكر والعسل، خلينا في بدايه بالسكر دكتور. هو هذا الطبيب المدعي حول نظام الطيبات يقول ان السكر ليس المشكله الاساسيه كما يظن الناس، رايك حول هذه النقطه دكتور؟
0: هو خليني بس اوضح، لما نسمع يقولوا مريض سكر، المرضى ده السكري نوعين، يعني هم اكتر من نوع، في كمان اثناء الحمل، بس الاكتر حاجه اللي هو النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول دوت عادة بيجي نتيجة تكون في عدوى معينة، فجهاز المناعة يبدأ يشتغل، وبعدين لما بيشتغل بيغلط ويبقى يقول عليه أوتو أميون. يعني إيه أوتو أميون؟ اللي هو المناعة الذاتية. فبالتالي جسم الإنسان يطلع الأجهزة اللي يطلع الخلايا أو المواد اللي هي بتهاجم الجسم الغريب، وبالتالي تجد إن هو بيهاجم الجسم نفسه في أماكن معينة. فبعد ما يجي له عدوى الطفل عادة اللي هو النوع الأول بتكلم عليه، بالتالي يطلع فيهاجم خلايا البنكرياس ويعمل لها تلف. فالبنكرياس دوت هو اللي بيفرز طبعا مواد كتيرة، بس منها هرمون الأنسولين. إيه بقى بيشتغل كيف الأنسولين؟ الأنسولين ده وظيفته إن هو أول ما ناكل إحنا سكر الإنسان العادي اللي هو غير مريض بأي حاجة، فبالتالي الخلايا البنكرياس تروح فرز الانسولين، فده بيساعد في دخول السكر الى الانسجه الدهنيه والانسجه العضليه. واحد يقول لي طب وبالنسبه للدم؟ ايوه بيخش، بس بميكانيزم تاني، باليه تانيه، يعني مثلا في المخ بيخش باليه تانيه، لكن انا بتكلم على العضلات والكبد. وكمان عشان يعمل التخزين للسكر الزيادة في الكبد، كل الحاجات دي كلها لازم يكون موجود الأنسولين. فعدم وجود الأنسولين بالتالي الخلايا الدم بيكون عالي السكر فيه، فبيمثل مشكلة صحية. ولو ما لحقوه إن هم يدوله الأنسولين عشان يلحق ممكن يموت. ولذلك اللي هو النوع الأول لو ما خدش الأنسولين هيموت. طيب لازم ياخده لان ما عندوش انسولين. اما النوع الثاني وعاده بيجي لكبار السن وليه يعني خصائص، وده يمثل مثلا حوالي من 90 ل 95% منه، وسببه ممكن الوراثه ليها دور، والتخن السمنه ليها دور، والحاجات دي كلها. فالنوع الثاني ده عباره عن ايه؟ في انسولين موجود بس غير فعال، زي ما يكون عسكري داخل الحرب بدون سلاح. فدوت هنا دوت نديله حاجه بقى تساعده ان هو يكون فعال، تساعده ان هو يشتغل، نساعده. فده النوع الثاني. فالنوع الاولاني لازم ياخد الانسولين، وهو بيقول ما تدوش انسولين، الناس ماتت، وفي حالات وفيات زي ما كلنا بنسمع.
1: صحيح.
0: نتيجه اتباعه للنظام اللي بيقول عليه طيبات، وكان زي ما قلت قبل كده، كان اللي هياكل الاكل ده اللي هو بيقول عليه يدخل الجنه، طيبات وخبائث وكلام، ما فيش حاجه في الغذاء طول الكلام ده.
1: يمكن اغلب الناس اللي كانوا حتى مرضى سكر هو يدعي انه يتحسنون رغم انهم يتناولون سكريات، وهذا يعني غير مفسر صراحه، لانه هذا شيء خطير على صحتهم يعني واضح.
0: طبعا طبعا هو الفرق بين برضك مريض السكر والانسان العادي، خلينا اقول السوي او اللي غير مريض او اللي هو نورمال، الفرق بين ده وده اللي هو مريض السكر لما ياخد بقى الانسولين او ياخد الادويه اللي بتعمل تنبيه للأنسولين عشان يبدأ يشتغل اللي هو النوع الثاني، في كلا الحالتين لازم ينتظم تناول هذه الأطعمة هذه الأدوية، سواء إذا كانت أنسولين نوع أول والنوع الثاني، لازم تنتظم مع تناول الأكل. يعني ما ينفعش إن أنا أخذ الأنسولين أو أدوية اللي هو بتاعة السكر النوع الثاني في كلا الحالتين وما كلش، لأن هو دلوقتي السكر راح وبالتالي في مشكلة، لازم يأكل عشان يبقى السكر موجود.
1: طيب خلينا الآن نتحدث في صميم تخصصك يا دكتور، وهو السعرات الحرارية. هو يتحدث في مرحلة انقاص الوزن، يقول أنه حساب السعرات الحرارية ليس ضروريا لخسارة الوزن، وأن اختيار نوعية الطعام أهم من كمية الطعام. تعليقك أيضا دكتور.
0: لا، هو خلينا أقول لك، هو السمنة دي بتيجي من إيه؟ أنا مثلا بحتاج مثلا 2000 سعر حراري، لو أنا خدت 2100 أو 2200 أو 3000، أي زيادة عن احتياج الشخصي بالتالي بتتحول إلى السعرات الحرارية، تتحول إلى دهون وتبدأ تترسب في جسم الإنسان. لو أنا بحتاج 2000، لو أنا خدت 1800، مع الوقت تلاقيني عمال أنزل في الوزن. طيب السعرات الحرارية اللي أنا خدتها من مصدرها اللي هم 3 حاجات، بروتينات ودهون وكربوهيدرات، طب دي بتروح فين؟ بتروح في 3 حاجات أساسية. أول حاجة اللي هو يقول عليها البيتا الميتابوليك ريت، اللي هو المعدل الاي بي بتاع جسم الانسان، اللي هو ايه؟ عباره عن ايه؟ اللي هو جسمي بيحتاج وده مثلا حوالي 70% عشان ضربات القلب تشتغل، وعشان يحافظ على درجه حراره جسم الانسان. الراجل اللي عايش في الاسكيمو درجه حراره جسمه 37، والراجل اللي عايش في خط الاستواء درجه حراره 37 كمان، عشان مثلا الرموش تتحرك، وعشان التنفس، وعشان يعني الوظائف اللي انا ماليش فيها دخل دي ممكن يوصل ل 70%. وحوالي من 10 من 15 ل 30 من الطاقه اللي انا خدتها من ال3 حاجات اللي انا قلتها ديت بتروح في الحركه. ده بالنسبه للانسان العادي، اما الانسان الرياضي فممكن النسبه تزيد. وبعدين في جزء بسيط جدا يمثل ما بين 5 الى 10% من الطاقه ديت بتكون في اللي هو يقول عليه الديناميك بتاعت الأكل. يعني إيه الديناميك بتاعت الأكل؟ دلوقتي أنا لو كلت مثلا كرفس ولا خص ولا الحاجات اللي هي ديت، بالتالي ديت عشان تتخدم بتحتاج طاقة. فتلاقي الواحد لو كان مثلا خص وهو بيطلع مثلا 10 سعرات حرارية، ما هو استهلكها أثناء المضغ والتكسي والمش عارف الميتابوليزم والويل، فدي كلها يقول عليها اللي هي الطاقة اللي بيحتاجها. فكل دول المفروض يمثلوا حوالي 2000 سعر حراري، فهو مرتبطة باللي هو قد إيه من السعرات الحرارية اللي أنا بخدها. لو خدت زيادة هيحصل لي سمنة، لو خدت أقل من احتياجي، وكلها عملية تقديرية بالنسبة لتقدير السعرات الحرارية.
1: جميل جدا. طيب نتوقف مع فاصل أخير دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: ومكملين معكم وضيفنا الدكتور خالد المدني، استشاري تغذية العلاجية، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية، وتعليقه حول نظام الطيبات واللي أثار الجدل مؤخرا. طيب الآن دكتور، كيف نميز إحنا بين العلم والتجربة الشخصية؟ يعني هذا الطبيب بيستشهد كثيرا بتجارب الناس الشخصية، يعني ما قيمة هذا النوع من الأدلة علميا؟
0: ما فيش أي بحث أبدا يتنشر في مجلة علمية يقول إن والله أنا عملت تجربة شخصية. ما ليه بيحطوا في التجارب

0: بحاجة اسمها بلاسيبو عشان يتأكدوا ان ما يكونش في عامل تاني هو اللي عمل التغيير الناتج من الدواء ولا الغذاء ولا ولا ولا ولا. فكلام غير علمي وغير مبني ومش ممكن ابدا يتنشر في اي مجلة علمية. النشرات والابحاث اللي بتتنشر هي اللي بالنسبة للناس الاكاديميين هو ده اللي بيترقى من استاذ مثلا مساعد الى استاذ مشارك الى فول بروفيسور، فلازم ينشر في مجلات علمية. فبالتالي بينشر في المجلات العلمية اللي هي المحكمة عدد معين.
1: بس هو يقول انه الاف المتابعين تحسنت صحتهم، هل هذا وحده دليل علمي؟ لا
0: لا طبعا، ما هو يقول اللي هو عاوزه، الكلام مش عليه جمرك.
1: اوكي طيب، ايش المعايير اللي لازم نعتمد عليها، المستمع يعتمد عليها للحكم على اي معلومة غذائية اسمحها يا دكتور؟
0: هو لازم اي معلومه تكون صادره من جهه، يعني زي مثلا طالعه من هيئه الغذاء والدواء، طالعه مثلا من وزاره الصحه، طالعه من اي جهه تكون مرتبطه بالغذاء والدواء والحاجات دي كلها الواحد يثق فيها. لكن تطلع من شخص، وبعدين انا سمعتك كنت بتقولي بالنسبه للعسل والسكر ايه السؤال قبل
1: هذا قبل الفاصل يعني. أيوة. هو كنت بسألك إنه هو من ضمن الأشياء اللي ادعاها إنه العسل يختلف تماماً عن السكر الأبيض بحسب كلامه يعني.
0: طب هو ده كلام غلط، ليه بقى؟ ليه؟ إحنا عارفين الناس اللي هم عندهم مثلاً داء السكري ممكن لو ما خدش مثلاً خد الدواء والسكر نزل عن 70 ميلي جرام لكل 100 ميلي لتر من الدم. بالتالي لازم ألحقه، لأن ما لحقتوش هيموت يعني أقل من 70. طب نعمل إيه عبال ما الطبيب يجي وعبال ما أي حد يجي وعبال ما أي إسعاف ونعمل إيه؟ نديله معلقة سكر، معلقة أكل، كلمة معلقة أكل بالنسبة للصيادلة اللي هي 15 ميلي جرام، ومعلقة الشاي اللي هو 5 ميلي جرام، فديله معلقة أكل من السكر أو معلقة عسل. بالتالي معلقة العسل هنا توازي حوالي معلقة سكر، يعني السكر زي العسل. هو بيقول فيه فرق، ايه الفرق بينهم؟ ما هو ده، هو ده عشان انقذ المريض الين يلحقوا بقى الطبيب، ده تخصص الطبيب، الطبيب هنا بقى هو المسؤول. لكن عبال ما ننقله للمستشفى ولا ولا ولا نديله ال 15 جرام من السكر في اللي هو معلقة الاكل أو 15 ملي من العسل، وبعد 15 دقيقة أقيس السكر. ده لو ما كانش فيه طبيب موجود وما كانش متوفر بعد أقيس السكر، لو بدأ يتصلح خير وبركة، ما بدأش أديله 15 تاني وألحق برضك أنقله بسرعة عشان لو قلق. فهنا بيبان إن السكر زي العسل، المادة الأساسية اللي موجودة في العسل هو السكر.
1: أوكي طيب، ايش اكثر ادعاء دكتور يقلقك انت كمختص في التغذيه من هذه الادعاءات اللي ادعاها الطبيب في مختص في نظام الطيبات واللي اخترع هذا النظام؟
0: يعني اولا هو يعني دخل في تخصص غير تخصصه، فبالتالي معظم الحاجات اللي هو بيقولها ان كان فيها حاجه صح فنصها صح والنص الثاني غلط، وفي حاجات هي غلط كليا، يعني في حاجات نص غلط ونص صح وفي حاجات كليا غلط. فبالتالي كلامه كله وغير مبني على اي اساس علمي وتجارب شخصيه، ما فيش حاجه في الابحاث ولا العلوم ولا في اي مجال من الناحيه الطبيه ولا العلميه، ولا ان واحد يقول والله انا عملت تجربه على نفسي وتجارب مش عارف ايه. طب هل هو نشر الحاجات دي في مجله علميه؟ ما المجلات، كلمه مجله علميه بتكون مقننة. أي يعني في مجلس إدارة مثلا مجلة علمية بيجي لهم والله مثلا بحث عن الرضاعة الطبيعية، بيشوفوا 3-4 خبرة في مجال الرضاعة الطبيعية، مثلا جالهم بحث على مثلا مرض معين يشوفوا 3-4 متخصصين وبعتوا لهم. فبالتالي فين هو الحاجات دي ما عملهاش؟ فهو بس عمال يقول ده خف. طب واللي ماتوا دول؟ وبعدين فين بقى يعني لو هو بقى بيقول الكلام اللي هو ده غلط وده صح وده عمل يعني يقول كلام كتير جدا، طب امال فين بقى الجهات الرقابيه والتشريعيه والرقابيه اللي موجوده في اي دوله في العالم؟ واللي اكد كلامي ان الجهات العلميه في مصر، ما هو اصلا مصري، الجهات العلميه اللي موجوده في مصر كلهم أقروا بأن كلامه ده كلام غير

0: علمي وكلامه يعتبر يمثل خطورة على صحة وحياة الإنسان، وبالتالي طرد من الجامعة ومنعت العيادة التعامل مع العيادة ومنعوا عمله كل الحاجات دي كلها. ما هنا بقى تدخلت الجهات الرقابية والتشريعية والتنفيذية في جمهورية مصر، ومنعت ان هو اي حاجة ينشر حتى عنه، كل المعلومات اللي هو بيقولها دي قالوا ان هو غلط، ده مش انا، ده الجهات اللي هم يعني كلامهم هم.
1: والله يرحمه، يعني يمكن دخل في حالة اكتئاب حتى بعد هذه الإجراءات اللي صارت له، صحيح؟ ممكن، قد يكون
0: هو واللي ده يأكد ما هو الإنسان. هو إيه معنى الاكتئاب؟ الاكتئاب إن الإنسان ما يحسش بأي، لما يزيد قوي ما يحسش بقيمة لنفسه، وبالتالي هو لقى إن هو فقد كل حاجة، فبيجيله اكتئاب شديد ممكن يؤدي إلى الانتحار. الاكتئاب الشديد لو ما لحقوش بالعلاج النفساني النفسوي بالتالي ممكن يؤدي إلى الانتحار.
1: طيب، عموما سعيد جدا باستضافتك وتعليقك على هذا الموضوع المهم دكتور، واللي أثار كثير من اللغط في الفترة الأخيرة. أشكرك جزيل الشكر دكتور خالد المدني، استشاري التغذية العلاجية ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية. شكرا يا دكتور.
0: أنا اللي شاكر، بس في ملاحظة الله يبارك فضل. فيك، أنا برضك نائب رئيس الجمعية السعودية للعلوم البيئية، لان كده هم يزعلوا يقولوا لي الله انت بس عمال تركز على التغذيه، فين فينك من هنا.
1: الله يبارك. حاضر يا دكتور، وسعد جدا بالحديث معك، وان شاء الله نلتقيك دائما في حلقات اخرى باذن الله.
0: الله يكرمك ويسعدك ويحفظك بي.
1: في أمان الله. إذن وصلنا معكم مستمعين لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة أف أم. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة أف أم.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
5: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
3: نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: صباح ومساء الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله في مشوارنا اليوم. على مدار ساعتين أصدقائي راح نكون معكم، راح نناقش أكيد مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع رأيكم، وفي كل طبعا المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. صديقي اللي بتسمعني، أرسل لي اسمك والمدينة على الواتساب، خلينا نصبح عليك على الرقم 800-244-28-28. صديقي كمان، حمل تطبيق سعودي راديو بلس، تقدر تسمعنا وتقدر تكون معنا بالصوت والصورة، وتقدر كمان تشاركنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس، تقدر تحمل التطبيق من الأب ستور أو الجوجل بلاي. أكيد رحب بكم فريق العمل من الإعداد والتقديم، وأنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج سارة خوج.

0: التواصل الاجتماعي على إكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صبح ومساء على جدة FM.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM وكل اللي بيسمعنا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار معكم وخلينا نروح لموضوعنا لليوم. أكيد اليوم بنتكلم في موضوع أعتقد بيمر على كثير من الشباب، بيجي في بال كثير من الشباب والبنات أيضا، يعني كثير من الشباب والبنات اليوم بيأجلوا الزواج بحجة أنهم يبغوا يحققوا طموحاتهم أول، سواء في الدراسة، سواء في العمل، سواء في بناء مشروع معين. البعض يقول أبغى أكون نفسي وأحقق أهدافي قبل ما أرتبط، وكأنه الزواج هو يعني راح يكون معطل لهذا الطموح. لكن في ناس يشوفوا أن الزواج مو نهاية للطموح، لكن بالعكس ممكن يكون بداية جديدة ودافع أكبر للنجاح. في المقابل كمان في من يؤمن انه الاستقرار النفسي والعاطفي راح يوفر له يعني ويساعد الانسان على التركيز واتخاذ القرارات افضل، السعي لتحقيق اهدافه بثقه اكبر. كمان في ناس تشوف انه المسؤوليات الجديده بعد الزواج ممكن تخلص الشخص يؤجل بعض احلامه او يغير اولوياته في الحياه. فهل فعلا الزواج ممكن يعطل الطموح ويأخر تحقيق الاحلام، ولا الاستقرار الأسري بالعكس بيساعد الإنسان على التركيز والإنجاز والوصول لأهدافه؟ هل تؤيد فعلا تأجيل الزواج إلى ما بعد تحقيق الطموحات، ولا تشوف أن الزواج مسؤولية ممكن تعطل بعض الأحلام، ولا معتمدة كمان على الشريك؟ يعني في ناس تقول لك هو الأهم أنه معتمدة على الشريك، إذا كان الشريك داعم ومتفهم أنه أنا عندي طموح معين ويدفعني لهذا الطموح، بالعكس ممكن يكون هذا الشيء مفيد أكثر من تأجيل الزواج إلى يعني بعد تحقيق الطموح. اليوم راح نتكلم في هذا الموضوع، أبغى أسمع آرائكم تجاربكم بكل حب. تقدروا تشاركونا على أرقام التواصل على 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28، وعلى تطبيق سعودي راديو بلس تقدر تكتب لنا في التعليقات وراح أقرأ كل التعليقات.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح مساء على جدة اف ام.
2: أكيد نرحب بكل أصدقائي اللي بيرسلوا لي على أو بيرسلوا لي على الواتساب، يعطيكم العافية. صادق آدم يقول صباح الورد والياسمين على الناس الطيبين، مصطفى ولجميع فريق العمل الرائع، صديق البرنامج صادق آدم، يعطيك العافية وشكرا لمشاركتك ويسعد صباحك. كمان نورة يسعد صباحك، يا أهلا وسهلا. اللي حاب يرسلنا على الواتساب على رقم 800-244-28-28. طيب راح نستقبل اتصالاتكم في موضوعنا لليوم عن الزواج والطموح. هل تؤيد تأجيل الزواج إلى ما بعد تحقيق الطموحات؟ وهل فعلا تشوف أنه الزواج ممكن يعطل الطموحات عند الشباب وعند البنات؟ معنا باسم، حياك الله، صباح الخير.
3: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، يسعد صباحك.

0: طموح، ممكن يكون الطموح مشروع معين يبغى يسويه، مشروع خاص، محل معين، درجة علمية معينة يبغى يوصل لها، أشياء كثير. هل الزواج بيساعد والاستقرار العاطفي هذا راح يساعده في تحقيق أهدافه، ولا بالعكس الزواج ممكن يضيف أولويات أكثر عليه فممكن يتعطل هذا الطموح؟
1: هو شوف، من ناحية الدراسة مو صعبة، الحمد لله عندنا احنا الدراسة مهي غالية وتقريبا مجانية، وإذا اجتهد يصير مجانية الدراسات العليا. لكن كمشروع أو مثلا في ناس يحبون الدعم النفسي، فأقرب شيء الزوجة أو الراحة كمان، يعني إذا كان هو مرتاح حيصير عنده دعم نفسي. فالزوجة يعني أنا أعتبرها 75% تساعد على إنه الزوج يسوي اللي يبغاه، كم مشروع ولا كم دراسته، لأنه هي اللي تريحه أو تغسه، حتى شلون.
0: فإذا الشريك لا يكون داعم أو بيدفع لهذا الطموح، ولا بالعكس ممكن حتى بطريقة غير مباشرة ممكن يوجهك لطريق ثاني تماما يعني.
1: لا، وكمان هو بطريقة مباشرة ممكن نفس الزوجة يكون الجانب العلمي هي أفضل مثلا، أو التجارية هي أفضل، تعطيك المساعدة إن كان معنويا ولا ماديا، فترتقي أكثر.
0: جميل يا باسم.
1: مو شرط إنه الزواج يحطم الطموح، وأنا ما أعتبر إنه الزواج يحطم الطموح، هي بس ممكن الزواج يغط شوية إذا كانت الزوجة بخير.
0: طيب يا باسم، يعطيك العافية، شكرا لك. والله صادق. طيب معنا كمان اتصال. ألو، مرحبا أفراح معنا.
2: أيها أهلا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك، كيف حالك؟
0: الحمد لله، يا أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا فيك، وشكرا على الموضوع. والله شوف، عمره ما كان عائق ولا عمره محطم الطموح، لكن يعني بعض الشباب ترى معهم حق في النقطة هذه، إنه يقول لك أنا بكون نفسي وشي زي كذا. يعني هو يبغى يشوف عمل عشان يأمن نفسه ويأمن مستقبله بيت ويقدر يحقق الزواج هذا.
0: ممكن يكون عنده هذه الأساسيات لكن عنده طموح أكبر، مثلا في مشروع معين، في درجة علمية معينة يبغى يحصل عليها، أشياء كثير. هل الزواج يعطل؟
2: لا لا، ما يعطل، هو خلاص تزوج وبعدين خلاص ربي يحلها، راح تقدر تسوي مشروع.
0: تزوج بس توكل على الله وكله حيمشي. ها،
2: كله
0: هو هذا الفخ، هو هذا الفخ، هذا الفخ يا فرح. ها، هو هذا الفخ.
2: لا مو فخ والله يا استاذ مصطفى، لا والله.
0: طيب جميل، يعطيك العافية، شكرا لك.
2: يا هلا،
0: اهلا وسهلا. طيب كمان اتصل معنا. الو مرحبا فهيدا، صباح الخير.
3: صباح النور، يسعد صباحك استاذ مصطفى، المخرج ساره، جميع من يسمعنا.
0: اهلا وسهلا، يسعد صباحك.
3: خلينا والله،
0: قولي لي رأيك في هذا، نتكلم على الطموح والزواج، هل في الزواج ممكن يعطل الطموح؟
3: لا أبدا. إذا كان يعني متفاهمين يعني على الشيء هذا، إنهم يعني إذا كان بعده، يعني تقصد بعد الزواج ولا قبله؟
0: بعد الزواج، يعني شخص يكون عنده طموح معين، دراسة اللي يبغى يوصل لدرجة علمية معينة، يبغى يفتح مشروع معين، هل تشوف إن الزواج يعطل؟ ولا بالعكس هذا الاستقرار العاطفي ممكن يساعده في تحقيق أحلامه وتحقيق طموحاته؟
3: لا يعني هو إذا كان يعني متفقين الزوجين، يعني إذا كان أنا ببغى دراسة هذا ولا بغى العمل هذا ولا بغى أي مجال أدخله، يعني إذا كان بين الاتفاق ما أتوقع يعني يمكن هناك حايق يعني المادي ولا هذا.
0: وهنا نتكلم عند الرجل والمرأة كمان، مو بس عند الرجل، كمان المرأة ممكن يكون عندها طموح معين وظيفي أو دراسي أو غيره من الأمور، يعني مو بس عند الرجل، كمان عند المرأة.
3: أتوقع ما في يعني إلا أن المرأة يعني عندها ظروف أكثر، يعني اللي هو الأولاد وأنت عارف الإنجاب وكذا، يعني ممكن يتعطل يعني فترة، بس إنه ما يتعطل. إذا كانت تبع الشيء هذا لا ممكن يتأثر، بس ما شوفنا تعطل.
0: جميل يا فهد، يعطيك العافية،
3: شكرا
0: لمشاركتك، أهلا وسهلا. طيب أرقام التواصل معنا أصدقائي على 012-64-77-154 و 012-649-5154. كمان تقدر تشاركنا على الواتساب على الرقم 800-244-28-28 أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، تقدر تكتب لنا في التعليقات وراح أقرأ كل التعليقات. هنروح لفاصل ومكملين المشوار، لا تروحوا بعيد.

0: ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار في موضوعنا اليوم عن الطموح والزواج. هل الزواج فعلا ممكن يعطل الطموح؟ هل تشوف أنه المشكلة في الزواج نفسه ولا في اختيار التوقيت والشريك المناسب؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. يلا معنا أبو سعود، حياك الله، يسعد صباحك.
3: الله يبقيك إن شاء الله. صباح الخير.
2: صباح النور والسرور، يا أهلا وسهلا.
3: بالنسبة للموضوع، يعني شوف نقطة التحول فيها تصير بعد مرحلة الزواج طبعا، لأنه حياتك الآن ليست مقتصرة عليك، يعني 50% حتكون للزوجة والأولاد وفيما يتبع ذلك. لذلك فعلا شوف، يعني أنا أفضل أن الواحد يعني يكون نفسه أو إذا كان عنده طموح قبل موضوع الزواج نهائياً.
2: حلو، أنت أول رأي على فكرة يقول هذا الكلام، أنت أول رأي يقول هذا الكلام، يعني يمكن الاتصالات اللي فاتت كلها قالوا لا كلام عكسك، بس عشان كذا أبغى أسمع منك وجهة نظرك، فصل لي أكثر، ليش الزواج ممكن يعطل الطموح؟
3: أنا أقول لك، على ثواني.
2: أبو سعود تسمعني؟ ألو مرحبا. أبو سعود معايا؟ طيب.
3: إيه تمام.
2: لا نرجع نتواصل معك مرة ثانية، شكرا لك أبو سعود.
3: هلا.
2: معنا أوصاف، حياك الله.
4: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
2: حياك الله، يا أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
4: صباح الخير، سعد سعد سارة كافك العامل، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، يا أهلا وسهلا.
4: بالنسبة للموضوع، أنا ما أشوف إنه يحطم الطموحات، ما أشوف الزواج يحطم الطموح أبدا. لاني من وجهة نظري، يعني من حولي اشوفهم ما شاء الله، يعني بعد ما تزوجوا وصلوا اللي وصل دراسته واللي خلص دكتوراه واللي خلص الماجستير وهم متزوجين.
2: طب ليش الناس يقولوا ان الزواج يعطل الطموح؟
4: والله يمكن
2: يعني ايش وجهة نظرهم؟ يعني تشوف انه في اولويات بتكون اكثر على عند الرجل بالذات بعد الزواج، حتى عند المرأة، يعني يكون عندها اطفال، يكون عندها مسؤوليات اكبر.
4: أكيد
2: ما هي متفرغة لعمل لدراسة.
4: فيه البعض، أنا ما أقول كل الناس يعني مستعدين لهذا الشيء، لكن في بعض الشباب أو الشابات يعني مثلا بعد ما يتزوجون يقول خلاص استقرينا، وصلنا دروسنا، أخذنا الجامعة، درسنا، خلاص أمنا الوظيفة، خلاص ما نحتاج شيء غيرها، خلاص نستقر في حياتنا الزوجية
2: كأساسيات. هذا يمكن شخص ما عنده طموح عالي في شيء معين. في شخص مثلا يبغى ياخذ شهادة دكتوراه، يبغى يفتح مشروع معين.
4: اي انا اقول لك، يعني ما الزواج ما اشوفه يعني انه يحطم هذه الاشياء، بالعكس اذا كان الشخص في باله هذا الشيء بعد ما يأمن نفسه ويتزوج ويستقر حياته الزوجية، خلاص يفكر في هذا المشروع اللي كان عنده من اول تفكيره في هذا المشروع او في مواصلة الدراسة او يعني اي مشروع اخر، فيقدر لان اذا كان شخص منظم ويفكر في هذه الاشياء وعنده هدف مستقبل اكيد بيواصل بينجح في هذا المشروع أو في هذه الدراسة أو في أي مكان في أي جهة هو يحبها ليواصل وينجح. ما يكون الزواج يعني هو يعني شيء صعب في حياته إنه بيعطله عن هذه الأمور، لا أنا ما أشوفه يعطل. والأم لها دور كبير، الزوجة لها دور كبير في المحافظة على أبنائها، على مستقبلهم، على مساعدة زوجها، الوقوف مع زوجها، مساعدة وتعاونة، يكون يعني زوجين متعاونين في هذا الأمر.
2: يعني شوف، الزواج داعم للطموح.
4: لا أنا ما أشوف يحطم الطموح إلا إذا كان،
2: لا أقول لك داعم للطموح، يعني بالعكس.
4: أكيد أنا أشوف يعني الزواج داعم إذا كان في زوجة يعني تعرف يعني تقف مع زوجها بكل حيوية ونشاط وتدعمه وتشجعه ليوصلون إلى الهدف اللي هم يحبونه. لكن إذا كان في يعني شباب نادرا يعني ما يكون يعني خلاص تزوجوا، خلاص تقروا في حياتهم الزوجية، ما عندهم طموح ولا عندهم شيء، خلاص أنا تزوجت خلاص، يمكن هذا الفئة فيه بهذا

0: لكن أنا ما أشوف أن الزواج يحطم يعني الطموح بعد الزواج مرة، لأني شفت هذه النماذج كثيرة من هذا
1: صحيح.
0: الشباب ما شاء الله يعني واصلوا وفتحوا مشاريع وفتحوا يعني جوانب كثيرة في حياتهم الزوجية، ما عطلهم أي شيء في حياتهم الزوجية عن هذه الأشياء.
1: جميل يا أوصاف، شكرا لرأيك، يعطيك العافية،
0: يعطيك
1: أهلا وسهلا. طيب معنا محمود كمان، يسعد صباحك. صباح الخير، قفل الراديو يا مسموع يا محمود، اسمعني من الجوال.
2: ابشر، قفلنا كل شيء عشان.
1: اهلا وسهلا، يسعد صباحك.
2: اكيد اسبوع نشيط ما شاء الله عليك يا اخ مصطفى، وانت والمخرجه ساره وطاقم البرنامج، وتحياتي للمستمعين الكرام.
1: تحياتي لك، تفضل محمود.
2: شوف اخي الكريم، الزواج ما يكون حاجه العطر الطريقه في الطيب، اذا عندك طموح وانت عندك على ما قالوا نظرتك ثاقبه بعيده، بالعكس الزواج هو الحياه، الاستقرار للشخص. يعني الزواج هذا ايش يبغى حياته كلها الواحد، يعني يتمنى انه يتزوج ويجيب ربنا يرزقه باطفال كذا.
1: بس ممكن تكون بشروط معينه، يعني بمعنى مثلا الوقت اللي انا اتزوج فيه، اختيار شريك الحياه، يعني يمكن في عوامل كثير إذا توفرت راح يكون هذا الشريك داعم. يعني
2: ما في شك،
1: لكن أنا مو أتزوج وخلاص بعدين أقول لا ما اخترت لا الوقت ولا الشريك ولا أشياء كثير، وأقول لا ما أنا طموحي أتعطل.
2: أخوي مصطفى، الإنسان المنظم اللي منظم حياته يعرف كل خطوة يخطوها محسوبة على المحسوبة هو يحسبها. هذا الإنسان اللي يعني نظرك بعيدة و تطلعاته دائما وابدا يتمنى النجاح ويتمنى التفوق على نفسه. الواحد لما يتفوق على نفسه يعني معناه اكبح جماح نفسي هذه، واقول انا يا محمود يا فلان لابد احقق الرغبات اللي انا رسمها في مخيلتي. فهي تختلف اخي الكريم عن المجتمع اللي انت عايش فيه، يعني زوجتك اللي كانت تساعدك على الشيء ده، هذا شيء يعني يحسب لها، ويفترض ان تكون تدعمك نفس يعني معنويا، وشذ من شذ من ازرق من ازرق يا فلان، ترى الحياه ما يعني ما ما ما هي في لها حدود، لا على حد واحد، يعني خلاص هنا انتهيت، لا ما انتهيت، انت الان بدات حياتك ان شاء الله السليمه.
1: جميل، انا توقعت على فكره مشاركاتكم مختلفه عن كذا، توقعت انه بالعكس الناس تكون مع انه فعلا الزواج ممكن ياخر الطموح وممكن وممكن وممكن، لكن سامع اراء جميله بصراحه، وشايف انه فعلا لو الناس اختاروا الشريك المناسب والوقت المناسب الموضوع راح يكون مختلف تماما. يعني
2: وانت اسلوبك الجميل الرائع هو اللي يخلي
1: بمشاركاتكم. الله يسعدك يا محمود،
2: والله كلنا اخوي في ان نرمي الهدف واحد، وهو النجاح في حياتنا ونجاح في طموحاتنا الى ابعد ما يمكن. يعني الواحد لا يكون قصير نظر، خليك بعيد نظر يا اخي الكريم، بالعكس الزواج هذا دافع ويشحذ من معنويتك ويزيدك طموح. خلاص انا تزوجت، هذه نعمه الله سبحانه وتعالى رزقني بالزوجه الصالحه الطيبه، كذلك اكمل مشواري في الحياه، اخذ شهاده، واخذ لو مش شهاده بس على الاقل اني ما توقف عند نقطه معينه. اخي الكريم،
1: جميل يا محمود، انا اشكرك على مشاركتك، يعطيك العافيه، شكرا لك. طيب هروح لفاصل لاصدقائي، وننتظر ارائكم وتجاربكم على ارقام التواصل على 012-647-7154 و012-649-5154. هل تشوف انه المشكله في الزواج نفسه او في اختيار الوقت المناسب، وهل الطموح والزواج ممكن يمشوا مع بعض بنفس الطريق ولا العكس؟ اكيد تقدروا تشاركونا كمان على تطبيق سعودي راديو بلس، اكتبوا لنا في التعليقات وراح اقرا كل التعليقات.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. حياك الله. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر التطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار، واحد من مواضيعنا اليوم عن المرونة الأسرية. ليش بيتجاوز بعض الأسر الأزمات أسرع من غيرها؟ بنلاحظ أحيانا أنه أسرتين ممكن تمر بنفس الأزمة تقريبا، فقدان وظيفة، مرض أحد أفراد الأسرة، ضائقة مالية معينة، أو حتى خلافات عائلية مفاجئة. لكن الغريب أنه إحدى الأسرتين تستعيد توازنها بسرعة وتواصل حياتها بشكل طبيعي، لكن تبقى الأسرة الثانية تعاني من أثار الأزمة لفترة طويلة. هذا الاختلاف خلى الباحثين يعني في علم النفس والأسرة يدرسوا شيء يسمى المرونة الأسرية، وهي القدرة أو قدرة الأسرة على التكيف مع الضغوط والتحديات والعودة إلى الاستقرار بعد الأزمات. إيش الأسباب اللي بتخلي بعض الأسر أكثر مرونة؟ أول شيء التواصل الجيد بين أفراد الأسرة. الأسر المرنة تتحدث عن مشكلاتها بدل تجاهلها أو كبتها. الحوار الصريح بيساعد على فهم المشاكل والبحث على حلول مشتركة بدل من تبادل اللوم. الدعم العاطفي كمان المتبادل، لما يشعر أفراد الأسرة بأنهم مو وحدهم في مواجهة المشكلة بيقل مستوى التوتر والقلق ويزداد الشعور بالأمان. كمان المرونة في التفكير، بعض الأسر تتمسك بطريقة

واحدة للحياة. إذا تغيرت الظروف تواجه صعوبة كبيرة في التكيف، لكن الأسر المرنة تستطيع تعديل خططها وأدوار أفرادها بحسب الظروف الجديدة. وجود هدف مشترك كمان، الأسر اللي تنظر للأزمة على أنها تحدي جماعي وليست مشكلة فردية تكون أكثر قدرة على تجاوزها. العلاقات القوية كمان قبل الأزمة، العلاقة الأسرية لا تبنى وقت الأزمات فقط لكن قبلها بسنوات. يعني كل ما كان الترابط الأسري قوي في الأوقات العادية كان التعامل مع الأزمات أكيد أسهل. وفي بعض الأبحاث في علم النفس الأسري تشير أنه المرونة الأسرية لا تعني غياب الحزن أو التوتر أو الخلافات، لكن تعني القدرة على إدارة هذه المشاعر والتعامل معها بطريقة صحية. كمان توضح الدراسات أنه الأسر اللي تعتمد على الحوار والدعم المتبادل والتفاؤل الواقعي تكون أكثر قدرة على تجاوز الأزمات النفسية والمالية والاجتماعية مقارنة بالأسر اللي يسودها الصمت والاتهامات أو العزلة. وجد كمان الباحثون أن الأطفال اللي بينشأوا في أسر مرنة غالبا بيكتسبوا مهارات أفضل في حل المشكلات والتكيف مع ضغوط الحياة مستقبلا. وفي بعض الحلول للأسر اللي ما عندها هذه المرونة زي تعزيز الحوار، عدم انتظار حدوث مشكلة كبيرة للجلوس مع أفراد الأسرة، توزيع المسؤوليات وقت الأزمات، كمان التركيز على الحلول بدل اللوم. لكن السؤال يعني أو السؤال اللي مو مهم مين المخطئ أو كيف نتجاوز هذه المشكلة، بناء الذكريات الإيجابية كمان الأنشطة العائلية والجلسات المشتركة بتقوي الروابط اللي يحتاجها أفراد الأسرة وقت الشدائد. وكمان من المهم تقبل التغيير، يعني كل عائلة بتمر عليها ظروف معينة، الحياة مليئة بالمفاجآت والقدرة على التكيف من أهم عوامل الاستقرار الأسري. يعني في الآخر نقول إنه الأسرة القوية مو الأسر اللي ما بتواجه مشاكل، لأنه ما في بيت يخلو يعني من الضغوط والتحديات، لكن الفرق هنا في كيف نتعامل مع الأزمة، نتعامل معها على إنها معركة بيخوضها الجميع معا ولا مشكلة فردية. لكن عشان كذا قوة الأسر لا تقاس بعدد الأزمات اللي مرت بيها، لكن بقدرتها على الوقوف من جديد بعد كل أزمة والمحافظة على تماسكها ومحبتها رغم الظروف. أحيانا يعني يكون أعظم إنجاز للأسرة مو إنها تتجنب المشكلات لكن تتجاوزها وهي أكثر قرب وتماسك من قبل.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في صبح ومساء وكل اللي بيسمعونا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار معكم وبنتكلم اليوم عن الطموح وعن الزواج. كثير من الشباب والبنات اليوم بيأجلوا الزواج بحجة أنهم يبغوا يحققوا طموحاتهم أول، سواء في الدراسة أو العمل أو بناء مشروع خاص. يعني البعض يقول أبغى أكون نفسي، أحقق أهدافي قبل ما أرتبط، لكن في ناس تشوفوا أنه الزواج مو نهاية للطموح، لكن ممكن يكون بداية جديدة ودافع أكبر للنجاح. في المقابل في أشخاص يؤمنون الاستقرار النفسي والعاطفي اللي بيوفره الزواج يساعد الإنسان على التركيز، اتخاذ القرارات كمان أفضل، والسعي لتحقيق أهدافه بثقة أكبر. يعني في ناس كمان تشوف أنه المسؤوليات الجديدة بعد الزواج غصبا عن الواحد راح تاخذه من هذا الطموح. فهل فعلا الزواج ممكن يعطل الطموح ويأخر تحقيق الأحلام، ولا الاستقرار الأسري بيساعد على التركيز والإنجاز والوصول للأهداف؟ شاركونا أصدقائي على أرقام التواصل على 012-647-7154 و012-649-5154. خلينا نشوف رسائلكم على الواتساب. عبد الهادي عمران يقول الزواج لا يعتقل أو يعطل الطموح، لكن يغير ترتيب الأولويات، وهو شراكة، إما أن تكون بيئة داعمة تضاعف الإنتاجية والنجاح، أو بيئة مليئة بالتحديات اللي تتطلب مهارات عالية في التوازن وإدارة الوقت لتحقيق كلا الطرفين لأهدافهم. جميل، شكرا عبد الهادي. محمد الحربي يقول الزواج لا يحطم الطموح، لكن المشاركة لبناء الطموح، شراكة بين الطرفين لبناء حياة طويلة أو قصيرة ناجحة. جميل، يعطيك العافية، شكرا يا محمد. طيب خالد القطافي برسلنا رسالة طويلة شوية لكن أحاول أختصرها. الزواج الصح، يقول الزواج الصح ما يلغي طموحك، بالعكس يصير دافع، لأنك تصير مسؤول عن بيتك فتتحرك أكثر وتسعى أكثر وتترك الكسل. الزوجة الصالحة سند تشجعك وتدعي لك، والبيت المستقر يخليك تركز على شغلك وحلمك. كمان يقول المشكلة مو في الزواج، المشكلة في اختيار الشريك الغلط. الشريك الصح يبني معك والشريك الغلط يهدمك. أتفق معك جدا. فيقول الزواج باب من أبواب المعيشة والحياة الحلوة والرزق، بشرط تختار صح وتتوكل على الله. جميل، يعطيك العافية، شكرا لك يا خالد. طب ارسلوا لنا اصدقائي على الواتساب على 800-244-28-28 او عبر تطبيق سعودي راديو بلس، وراح اقرا كل تعليقاتكم.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. نرحب بكم من جديد. فريق العمل من الإعداد والتقديم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج معتز بخش. طيب راح نستقبل اتصالاتكم في موضوعنا اليوم. اليوم بنتكلم على موضوع الطموح والزواج. هل فعلا الزواج يعطل الطموح ولا اختيار الشريك اللي يفرق ولا يعني الوقت المناسب كمان؟ يعني كثير من الناس ممكن يتزوج بدري جدا، فبالتالي يقول لك أنا أتأخرت في تحقيق أهدافي أو طموحي. فخلينا نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع على 012-647-7154 و 012-649-5154. طيب معنا مشاعل، حياك الله، مساء الخير.
1: ألو،
0: حياك الله، يا أهلا وسهلا.
1: يلا حيك، مساء الخير أستاذ مصطفى، أستاذ معتز، فريق صبح ومساء، المستمعين جميعا،
0: مأسى النور والسرور، يا أهلا وسهلا، يسعد مساك.
1: أخبارك تمام؟ كيف حالكم؟
0: الحمد لله، يا أهلا وسهلا. قولي لي رأيك، مشاعل الزواج والله والطموح يتعارضوا ولا بالعكس؟
1: والله أول شيء الموضوع اليوم موضوع حساس وشائك جدا، يعني مو بس للعزاب وللشباب والبنات، حتى أهليهم، حتى المجتمع. ما أدري ليش دائما ينظرون للشخص الأعزب أنه قنبلة موقوتة، أو حتى للشخص المنفصل أو للمرأة الأرملة، يعني ضايقني هالشيء كثير. أنا أشوف، أنا بقول جملة، هو الزواج سنة، سنة الحياة، هذا يعني موضوع لا شك فيه، ما بقول أكثر من كذا لأنه في ناس حترجع يعني تقول لي دخلت في ملعب مو ملعبي، لكن هو سنة الحياة، في فوائد كثيرة وعظيمة. التفكير بهالخطوة فيها فوائد عظيمة وكبيرة، يعني ما أقدر أحصيها، لكن من ضمنها واحدة من وصايا الرسول، تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم.
0: نعم، لكن إحنا ما نتكلم على فكرة الزواج عموما، لكن فكرة الطموح والزواج، هل فعلا الزواج ممكن يعطل الطموح؟
1: شوف كل شخص، يعني شوف إحنا، يعني لك أنت تخيل إحنا كم عددنا على كوكب الأرض، عدد مهول، كم عدد الناس على الكوكب. أنا شايفة، وهذا رأيي، أن كل شخص له طريقة في تفكيره معينة، له أسلوب معين. يعني حتى الأخوان في بيت واحد ممكن يكونون نفس المستوى المادي، يعني خلينا نقول مثلا مثال، اثنين أخوان في بيت واحد، تمام، مستواهم وفي سن زواج، طيب، ومستواهم يعني مو، يعني ما أقول زي، يعني مو ذاك الزوج، يعني ما هم مستعدين حاليا الفترة يعني الراهنة للزواج، بس واحد يقرر إنه يبدأ بالخطوة هذه، يبكر بالخطوة هذه، يقول والله بتزوج بعقلها وتوكل والأمور حتصير تمام وحساعد نفسي وكذا واختياري صح، ويعتمد إنه والله اختياري صح، أشياء كثير مقومات حبدأ وإن شاء الله الأمور تصير تمام. الثاني تفكير مختلف شوي، نظرته أعمق، يقول لا أنا والله حاليا ماني جاهز للخطوة، بنتظر شوي هدوء، اختياري يكون صح أكثر، أكون جاهز أكثر. فهم، أنا ما أقدر أقول هذا صح وهذا غلط، كلاهما صح.
0: هي الفكرة مو، الفكرة مو في الشخص اللي يكون جاهز للزواج أو عنده الأساسيات مثلا المادية وغيره، الفكرة شخص مثلا يبغى يحقق درجة علمية معينة فيأجل الزواج إلى أن يخلص هذه الدرجة العلمية، شخص يبغى يبني بيت معين أو بشكل معين، يبغى يبني مشروع معين، فيأجل الزواج إلى أن يحقق هذا الهدف.
1: مو أنا بنفس الفكرة، ترى هو مش بس الموضوع المادي، أنا أتكلم لك الفكرة، مو يعني قلت مثلا وغلط مني، يمكن قلت ذكرت إنه القدرة المالية، بس هو ترى لأي سبب من اللي أنت ذكرته، أنا أجلت الخطوة لأسباب
0: تفرق في شخصية الشخص. قصدك
1: بالضبط، كل شخص له طريقته.
0: طب بس لك شيء ثاني، بس لك شيء ثاني، يفرق بين الرجل والمرأة هذا الموضوع؟
1: ما أنا بقول لك البنات مختلف الموضوع، لأن البنت زي البرنسيسة جالسة يتقدم لها كذا شخص، وبرضو تلقى كثير من الانتقادات والكلام واللغط، إنه أي اقبل بأي شخص، القطار مدري محطة القطار والكلام السخيف التافه، أنا ما أبغى تفصل شيء وصفح، لكن أنا أقول إنه الإنسان، أنت إذا مقتنع بالشيء اللي أنت قاعد تسويه، أنت ماشي صح. أنا مثلا إنسانة ما يعني حتى لو تقدم فيني السن، حتى لو

0: او شخص اللي زوج مثلا زوجته ارمل او المرأة الارملة او المرأة المنفصلة دائما تلاقي انه كثير وحتى الاعزب دائما انه بكر يلا سريع زوج كأنه في مصيبة بتصير اذا انت ما اسرعت من الخطوة. لا بالعكس احيانا التأني ترى في التأني السلامة انت شوف الشيء اللي يناسبك وكل شخصية ولها طريقتها في الحياة كل واحد والثاني مختلف يعني الناس مختلفين
1: ما الشريك كمان يفرق الشريك يفرق اقول لك يعني شخص ممكن يدعمني في طموحه وشخص ممكن يحطمني تماما
0: لا هذا الشريك في علم الغيب يعني انت مثلا حتى تتزوج وتعرف ايش اللي حيصير بعد كذا الناس لو حيجيك خطه مفصله بالشيء اللي حيصير الناس ما قدمت ولا بكرت الخطوه ترى في ناس زي ما
1: قلت لا بس في اساسيات الاختيار مثلا الواحد ما يروح مثلا يختار شخصيه مثلا مستفزه او شخصيه طلباتها كثير او شخصيه مثلا عندها هذا الاستحقاق العالي لنفسها مثلا الاوفر انا اتكلم عنه ويقول لا انا ارهقت او انا ما تعطلت عن طموحي
0: الظاهر الأشياء ما تبان ترى يعني يعني هم ليش دائمًا يجيبون فكرات إنه التبكير بالخطوة جيد حاول إنك تستعجل في الموضوع لا تتأخر أكثر من اللازم وللبنات أي أحد يجيك يعني لا ترفضينه فكري مرة واثنين وثلاثة لأنه يجلسون فترة طويلة يعني نبغى نكتشف شخصيات بعض مثلًا إحنا بدخلنا في موضوع ثاني تمامًا بس نجلس يعني مش إن أنا اللي أبغى أقوله عشان ما أطول عليه تأخير الخطوة أو أني أمط في الموضوع هذا طويل وأجلس طويلا فيه ما هو شرط نجاح ولا أني أكون بدري وأستعجل وأقبل بالموجود أو أني مثلا أخطو الخطوة هذه وأنا مستعجل ومو مقتنع 100% ما هو برضو دليل يعني مش دليل نجاح هو فعلا الواحد يأخذ وقته أنت ماشي صح أنت تفكيرك صح أنت أساسياتك بس فعلا زي ما تفضلت الاختيار الصحيح التأني بالخطوة حتى بالنسبة للناس المنفصلين الناس اللي مثلا الخطوة الثانية ترى موضوع الزواج ما هو بسيط
1: في ناس كمان تعلق الفشل على الزواج يعني أنا فشلت في طموحي لا تعلق الفشل في الطموح أو في الدراسة أو في أشياء كثير بسبب الزواج يقول لك لا أنا تزوجت فوقفت كل شيء في حياتي ثاني
0: لا هو مش هو للشخص نفسه قصدك ولا للفكرة أنه أنا مثلا بتزوج بيعطلني
1: لا لا لا للشخص نفسه ممكن شخص يكون عنده طموح معين ويخلي الزواج كده حجة عشان ما يحقق طموحه
0: والله هذا عد هو من في مشكلة عنده هو يحل مشاكل أول شيء قبل ما تتزوج حل مشاكلك
1: تعال جول بعدين تزوج بنات الناس
0: بس طالما استجبارك على قبل ما يجيل
1: يعطيك العافية مشاعل شكرا لمشاركتك
0: شكرا لك سهلا
1: طيب رسالة على الواتساب من أم الثقفي تقول السلام عليكم صباحكم خير يسعد مساكي اهلا وسهلا تقول كلام موزون عجبني الموضوع يعطيك العافيه ان شاء الله دائما تعجبك مواضيعنا شكرا لك طيب اللي حاب يشاركنا اصدقائي على 012-647-7154 و 012-649-5154 كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28 فهد يقول الزواج لا يحقق الطموح تلقائيا لكن قد يدعمه أو يعيقه حسب الشريك وطبيعة العلاقة يعطيك العافية شكرا لك فهد طيب أصدقائي تقدروا الآن تشاركونا عبر تطبيق سعودي راديو بلس تقدر تحمل التطبيق من الأب ستور أو الجوجل بلاي وتقدر تكون معنا وتتابعنا بالصوت والصورة وكمان تقدر تشاركنا عبر التطبيق ورح نقرأ كل التعليقات
2: صبح ومساء على جدة FM في سيارتك أو بيتك في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا ما يحتاج تغير الموجة ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد إذاعات SBA صوت يسمعك
3: جدة FM على هواك

0: يا رب. سبحانه ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

السلام.

الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.

ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر التطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار في موضوعنا اليوم، وتكلمنا على الطموح والزواج، وسمعنا آراءكم في هذا الموضوع. لكن خلينا نشوف العلم إيش قال في هذا الموضوع. العلم قال عن العلاقة بين الزواج والطموح، من المواضيع اللي ممكن يكثر حولها الجدل اليوم فكرة الزواج ممكن يؤخر تحقيق الأحلام والطموحات، خصوصا يعني مع متطلبات الدراسة والعمل وبناء المستقبل. لكن الدراسات العلمية اللي تناولت هذا الموضوع توصلت لنتيجة مهمة، وهي أنه تأثير الزواج على النجاح والطموح ما بيعتمد أبدا على الزواج نفسه، لكن على طبيعة العلاقة بين الزوجين ومستوى الدعم المتبادل بينهم. طيب، في دراسة نشرت تابعت آلاف الأشخاص على مدى سنوات، وجد الباحثون أن الأشخاص اللي بيعيشوا في علاقات زوجية مستقرة ودائمة بيتمتعوا غالبا بمستويات أعلى من الرضا عن الحياة والصحة النفسية، وقدرة أكبر على مواجهة الضغوط والتحديات اليومية. كمان وجود شريك داعم بيساعد على تعزيز الثقة بالنفس وتقليل الشعور بالوحدة والقلق، وهي عوامل ترتبط بشكل مباشر بالقدرة على الإنجاز وتحقيق الأهداف. كمان تشير دراسات أخرى في مجال علم النفس الأسري إلى أنه الإنسان لما يشعر بالاستقرار العاطفي يكون أكثر قدرة على التركيز واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل، لأنه جزء كبير من طاقته الذهنية ما بيذهب لمعالجة التوتر أو المشكلات العاطفية. عشان كذا بيشوف بعض الباحثين أن الزواج الناجح ممكن يكون يعني عامل دعم للطموح وليس عائق أبدا للطموح. في المقابل يعني تؤكد الدراسات أن العلاقات الزوجية اللي تكثر فيها الخلافات أو الضغوط أو غياب التفاهم ممكن تؤثر سلبا على الأداء المهني والشخصي، وبتزيد من مستويات التوتر والإجهاد النفسي أكيد، واللي ينعكس على الإنتاجية والتركيز وتحقيق الأهداف أيضا. عشان كذا يعني انتهى الباحثون أنه السؤال مو هل الزواج يعيق الطموح ولا بيساعده، لكن السؤال الأصح هو العلاقة الزوجية قائمة على الدعم والتفاهم والشراكة الحقيقية أم لا. يعني ممكن كثير من الناس يعتقدوا أنه الطموح والزواج طريقان مختلفان، وأنه الإنسان لازم يختار واحد منهم، لكن الدراسات تقول أنه الموضوع أعمق من كذا بكثير. فالطموح يحتاج بيئة مستقرة، كمان الزواج الناجح يحتاج شخصين يدعموا بعضهم. عشان كذا مو كل زواج يعطل الطموح، يعني مو كل تأجيل للزواج يضمن النجاح. في النهاية السر الحقيقي يعني ممكن يكون في اختيار الشريك المناسب والتوقيت المناسب والقدرة على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والطموحات المستقبلية. يعني كثير من الناس ممكن يعلق فشله في الزواج، ممكن يكون فشله في الاختيار، ممكن يكون فشله في أمور كثير، بس يعلقها بعدم تحقيق طموحه أو أهدافه في الزواج. نعم، مع الزواج تزيد المسؤوليات وتزيد ممكن الخلافات تؤثر بشكل أو بآخر على النفسية، لكن في الآخر لو الزواج صحيح في الاختيار والبيئة في البيت مستقرة، بالعكس راح يكون داعم أكثر للزواج.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

راحت نصي ونصي في كذلك الهوى ضل.

0: صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام أو على تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله. مكملين المشوار وخلينا نروح لموضوع أعتقد مر على عوائل كثير. ليش بتزيد الخلافات العائلية في أوقات التغيير أو الانتقال؟ كثير من الأسر تلاحظ أن الخلافات تزداد بشكل مفاجئ لما يصير تغييرات كبيرة في الحياة، زي يعني النقل لبيت جديد، تغيير الوظيفة، التقاعد، الزواج، قدوم مولود جديد، انتقال الأبناء إلى مرحلة دراسية مختلفة، أو حتى السفر أو العودة من الإجازات الطويلة. في بعض الأحيان يعني تستغرب الأسرة من كثرة المشاحنات خلال هذه الفترات، رغم أنه التغيير ممكن يكون إيجابي في الأصل يعني، لكن علم النفس الأسري ممكن يشوف أنه التغيير بحد ذاته يمثل ضغط نفسي على الإنسان حتى لو كان التغيير للأفضل. طيب إيش أسباب هذا الموضوع؟ الخروج من منطقة الراحة. الدماغ بطبيعته يحب الروتين، الأشياء المألوفة، لأنها بتعطي كذا الشعور بالأمان. لما يتغير نمط الحياة فجأة بيبدأ الشخص بالشعور بعدم الاستقرار، واللي بيخليه أكثر حساسية وانفعال. كمان الضغوط النفسية، أي تغيير جديد يحتاج إلى قرارات وترتيبات وتكيف مستمر، هذا بيستهلك جزء كبير من الطاقة الذهنية وبيخلي الشخص أقل صبرا وأكثر قابلية للدخول في النقاشات والخلافات. كمان اختلاف سرعة التكيف بين أفراد الأسرة، يعني مو كل أفراد الأسرة بيتأقلموا بنفس السرعة، ممكن يتقبل أحد الوالدين التغيير بسرعة لكن يحتاج الأبناء مثلا أو الطرف الآخر وقت أطول، وهنا تبدأ يعني المشاكل أو سوء الفهم أو الاحتكاكات اليومية اللي ممكن تصير بين الزوجين أو بين الأبناء.

غموض المستقبل كمان واحد من الأسباب. خلال فترات الانتقال بتكثر الأسئلة المجهولة، إيش راح يصير؟ هل القرار صحيح؟ هل راح ننجح في التكيف؟ هذا الغموض بيرفع مستوى القلق عند الأسرة وبيزيد التوتر بينهم. كمان إعادة توزيع الأدوار داخل الأسرة أحيانا بيفرض التغيير مسؤوليات جديدة على أفراد الأسرة، زي زيادة أعباء مثلا على أحد الوالدين، تغيير مسؤوليات الأبناء، ممكن يسبب شعور بالضغط أو حتى عدم العدالة في بعض الأحيان. إيش يقول العلم في هذا الموضوع؟ الدراسات تقول أنه ما يسمى بالانتقالات الحياتية تعد من أكثر المراحل اللي ترتفع فيها مستويات التوتر الأسري. ممكن كمان وجد الباحثون أنه الأسرة لا تتأثر بالتغيير نفسه، لكن بطريقة تعامل أفرادها مع هذا التغيير. كمان تؤكد الدراسات أنه الأسر اللي تتواصل بوضوح وتتشارك المشاعر والمخاوف خلال فترات التغيير تكون أكثر ترابط بينهم، وبتقل عندهم المشاكل خاصة في فترات التغيير، تكون أكثر قدرة على تجاوز الأزمات بأقل قدر من الخلافات مقارنة بالأسر اللي يتجنب أفرادها الحوار أو يفترض كل طرف أنه الآخرين يفهموه من غير ما يشعر أو من غير ما يتكلم. وهنا يعني دراسات أعطت بعض الحلول. أولها تقبل أن التوتر في هذه المرحلة شيء طبيعي، يعني مو كل خلاف يعني وجود مشكلة كبيرة، لكن أحيانا يكون مجرد رد فعل طبيعي لمرحلة انتقالية معينة. وزيادة الحوار الأسري، التحدث عن المخاوف أو التوقعات بيساعد على تخفيف القلق وبيمنع تراكم المشاعر السلبية ومنح الجميع وقت للتكيف. يعني ما نطالب أفراد الأسرة بالتأقلم الفوري مع التغيير، كل شخص طريقته، سرعته الخاصة في التكيف، سواء حتى لو كان شيء بسيط، حتى لو كان انتقال إلى منزل آخر. في ناس ممكن ما ترتاح أو تقعد لفترة إلين تتأقلم على هذا الموضوع. كمان المحافظة على بعض الروتين القديم زي الوجبات العائلية، الأنشطة المشتركة، وجود أمور ثابتة أكيد بيمنح الأسرة شعور بالاستقرار والأمان وسط هذه التغييرات. وتوزيع المسؤوليات بوضوح، توضيح الأدوار والمهام الجديدة بيقلل من سوء الفهم والشعور بالضغط. الجميل في الموضوع أنه الخلافات اللي بتظهر وقت التغيير مو دائما علامة ضعف، يعني أحيانا تكون دليل على أنه الأسرة بتمر بمرحلة إعادة ترتيب وتكيف. الأسرة القوية مو اللي تواجه تغييرات أو ضغوط، ولكن اللي تعرف كيف تتحدث وتتعاون وتتجاوز هذه المراحل عشان ترجع أكثر استقرار وترابط أكثر من قبل. هذا كان واحد من مواضيعنا اليوم أصدقائي. تكلمنا كمان على فكرة الطموح والزواج، سمعنا آراءكم ومشاركاتكم، سمعنا الآراء يعني الآراء العلمية في هذا الموضوع إيش قالت، والدراسات العلمية في هذا الموضوع إيش قالت. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا على الواتساب وارسلوا لنا على الواتساب، كل اللي بيتابعنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس يعطيكم ألف عافية، وكل اللي تواصلوا معنا كمان بالاتصال. بكذا أصدقائي نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. نلقاكم أكيد غدا في حلقة جديدة وموضوع جديد غدا نأخذ آرائكم فيه بإذن الله. هذه أجمل تحية من فريق العمل، من الأعداد والتقديم كنت معكم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج معتز بخش. في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
3: في 60 ثانية.
4: أساور ذكية تحرس براءة الأطفال في أقدس البقاع، لتبقي طمأنينة الأباء كاملة وسط زحام المسجد النبوي. بين سحر الطبيعة وإثارة المونديال، العلا تفتح شاشاتها لمتابعة جنون كأس العالم تحت النجوم. بأجنحة الدقة، الخطوط السعودية تحلق فوق الجميع وتخطف صدارة الطيران العالمي في انضباط المواعيد. محمية الملك سلمان تقود ثورة رقمية خضراء لإنقاذ التنوع البيولوجي وصون الحياة الفطرية. وختاماً، ساعة جينية من هارفارد تقرأ أسرار خلاياك وتتوقع مخاطر الشيخوخة بدقة غير مسبوقة وفق دراسة حديثة.
5: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
6: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج وسام بحا. وبإذن الله اليوم رح نتكلم عن عمليات تجميل العظام، خاصة للأشخاص اللي بيعانوا من تشوهات خلقية أو حتى الذين تعرضوا لحوادث وأصبحت هذه الحوادث تؤثر على نفسياتهم وعلى شكلهم بشكل كبير. وفي فقرة موضة رح نتكلم عن الإتيكيت، كيف نجعله أسلوب حياة غير ممل. وفي فقرة التغذية رح نتكلم عن الكرياتين والكولاجين وأهم فوائده ومضاره على صحة البشرة والشعر. طبعا اليوم فقرتنا عمليات التجميل، ورح نتكلم مع الدكتور مازن طيب استشاري جراحة الطب الرياضي والمناظير وخشونة المفاصل عن عمليات تجميل العظام. دكتور مازن أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيك معنا على جدة اف ام.
8: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ كيف الأمور؟
7: الحمد لله تمام.
8: سعدنا اللقاء معاكم.
7: الله يسعدك يا دكتور. دكتور في البداية طبعاً إحنا اليوم يمكن موضوعنا شوية غريب عن تجميل العظام، خاصة للأشخاص اللي بيعانوا يعني بتولدوا بتشوهات خلقية أو حتى اللي تعرضوا لحوادث مثل حوادث السير أو أي حادث الشخص ممكن يتعرض له، وسببت هذه الحوادث للأسف تشوهات لهم وصارت تأثر على نفسياتهم وعلى شكلهم. خلينا نتكلم عن أبرز هذه العمليات، إيش العمليات اللي بتلاحظ أنت كدكتور أنه بيلجأوا لها هذول الأشخاص؟
8: طبعاً يعني موضوع

0: عمليات في كسور العظام هو موضوع كبير صراحة، وعلاج التشوهات لكل نوع ولكل عمر له طريقة. يعني مثلا نتكلم مبدئيا مثلا عمليات تثبيت الكسور المعقدة بعد الحوادث، في عندنا استخدام الشرايح، المسامير، المثبتات الخارجية. لو نيجي نروح لمجال تاني اللي هو عملية تصحيح اعوجاج الأطراف مثل تسوق اللي هو التقوس الساقين للداخلي أو للخارج، يعتمد على اختلاف الطول بين الطرفين وطريقة التعديل. في عندنا عمليات إطالة العظام باستخدام أجهزة خاصة وتدريجية مع الوقت. كمان طبعا زي ما نعرف اللي هو عندنا عمليات جراحة إعادة بناء المفاصل استبدالها في حالة اللي هو وجود تلف شديد. يعني أيضا في عندنا جراحات تشوهات القدم واليد الخلقية عند الأطفال، عمليات دمج المفاصل. يعني هذه كلها يعني الهدف منها تحسين جودة الحياة، تحسين الألم، تحسين الحركة. في عندنا جراحات إعادة بناء العظام بعد الالتهابات، الأورام لا سمح الله أو الحوادث الشديدة. أيضا في الأطفال في الأعمار المبكرة جدا في بعض الحالات في تدخلات جراحية على العظام تعطي يعني نتائج أفضل، بتساعد على نمو العظام بشكل أقرب للطبيعي.
1: نعم.
0: يعني هذا بشكل عام أنا جالس أتكلم إيش ممكن إحنا نعمل على مستوى جراحة العظام.
1: إحنا في النهاية دكتور يعني لما نوصل إنه الشخص ممكن يستعيد شكله ووظيفة العظام، يعني بحيث إنه تحسن من جودة الحياة، لأنه ساعات الشكل يعني بيقول لك طيب الوظيفة أوكي، بس الشكل كمان جدا مهم، خاصة للأشخاص اللي كانوا يعني مارسوا حياتهم بطريقة يعني جدا ممتازة وأصبحت لديهم تشوهات بسبب الحوادث. يعني
0: طبعا هذا الشيء صحيح، يعني في كثير من الحالات نعم يستطيع المريض العودة إلى حياة طبيعية أو خلينا نقول قريبة جدا من الطبيعية إذا تم التشخيص والعلاج والتأهيل بشكل صحيح. يعني كيف؟ يعني دائما أنا أقول العملية لحالها بدون تأهيل هي هذا نص العلاج. لازم يكون في عملية صحيحة، تشخيص صحيح، وبعد كده في علاج أو تأهيلي بشكل صحيح حتى المريض أنه يرجع للوضع الطبيعي. فهذه العمليات ما إحنا ما نسميها إن هي عمليات تجميلية فقط، بل الهدف الأساسي منها
1: الوظيفة،
0: تحسين الوظيفة، تقليل الألم، استعادة التوازن، المشي الطبيعي، تحسين القدرة على ممارسة الحياة والعمل يعني، وفي نفس الوقت تحسين الشكل الخارجي يعتبر بشكل جمالي. يعني ممكن في إلى حد ما، ولكن يعني هذا ما هو الهدف الأساسي صراحة.
1: نعم. طيب دكتور متى تصبح عمليات تصحيح شكل العظام غير مجدية؟ يعني مثلا الدكتور لا يقول لك أنا لو حتى لو أدخلت جراحيا أنا ما ينفع، يعني ممكن ما يستعيد الشكل ولا حتى الوظيفة يعني زي أول.
0: والله شوفي دائما أنا أقول أول حاجة المريض يعترف أنه في عنده مشكلة، هذا رقم واحد. أهم حاجة لأنه إهمال التشوه لفترة طويلة يزيد الصعوبة وتصبح الجراحة يعني أكثر تعقيدا. يعني خلينا أعطيك مثلا وجود تشوه شديد ومزمن مثلا منذ سنوات يؤدي إلى تصلب، يؤدي إلى فقدان، إلى ضعف عضلات، هنا يبدأ يصير في تيبس في المفاصل، يبدأ التدخل الجراحي نسبة الفائدة حقته تقل. إهمال التشوهات يؤدي إلى ضعف شديد في العضلات، في الأعصاب، ممكن يؤدي إلى التهابات، تآكل كبير في العظام.
1: نعم.
0: فهذه الأشياء كلها تؤثر. طبعا مثلا من الأشياء الثانية مثلا التدخين الشديد، الأمراض المزمنة غير مسيطر عليها، يعني مثلا السكري، هشاشة العظام، تأخر العلاج بعد الحوادث الكبيرة.
1: لسه كنت بسألك دكتور عن تأخر العلاج بعد الحوادث، يعني في مثلا أشخاص يكونوا بعد الحادث إنه خلاص يعني متأثر نفسيا وخلاص ما بيسوي عملية، المفصل عنده أتصلب، ما حد يعني مو قادر مثلا يمارس حياته بشكل طبيعي. طيب هذا اللي مثلا قاعد وما يعني راجع بعد العملية أو ما راجع بعدين المشكلة اللي صارت له، طيب مر 10 سنوات، 11 سنة أو حتى عدد السنوات بعد ما تتصلب الركبة، هل ممكن استعادة وظيفتها ولا لا خلاص؟
0: يا سلام، إحنا لازم نفهم نقطة، العظام هي عبارة عن عظام وعبارة عن عضلات، والعضلات فيها أعصاب. طيب أنا لما أهمل العظم مثلا بألم، بعدم حركة، معناته أنا عندي العضلات بدأت تضعف. أنا عندي على المدى الطويل لما يعني أنا مهما أعمل أنا العملية وأصححها

0: التشوه، انا احتاج تاهيل قوي جدا، مو زي لما انا اعمل العمليه في البدايه.
1: صح.
0: في البدايه عضلاته كويسه، التاهيل حقه اسهل، بينما لما يجيني بشكل متاخر عضلاته ضعفت، وفي نفس الوقت انا اعمل له العمليه، صحيح انا عدلت له العظم لكن عنده مشكله في التاهيل، حتى هو النتيجه المرجوه اللي احنا نبغاها ما اتوقع ان هو يرجع لها زي ما يعني لما يجيني بدري.
1: يعني في ناس للاسف تهمل العلاج، ولا تلاقيه لما يكبر في العمر يبدا يزيد تزيد المشكله عنده، يعني حتى صحيح. في الحركه حتى في الشكل تزيد المشكله عنده، ويقول لك ابغى ارجع للدكتور. طيب الدكتور زي ما حضرتك ذكرت ما رح يقدر يعالجك بالطريقه المجديه اللي زي ما تكون بعد الحادث مباشره.
0: صحيح.
1: طيب دكتور، دكتور بالنسبه لعمليات تشوهات العظام اللي خاصه يولدوا بها الاطفال، يعني زي تقوس الساقين او اي مشكله اخرى، برايك ايش العمر المناسب لعمل هذه العمليات؟
0: يعني العمر المناسب يختلف صراحة من مريض لمريض، ومن نوع عظمة لعظمة، ومن تشوه لتشوه. يعني مثلا بعض التشوهات الخلقية عند الأطفال يفضل علاجها مبكرا، مثلا اللي هو خلع الورك، يعني الطفل يولد بخلع في الورك، التدخل فيها في أعمار مبكرة أفضل من التدخل فيها في أعمار متأخرة. حتى نوعية العمليات مختلفة، العمليات لما أنا يجيني واحد عمره على 3 سنوات مختلف عن واحد عمره 10 سنوات، مختلف لما أنا يجيني واحد على 30 سنة. يعني في ناس يعيش حياته كلها هو بخلع في الورك مدة 30 سنة، فالنتائج ونوعية العملية مختلفة. بعض العمليات يفضل تأجيلها حتى يكتمل نمو العظام، لأنه أنا العملية يحتاج تدخل على منطقة نمو العظام، فلا إحنا نقول له لا لازم يكتمل نمو وبعد كده نعمل له العملية. طبعا في البالغين لا يوجد عمر محدد صراحة، ولكن أهم حاجة أنا عندي أن الحالة الصحية حقته تسمح بالجراحة. يعني بشكل عام لو بدي ألخصها أقول أنا يعتمد على نوع التشوه، شدة الأعراض، العمر، وتأثر الحالة الحركية مع جودة الحياة، وفي النهاية الأول والأخير هو تقييم الجراح صراحة.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم عن الاحتياطات اللي يجب أن يتبعها المريض قبل إجراء تلك العمليات، سواء كانت عمليات تشوهات أو حتى اللي تعرضوا طبعا لحوادث.
0: طيب يعني خلينا أفهم سؤالك، يعني هي الاحتياطات اللي المفترض
1: قبل العملية تتبعها. يعني
0: قبل العملية أيه واضحة معايا. يحتاج إجراء الفحوصات الطبية والإشعاعات المطلوبة قبل العملية، يعمل ضبط للأمراض المزمنة زي السكري والضغط، لأنه هذه كلها تؤثر عندي على مستوى التئام العظم، على مستوى التئام الأجراح بعد العملية. التدخين يقلل من مستوى التئام العظم عندي. الغير مدخن ممكن يلتئم عظمه في خلال 2 شهر، المدخن ممكن يوصل معي إلى 6 إلى 9 شهور، ممكن يؤدي إلى عدم التئام. من أهم
1: السمنة. طيب يا دكتور، ممكن تأثر على جودة حياة المريض خاصة اللي يعني عنده مشكلة في العظام؟
0: يا سلام. يعني السمنة نفسها هي عامل في التهاب. أنا لما أفتح فتحة وأدخل للعظم هو ممكن يؤدي، يعني واحدة من الأسباب اللي تؤدي إلى التهاب العظام. ولكن وحتى نوعية العملية والفتحة بتكون يعني بشكل أصعب صراحة، يعتمد على نوع أو درجة السمنة.
1: يعني خاصة اللي مثلا خلينا نقول مثلا الآن أنت تقدر تتحكم في مريض جايك مثلا عنده مشكلة معينة، لكن مريض مثلا تعرض لحادث وللأسف بيعاني من سمنة، يعني خلينا نقول مثلا السمنة فوق 30 أو 35 كيلو يعني زيادة، هذا ممكن تؤثر عليه طبعا.
0: أيوة، ولكن خلاص هو يعني شوف إحنا دائما الحوادث ما عندنا حدود فيها، يعني إحنا كأطباء إحنا لازم نتعامل، سواء كان عنده سمنة ما عنده سمنة، إحنا جالسين نتكلم إنه هذا المريض إحنا لازم نتدخل جراحيا فيه لأنه عنده كسور. لكن أنا جالس أتكلم على المرضى اللي هو عنده مثلا تشوهات في الساق، في الدخول، اللي هو إنه أنا لو أخرت العملية ما حتأثر عليه، وإنما أنا أحتاج ينزل وزنه وبعد كده أعمله العملية لأنها حتعطيه نتائج أفضل. فدائما أنا أفضل إنه المريض ينزل وزنه أول حاجة بأي طريقة. في عندنا عمليات، في عندنا أدوية، في ناس متخصصين تقدر تنزل الوزن حقه، وبعد كده أنا لما أسوي العملية بتعطيني نتائج بشكل أفضل.
1: نعم. طيب دكتور، يعني أنتوا كدكاترة عظام دائما تقولوا إنه العلاج الطبيعي هو

0: النتيجة ما حتكون واحدة. أنا عندي واحد الاثنين أسوي لهم نفس العملية، وواحد يتبع التأهيل الطبي بشكل منتظم ويتبع كلام الطبيب متى يثني ركبته متى يمشي عليها، والثاني لا خلاص أنا سويت عملية قاعد في بيته يستنى 3 شهور يجي للعيادة. هل تتوقع النتيجة نفسها؟
1: لا طبعا
0: النتيجة مختلفة، مع أنها هي العملية نفسها، العملية نفسها بالضبط ما في اختلاف بين الاثنين، لكن النتيجة النهائية مختلفة. معناته أنا عندي العلاج 50% أنا عملته 50% هو يعمله، لازم يلتزم بها. فدائما إحنا عندنا بروتوكولات قبل العملية، يعني أنا أقعد مع المريض أقول أنت لازم تلتزم بأدويتك، بالمضادات اللي إحنا بنعطيك هي المسكنات، تهتم بالمتابعة الدورية بجروح حقتك حتى تلتئم، وبعد كده تلتزم متى أنا أقول لك تدعس عليها، متى أنت تثني ركبتك، متى تحمل وزن عليها، متى تبدأ العلاج الطبيعي، كل كم يوم كل في الأسبوع تعملها التغذية، تجنب الإجهاد، هذه كل الأشياء لازم هو يفهمها قبل العملية. فخطة العملية هي بين الطبيب وبين المريض، ما ينفع أنه أنا أخذ المريض وأعمل له عملية مباشرة وهو ما يكون عارف إيش المفترض يعمله. يعني أنا عندي بعض المرضى أقول له ترى أنا هعمل لك عملية الآن، مثلا أقول له بعمل لك رباط صليبي، حلو؟ تعرف أول سؤال أسأله فيها إيش؟ أول سؤال أسأله فيها أقول له 3 شهور القادمة أنت فاضي ولا أنت مشغول؟ يقول لي لا والله عندي التزامات. أقول له لا أجلها لما تشوف نفسك 3 شهور فاضي كده عشان تأهل نفسك كويس، مخك كله مرتبط مع العملية اللي عملت لك هي، تعالي أسوي لك العملية.
1: بس يا دكتور يعني حتى الموظف ما يقدر يأخذ إجازة 3 شهور.
0: إحنا بنعطيه إجازة وجهة عمله ما تقدر تحاسب عليها لأنه هذه إجازة رسمية.
1: نعم صح
0: صح ولا لا؟
1: عشان يوصل فعلا للنتيجة المطلوبة. أنت جاي داخل جراحة، ليش تتعب نفسك على الفاضي؟
0: ما ينفع انا اعطيك اسلك عمليه واقول لك مع السلامه وبعدين ترجع لي وتحاسبني وتقول انت ما عملت لي عمليه كويسه. لا ما عملت لك عمليه كويسه، انا عملت لك عمليه كويسه بس انت ما تبعت التعليمات بعد العمليه.
1: صح. طب دكتور هل هذا الكلام يعني كمان العلاج الطبيعي ممكن ينطبق أيضا على الأطفال؟ يعني الأطفال أحس أنه بعد العملية خاصة اللي عندهم مثلا تشوهات مو كثير يستجيب زي الكبير.
0: بالتأكيد بشكل عام قاعدة عامة العلاج الطبيعي أنا أسميه نصف العلاج، استعادة حركة، تقوية عضلات، تقليل تيبس وألم، تحسين توازن ومشي، وتسريع عودة حياة، هو علاج طبيعي. ما يقدر المريض يرجع لأنه أنا قاعد أشتغل على العظم، ترى أنا ما أشتغل على العضلات، العضلات أنت اللي تشتغل عليها يا مريض، صح ولا لا؟
1: صح. أنت اللي بتتحرك موش الدكتور.
0: شكرا هي هذه، أنا حعمل لك العملية بس بعد العملية أنا أحتاج العضلات عشان تحركك. إذا أنت عضلاتك ما حركتك أنا حعمل لك، أنا ما أغير لك عضلات، ما أعمل لك تثبيت، ما أعمل لك أي حاجة بهذه الطريقة.
1: صح.
0: فأنت لازم تهتم معايا بالطريقة هذه.
1: فعلا والله
0: العلاج الطبيعي مهم جدا جدا جدا.
1: فعلا يعني أنا صراحة حبيت أختم بالعلاج الطبيعي لأنه هو فعلا زي ما حضرتك ذكرت أنه هو 50% من العلاج، وفي النهاية يعني الطبيب مو كل شيء يقدر يوصي، يعني هو يمكن عامل مساعد، بعدين انت طبعا عشان توصل للنتيجة المطلوبة سواء كانت وظيفيا او شكليا عليك انك انت تتبع تعليمات الطبيب والعلاج ايضا المناسب بعد العملية. الله يعطيك العافية دكتور مازن طيب، استشاري جراحة الطب الرياضي والمناظير وخشونة المفاصل، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: اهلا وسهلا، شكرا لكم والمستمعيكم،
1: يعطيك العافية.
0: شكرا لك. الله يعطيك، شكرا لكم.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: ويا هلا فيكم مستمعينا في لمس الجمال، واكيد من غرف العمليات الى فقره الموضه مع الاستاذه منال الجديبي، مصممه الازياء ومدربه الاتيكيت. واليوم رح نتكلم فعلا، هل الاتيكيت هو اسلوب حياه ولا مجرد هي قواعد يعني بتنفرض علينا، وقواعد ممكن تسبب ملل لبعض يعني الاخرين خاصه في اتباعها بشكل روتيني. استاذه منال، في البدايه نقول لك اسعد الله اوقاتك ويا اهلا وسهلا فيكي معنا.
1: أهلا، أشكركم على الاستضافة وسعيدة جدا بوجودي معكم اليوم.
0: يا هلا فيك يا أستاذة، بالعكس إحنا اللي سعيدين يعني على تواجدك معنا، وبالفعل نتمنى إنه يكون الاتيكيت أسلوب حياة وليس مجرد قواعد صارمة يمكن الكل بيمل منها أو الكل بيشوفها إنه هي روتين.
1: الله يسعدك، الله يسلمك.
0: خلينا في البداية نتكلم يعني إيش هو الإتيكيت، وهل هو فعلاً ممكن لازم يكون أسلوب حياتنا، سواء في اللبس، سواء في الأكل، سواء في تعاملنا مع الآخرين، مع الأصدقاء، مع الزوج والزوجة، مع يعني خلينا نقول كيف نأخذ أسلوب حياة بدل ما إحنا فاهمين إنه هو مجرد قواعد أساسية يجب اتباعها.
1: ريهام، أول شخص يسمع، أول ما نسمع كذا كلمة إتيكيت يتخيل إنها بس كيف أمسك الشوكة، وين أحط المنديل.
0: فعلاً
1: الإتيكيت ببساطة هو فن الخصال الحميدة والذوق في التعامل، أسلوبك مع الناس، طريقة كلامك، حسن استماعك، احترامك، وحتى طريقة أكلك وسلامك،
0: كمان لبسك.
1: طبعا بالضبط، هو طبعا اللبس هو يخلق الانطباع الأول، وهذا جدا مهم. هدف إنك تتعلم الإتيكيت كيف تكون إنسان راقي. خليني أعطيك مثال في الحياة اليومية. لو كنت في دوامك تستخدمي المصعد، لازم أعرف وين أوقف. أوقف في على جنب وأعطي مساحة للناس اللي داخل المصعد تطلع، وثم أنا أدخل. طيب لو كنت أستخدم درج متحرك، نعرف إنه في جهة للناس اللي حتوقف وفي جهة للناس اللي مستعجلة. هذه التفاصيل الصغيرة يعكس احترامنا للمساحة العامة والناس.
0: نعم.
1: يعكس أسلوبنا في الحياة.
0: طب لو جينا نفرق يعني بين الاتيكيت وبين البروتوكول، يعني احنا الان اقول لك هذا بروتوكول يجب ان تتبعه وهذا اتيكيت يجب ان تتبعه، طب كيف نفرق بين الاثنين؟
1: صح ريهام، كثير يخلطون بين الاتيكيت والبروتوكول. الاتيكيت خليني اقوله لك بشكل موجز انه هو يختصر على الحياة اليومية الخاصة، يعني نتعامل فيه بحياتنا الخاصة الشخصية، كيف أكون إنسان راقي في تصرفاتي في بيتي أو في عملي أو مع الأصدقاء، يعني هو نظام خاص مرن. أما البروتوكول مجموعة من القواعد الرسمية والمراسم الصارمة، قوانين مكتوبة نستخدم في المحافل الدولية والاجتماعات الكبيرة وفق ضوابط معينة، يعني متى يدخل الشخصيات المهمة، كيف تستقبل، كيف يكون الاستقبال الرسمي، مين يسلم على مين أول، ترتيب الجلوس، ترتيب الأعلام، يضبط العلاقات بين الدول عشان ما يكون في إحراج.
0: نعم.
1: خليني أقول لك ريهام نقطة مهمة، إنه الإتيكيت والبروتوكول وجهان لعملة واحدة، داخل كل بروتوكول لازم يكون في إتيكيت، ولكن ليس العكس.
0: أكيد. طيب خلينا نتكلم يعني عشان نفرق بين الاثنين، أنا بأمثلة من حياتنا اليومية لمواقف مثلا تحتاج بروتوكول بدون ما إحنا مثلا نكون قاصدين أو بدون ما نشعر يعني.
1: طيب مثلا يعني أنا لما يجيني ضيف، استقبالي لهذا الضيف، إني واقفة وقاعدة أنتظره وأستقبله، هذا بروتوكول. طريقة سلامي وكلماتي بحفاوته واستقباله، هذا يعتبر إتيكيت، رقي أخلاقي إني أنا قاعدة أرحب فيه. تقدمي عنه عشان أدله فين الصالون، هذا بروتوكول.
0: كيف نتصرف مثلا في العزايم، في الزيارات، حتى من ناحية اللبس؟ يعني اللبس أنا أحسه إنه كمان الفيدباك من لبسك يعني يبان قبل ما أنت تتصرفي بصراحة.
1: فعلا فعلا، هذه لازم نخصص لها مساحة كبيرة وحلقة خاصة فيها. اللبس زي ما أنت تفضلتي هو الانطباع الأول، هو اللي يترجم أنت أخلاقياتك. طبعا إتيكيت العزائم، إتيكيت قواعد كثيرة، وزي ما قلت لك لازم نفصل له حلقة كاملة، لكن خلينا نتناوله بشكل
0: مبسط.
1: أي بشكل مبسط، أنا طالما أنه أنا توجه لي دعوة

0: معناته الإنسان اللي وجه لي الدعوة حاط لي مقدر وعشيمة زي ما يقولون، فلازم أنا أكون أهلا لهذا القدر، فلازم أعرف أنه إذا كان أبغى أروح لازم أرحب وأقول مرة شكرا وإن شاء الله بإذن الله حكون متواجدة، يعني أعطي كلمات أني أنا حكون متواجدة، أو أعطي كلمات أني أنا حاعتذر، أوصل العزيمة مو أوصل بدري عشان والله أنا مرتبطة في عزيمة ثانية وأبغى أوجب مع الاثنين، أوصل بدري وأربك أهل البيت، ما أخرب الديكور وأنا جالسة في العزيمة، والله عشان أبغى أجلس جنب فلانة لازم أسحب كرسي وأبغى أكون إحنا نكون جروب واحد في العزيمة، لا ونخرب الديكور، ما يصير فوضى في التصوير إني نجتمع كلنا، هي صورة واحدة نجتمع كلنا صورة جماعية تذكرنا إن كنا في هذه المناسبة. أدخل على العشاء ما أدخل بملعقة واحدة والله عشان أجامل سيدة البيت إنه أنا حاكل من عشاك بملعقة واحدة وأدور على السخانات كلها رهام، هذا الشيء نشوفه مرة كثير جدا مزعج
1: فعلا. والله أنا بلاحظ يعني للأسف في بعض الأشخاص أو بعض الشخصيات يعني يفتقروا لي الإتيكيت، سواء كان في اللبس والله، سواء كان في الأكل، سواء كان في احترام يعني المكان واحترام حتى الشخصيات الموجودة. يعني
0: بالضبط، يعني في العزيمة هي قبلها بيوم كانت ترتب لك عشان أنت تكوني متواجدة، فلازم أشكر بلباقة وبكلمات جميلة بعد ما تخلص العزيمة، وما أتصرف داخل العزيمة بسلوكيات ممكن تخرب على هذه العزيمة.
1: نعم.
0: يكون لبسي جميل مناسب للناس اللي أنا ريحت لهم.
1: طيب خلينا نتكلم يعني عن البنات والشباب، هل بالفعل يعني يحتاجوا أنه يعطيهم الواحد دورات يعني إتيكيت، أم يكتفي على التعليم بالممارسة يعني من خلال الأم والأب في البيت، من خلال التصرفات اللي بتصدر من الأم والأب من الأهل يعني عموماً؟
0: طيب خليني أقول لك إنه الاثنين مهمين جدا، إحنا نتعلم من الحياة بس، لكن في الحياة دائما نصيب وممكن نخطئ، فهنا إحنا نحتاج الدورات هتختصر علينا أشياء مرة كثيرة، أحيانا نسوي تصرفات وإحنا نحسبها عادية وهي مو مناسبة اجتماعيا أو مهنيا. خليني أعطيك مثال، مثلا أنا رايحة أنا موظف حقابل إنسان رفيع المستوى حستقبله، هنا أنا ما بادر بالسلام إلا إذا كان هو بادر بالسلام، فين حيوقف هذا الشخص عشان أنا أستقبله؟ لازم حيوقف على يدي اليمين. خليني كمان أقول لك على نقطة معينة في الاجتماعات، في اتيكيت للاجتماعات، طبعا احنا نعرفه انه الحضور بدري، غير هذا على اول ما ادخل على كرسي الاجتماع لازم ادخل من الجهة اليسار، الطاولة تكون بعيدة عن جسدي بمسافة بسيطة، مو بعيدة مرة ولا هي قريبة مرة، لا تكون تقريبا شبر
1: بمساحة يعني معينة.
0: ايوه لازم بمساحة تقريبا شبر، ما خلي طاولة الاجتماع أو طاولة حتى الطعام اللي أنا حاضره والله عليها الشنطة وعليها الجوال والمفتاح، لا أحط شنطتي تحت أو وراء خلف ظهري. لما أجي أطلع من الكرسي لازم أطلع من يدي اليمين، يعني أنا دخلت من اليسار لازم أطلع من اليمين.
1: والله أنا يعني بصراحة يمكن هي أساليب بسيطة ولكن الناس تشوف إنه موضوع الإتيكيت إنه يعني تكلف، طب أنا كيف أجعله يعني أسلوب حياة بدون ما أمل، يعني خلاص يصير حياتي اليومية بدون ما أنا أشعر بالملل إنه أنا لازم أسوي هذا الشيء غصبا عني.
0: طيب أنا بقول لك على شيء، أنا قلت لك من الأول الإتيكيت هو أسلوب حياة، هو السلوكي اللي أنا قاعدة، الراقي اللي أنا قاعدة أستخدمه. في بعض الناس يتعلموا الإتيكيت ويصبح يتصنع كأنه والله هو في الجلسة، كأنه في مقابلة في التلفزيون والأضواء حوالينه، يكون متصنع في قمة تصنعه. الإتيكيت الحقيقي مو إنك تكون رسمي زيادة عن اللزوم، بالعكس يخلي اللي حولك مرتاحين، يعني مو كل شوية تصحح أخطاء الناس أو تنتقدهم، لا ممكن من خلال تصرفك الراقي هم يتعلمون منك.
1: صح فعلا والله كلامك صحيح، يعني خاصة أنه الناس يعني الآن أصبحت تشوف موضوع كلمة إتيكيت أنه هو تكلف، أنه هو أنا زي ما حضرتك ذكرتي في البداية أنا أكل بالشوكة والسكينة، مو عيب أنك تأكل بالشوكة والسكينة، بس ترى هذا من باب أنه إتيكيت أسلوب حياة وليس تكلف وليس مثلا اصطناع وليس مثلا أنا أخذه بأنه خلاص أنا أسلوب منفر ممكن يكون للآخرين.
0: صح فعلا فعلا.
1: طيب يعني أنا حابة بصراحة أسألك سؤال، إيش أكثر سلوك يعني بسيط تتمني الناس إنه هي تنتبه له لأنه هذا بيعكس خلينا نقول الرقي الحقيقي؟
0: تعرف ريهام إيش هو النقطة المهمة واللي الناس لازم تركز عليها؟ لغة الجسد هو الصوت العالي لشخصيتك، لغة كيف أوقف وكيف أجلس، لغة جسدي كيف انطباعي، كيف الإيحاءات اللي أنا تصدر من جسدي، هي الصوت العالي لشخصيتك.
1: فعلا يعني ساعات الواحد ممكن يكون الشخص داخل يعني في مكان معين من خلال لغة جسده أو من خلال سلام أو من خلال حتى طريقة دخوله يعني ومشيته ووقفته حتى لبسه، والله العظيم يعني حتى لبسه أنه خلاص أنت تاخذي الصورة الأولية لأنه هذا فعلا إنسان شكله راقي.
0: طبعا يعني أنا مثلا داخل على مديري وحط يديني في جيبي، هذه لغة جسد يعني عدم احترام.
1: أو أنا طفشان مثلا أن أدخل ده المكان أو ماني حابب أدخل ده المكان.
0: نعم
1: طيب نصيحة صحيح. أخيرة يعني لكل شخص يرغب أن يكون مثلا أكثر رقي في تعامله اليومي.
0: أنا هقول مختصر لكل هذا، الإتيكيت هو سلوك بالغ التهذيب. الإنسان الراقي والواعي إذا واجه إنسان مستفز أو كلام غير مناسب من شخص نعتبره جاهل وما أكون مندفع، ما أنزل لنفس الأسلوب ولا أدخل في جدال يوجع أو يندم، يرد بهدوء واحترام أو ينسحب بذوق. قال الله تعالى عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلين قالوا سلاما. مو كل معركة تستحق رد، أحيانا الرقي إنك تعرف متى تسكت ومتى تنسحب. شكرا ريهام، الله يسعدك.
1: الله يسعدك، شكرا لك استاذة منال. يعني انا اتمنى بالفعل انه الكل استفاد من هذا اللقاء، وفعلا الاتيكيت اسلوب حياه وهو رقي للشخص ويعكس طبعا صورته الداخليه بانه انسان جدا راقي في تعامله سواء كان في لبسه او في مظهره او في شكله او في يعني خلينا نقول اخلاقه ايضا. شكرا لك،
0: الله يسعدك. الله يسلمك، عفوا حبيبي.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في لمسة جمال على جدة اف ام. وخلينا ننتقل لفقرة التغذية. طبعا يمكن دائما بنشوف انه الكولاجين والكرياتين هو مخصص لفئة من الناس، وبنشوف اكيد ماركات معينة ودعايات جدا كبيرة عليها، لكن كيف احنا ممكن نستخدمه استخدام صحيح، وكيف وايش الجرعة المناسبة، وهل فعلا هو يقتصر على الرياضيين فقط زي الكرياتين والكولاجين على ناس معينة، ولا الممكن الشخص يجعله طبعا هو روتين يومه انه ممكن ياخذه ليحسن طبعا البشرة والشعر. كل هذا واكثر رح نتعرف عليه مع الأستاذة وجدان قطب، أخصائية التغذية العلاجية. أستاذة وجدان، أسعد الله أوقاتك، ويا أهلا وسهلا فيك معنا.
1: يا هلا وسهلا فيكم.
0: يا هلا فيك. طبعا يعني يمكن في المقدمة قلت أستاذة وجدان إنه الكرياتين دايما بنسمع إنه هو فقط مخصص للرياضيين، لا إحنا كيف ممكن يعني نتعرف على الكرياتين أكثر، كيف يعمل داخل العضلات، هل ممكن أي شخص يستخدمه ولا لا؟
1: طيب أول حاجة نقول إنه الكرياتين نوع من المكملات الآمنة للنساء أو الرجال، مو بس عشان كمال الأجسام، هي قوة بدنية. ليش؟ لأنه هو بيفيد العضلة. يعني الناس لما تيجي تفكر، أول حاجة يعني خلينا نكون واقعيين، أول ما تشوف الواحد يبغى يسجل في نادي يروح يجيب كرياتين، لا يا بابا، أول حاجة لازم التغذية الأساسية تكون صح، بعدين تأخذ المكمل. المكمل هذا يعزز لك القوة البدنية، يعزز لك الوظائف الإدراكية، يعزز لك احتباس السوائل جوة العضلة فيخليها تبان أكثف أو أغزر، يخفف لك العبء اللي أنت بتحس فيه بمجهود بعد الرياضة. لكن في الأساس، في الأساس هو شيء آمن، هو كرياتين مادة آمنة نقدر نأخذها بكميات محددة.
0: يعني دائما بنسمع معليش انه هو بيعمل مشاكل للكلى، هل هذه المعلومه انا بصراحه حابه اعرفها لاني انا من الناس اللي اخذ كرياتين، هل فعلا بياثر على الكلى على المدى البعيد؟
1: طيب انت بتاخذيه عشان ايش؟
0: انا باخذه لاني بروح امارس رياضه صراحه.
1: ممتاز، اذا معناها انت بتاخذي الكرياتين عشان تستفيدي منه. طيب الاستفاده منه، مو احنا لما بيدخل بيعزز الطاقه في الخلايا، بيكثف العضلات، فمعناه بعدها بيصير لي فضلات نسميها احنا، في زي ما هو دخل ترى بيتفكك، بتاخذي الفايده منه، بعدها لها فضلات. الفضلات اللي تنتجها العضلات هذه تعتمد مين اللي يعتمد يصفيها. احنا عندنا مصفايه الجسم هي الكلى، طيب فهي بتصفيها من الدم، فبتاخذه من البول ومن الدم الله يكرمكم، فبتاخذه بتصفي الكلى. طيب اذا صارت مستوياته عاليه، واذا كان ارتفاعه موجود عالي في الدم وفي البول، معناها اثر على الكلى. لكن إذا أخذ تحت إشراف، وتحت طبعا كل فترة نحلل، وكل فترة نعمل نتأكد أنه ما النسب حقته ما عليت لا في البول ولا في الدم، معناها الأمور طيبة. لكن لو عليت ترى ممكن بداية تكون مؤشراتها أنه يصير في آلام، يصير في زي المغص الكلوي، بعد كده ممكن لا سمح الله، لا سمح الله يوصل إلى فشل كلوي.
0: نعم، يعني يجب أن يتاخذ تحت إشراف طبي وكمان بجرعات. أيوة. معينة. نبي نتكلم الآن على الجرعات. يعني عادة أنا أي بصراحة لما تخش نادي يقول لك الجرعة 5 جرام، وإذا أنت مثلا شخص يعني كمال أجسام أو بتلعب رياضة مثلا شوية خلينا نقول قاسية، خاصة الأشخاص الرياضيين، يقول لك 10 جرام، 5 جرام في الصباح و5 جرام في المساء. خلينا نتكلم على الجرعة الآمنة.
1: طيب الجرعة الآمنة من 3 إلى 5 طبعا، ويعتمد كمان الفئه العمريه. خلينا نكون واقعيين، اذا جينا فئه عمريه تختلف. يعني انت مثلا وحده، الشخص اللي مثلا نقول طبعا هو ما حد ياخذه كاطفال، طبعا هو ياخذه من مبالغين واعلى.
0: انا لسه كنت بسالك العمر المناسب لاخذ الكرياتين.
1: ايوه يعني معلش ما ياخذه الاطفال. طيب فان لما نيجي نقول البالغين، البالغين وعندنا نساء وعندنا رجال، فيعني اقل عمر هو 18 سنه لا احد ياخذه قبل. طيب وبعدها نقول، وبعد اللي طبعا يعني حتى لكبار السن ترى ما عنده مشكلة، ليه بس ياخذ تحت الإرشاد والوصفة. فعشان نقول لك من 3 إلى 5، مين اللي ياخذ إلى 10 زي ما تفضلتي؟ اللي حقون البادي بيلدينج، هذول كمال الأجسام،
0: كمال الأجسام،
1: هو أصلا يبغى يعزز العضلة، هو الاهتمام عنده كيف يطلع الشو حق العضلة، الخصلة هذه في العضلة الفلانية، في الظهر، في الصدر، في الكتف، في الفخذ، هذه فئة مختلفة تماما، طريقة أكلهم مختلفة. ممكن يوصلوا إلى مو بس كرياتين، يأخذوا مكملات مختلفة كثيرة كثيرة، في منها الشيء الآمن والشيء الغير الآمن.
0: فعلا
1: إحنا بنتكلم، أيوة يعني انت زي انت انسانه بتمارس رياضه من 3 إلى 5، حتى الخمسه يعني مش لازم، يعني احنا ما نقول في النساء العضله عندها مش لازم تكون بارزه زي الرجل.
0: وهو في ناس للاسف يعني كثير من النساء بصراحه، حتى انا سالت هذا السؤال انه لا ما يصير تاخذي كرياتين لانه الكرياتين بيبرز شكل العضله. هم يفكروا انه اخذ الكرياتين خلاص حتصير عضلاتي زي لاعبي كمال الاجسام البادي بيلدينج. لا، هذول ترى بياخذوا استرودات، بياخذوا هرمونات، مو شرط انه الكرياتين. يا ترى الكرياتين انا قريت عنه يعني انه في فوائد بصراحه.
1: إلا شوفي، أنا بقول لك ترى من الأشياء اللي هو يحسن الحالة الإدراكية، يحسن المزاج، يقوي خصوبة المرأة، أنا ما أقول لك لا، ومنه كمان حتى يساعد في أنه بعض الدراسات تقول لك أنه يساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة. بس إحنا الأساس اللي بناخده إحنا عشان تعزيز العضلات، تحسين الأداء الرياضي، يعني أنت بتروحي نادي فتبغي تتحسني في الأداء هذا، تبغي تعطي أكثر، بس مو معناها إنه أنا معناها إذا أخذته ما هأكل كويس. هو بيعزز لك نقص العضلة أو الاحتياج العضلي اللي عندك، الكتلة

0: عضلية. فأنت لو عندك كتلة عضلية تبي تحافظي عليها حتاخذي كرياتين عشان يحافظ على هذه الكتلة.
1: فعلا
0: عرفتي؟
1: طب هل فعلا الكرياتين يعني يسبب احتباس في السوائل وزيادة في الوزن؟ لأنه هو بيقول لك تركز في العضلة فيسبب احتباس صح. في الموية اللي في العضلة.
0: صح، هو إيش يسوي؟ هو طريقته أنه يدخل الموية ويحبسها جوا العضلة فبيزيد الوزن. لكن أنت لا تتخيلي أنه زيادة الوزن من الكرياتين عالية. طبعا بعض إحنا كأخصائيين تغذية نوصفه للناس اللي نبغى لهم زيادة وزن، بس طبعا لما أجي أقول له تاخذ كرياتين لازم بالمقابل لازم في نشاط بدني، لا احد يفكر انه ياخذ بدون نشاط بدني، ما حيشتغل. كانك بتاكلي وكانك بتملي السياره بنزين وتخليها واقفه عند البيت، طب ايش استفدتي؟
1: صح،
0: هذا هو، لازم تشتغل عشان تسهلكي هذا البنزين وتجيبي تملي غيره. هذه نفس الشيء الكرياتين، انه عشان ينشط العضله وعشان يصير احتباس السوائل اللي في العضله، انه تبان العضله زي ما نقول اتنفخت او اتغذت او نشطت، فانه بيحبس السوائل داخلها. لكن مو معناها انه هو بيزيد الوزن بطريقه، وزياده الوزن هذه زياده مائيه اللي من الكرياتين ليست زياده عضليه.
1: طب هل لي فوائد للبشره والشعر؟
0: لي فوائد بس ليست مثلا زي لما نقارن بالكولاجين.
1: احنا لسه هنتكلم عن الكولاجين، يعني انا حابه بصراحه اتكلم عن الكولاجين عشان الوقت لا يداهمنا. انه ايش فوائد الكولاجين خاصه انه الان يقول لك يعني في بصراحه في الصيدليات، انا لو دخلت مليون شركة كولاجين.
0: صح.
1: في وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم بيعرضوا نوع معين من الكولاجين، كولاجين طبيعي، كولاجين عضوي، كولاجين بحري، هذا للعظام. صح. هذا للبشرة. أنا بصراحة اليوم حابة يعني أتعرف أنا إيش الكولاجين الآمن اللي أنا ممكن أخذه.
0: طيب إحنا عندنا نوعين كولاجين، عندنا حيواني وعندنا نباتي.
1: نعم.
0: ما عندنا مشكلة في النوعين، كلها آمنة وكلها تقدري تأخذيها. لكن عندنا فكرة شغلة، الناس لما أنا طبعا أتابع زيك في السوشيال ميديا وأتابع زيك وأشوف يطلعوا لك مشاهير ويطلعوا لك صيادلة ويطلعوا لك
1: أطباء، وهذا بعد شهر حتشوفي تحسن.
0: صح، أول حاجة عشان تطلع فائدة الكولاجين من شهرين إلى ثلاثة، هذا أول نقطة.
1: طيب
0: هذا واحد. الشيء الثاني انه لازم تكون في بالك، ترى انت بتاخذي الكولاجين ماده اسمها الكولاجين، هل حتمتصها الجسم ككولاجين؟ ابدا ابدا ابدا، حتتحلل. اوكي، حتتحلل الى احماض امينيه والى بيبتايد، يعني اقل شيء ابسط صور، ويمتصها الجسم ويرجع يكون كولاجين جديد، لانه اصلا الكولاجين ماده منتجه في الجسم.
1: نعم،
0: تعرفتي؟ يعني لا تفكري انه انت اخذتي الكولاجين على طول استفدتي منه. ليش احنا بنقول من شهرين الى ثلاثه؟ لانه الجسم على بال ما ياخذ هذه الاحماض الامينيه والبيبتايد ويبدا يجمعها ويكون كولاجين جديد جوا الجسم حياخذ وقته.
1: صح.
0: فمش من اول اسبوع ولا من اول شهر، يعني لا حد نضحك على بعض. بعدين متى نبدا نستخدمه؟ في ناس تقول لك دحين من عمر 18-19 ما شاء الله بتشوفيهم يستخدموه. غلط غلط يا جماعه، اصلا الكولاجين ينتج في الجسم بشكل طبيعي. متى تبداي انت تستخدميه؟ بعد سن ال 25 يبدا بالانخفاض وبنسب بسيطه، شويه شويه شويه الى مثلا نوصل الى 50 و60. فاللي تبغى تستخدمه، يعني نصيحتي انا كاخصائيه، مش تستخدمه قبل ال 30.
1: فعلا، يعني عادة كثير من الأشياء ممكن يعني بصراحة ما نستخدمها إلا بعد 30. يعني الآن بيحقنوا بوتوكس في سن 20، طب أنت ما أنت محتاجته؟ يعني
0: صغيرة صغيرة، أنت صغيرة، المفروض أصلا حتى الأخصائيين والدكاترة المفروض طفلة، لسه طفلة أنا أعتبرهم من 18. فأنا أقول لك يعني زي الكولاجين مهم للمرونة البشرة، قوة الشعر، الأظافر، المفاصل، العظام، فيقول لك لا عشان أظافري عشان شعري. طب انت اصلا عشان شعرك واظافرك اول شيء حللي ايش النقص اللي عندك قبل ما اروح اخذ كولاجين عشان والله اقلد المشهوره فلانه ولا الممثله فلانه ولا لا لا يا جماعه، انا قبل ما اقلد لازم انا اول حاجه اشوف ايش النقص اللي عندي، اسوي تحاليل. ناقص عندي حديد اخذ الحديد، ناقص عندي كالسيوم اخذ كالسيوم، ناقص عندي مثلا مغنيسيوم بوتاسيوم، اشوف النواقص عندي ايش، فيتامين دال.
1: صح، ممكن ما يكون الكولاجين، يعني انا بشوف ناس مثلا بتصبغ شعرها اكثر من مره في السنه وتيجي تقول لك انا شعري متقصف انا لازم اخذ كولاجين. طب انت ما عالجتي المشكله، انت اساسا بتصبغي شعرك بطريقه غير امنه، كيف صح. حيشتغل معك الكولاجين؟
0: ونوع الصبغه، نوع الصبغه حقتها ممكن تكون غير امنه
1: طبعا،
0: فعشان كذا فيعني في انواع للصبغات، في اللي يناسبك في اللي ما يناسبك، في ناس مختصه. احنا ما بنقول لك انت يعني ما هو غلط انك انت تصبغي بنفسك رحتي صيدليه وجبتي صبغه، ولكن هل هذه مناسبه لك؟ حتى في الصبغات لما تقري من جوا الوصفه مكتوب لك تحطيها على طرف شعرك لمده 10 دقائق تتاكدي انه ما تسوي لك حساسيه، يعني هم حريصين. بس هل الناس تقرا؟
1: لا والله ما في احد يقرا بصراحه.
0: ايوه، عشان كده احنا بنقول لما نقص الكولاجين معناها صار في ترهل في الجسم، صار شيخوخه، هذا اللي يبين هذه العلامات اني انا احتاج كولاجين. وبعدين معلش لما نيجي نقول التجاعيد اللي تحت العين، او على طول انا لا لا، هذه تجاعيد الزمن يا زمان يا جماعه، ترى التجاعيد اللي تحت العين والناس اللي بتضرب فيها.
1: لا لا، هو مفهوم الكولاجين يعني استاذه انه هو الحل السحري لكل المشاكل صراحة، يعني أنا بشوف إنه الآن الدعاية بتعمل إنه خلاص هو حل سحري، هو اللي بيبيض البشرة، هو اللي بيرجعك مثلاً 20 سنة ورا، هو بيحافظ على صحة العظام، هو يعني الحل السحري. بدون اتباع أي نظام غذائي تلاقي نظام الغذائي أصلاً يعني غير صحي، ما عندها بصراحة، بتتعرض 24 ساعة في الشمس، بتعمل تان، وتيجي تقول لك الكولاجين.
0: التعرض للشمس يضرب على الكولاجين، فهذه من أسباب السيئة الناس ما هي فهمتها. تاخذي كولاجين وتتعرضي للشمس ترى هذا يضرب على طول
1: وتبقى الفايده.
0: ايوه، فلازم تفهم الناس تغذيتك هي الاساس. لما تكون التغذيه سليمه زي البيت، لما يكون اساساته قويه ما حينهد البيت، صح. العماره حتكون قويه، لكن لما يكون الاساسات ضعيفه حتلاقي العماره تشققت وانهدت وصار فيها تصدعات، وهذه هي المشاكل. نفس البيت هي نفس الجسم، إذا أنت بنيتي الأساسيات، أكلتي أكل غذائي صحي منوع، ما بنقول لك اعتمدي على نوع واحد، ولكن المكمل اسمه مكمل. إذا احتجتي، إذا احتجتوا يعني للرجال والنساء على حد سواء. وبعدين معلومة، الكولاجين والكرياتين الاثنين فيتامين سي يعزز امتصاصهم،
1: يعني لازم ناخذ معهم فيتامين سي.
0: أيوة، سواء شربتي عصير برتقال، سواء أخذتي حبة فيتامين سي، أي حاجة، المهم أنه في الفيتامين سي يعزز امتصاصهم. فالواحد لا يفكر أنه والله خلاص أنا حاخد زي الحديد، نقول لك روحي خذي إبرة الحديد، ونقول لك خلاص. طب لا، أنت كمل كم الكم اللي أنت تبغى حيمتصه جسمك بدون ما تاخذي فيتامين سي. لا، الأمور كلها تحتاج فيتامين سي، فيتامين سي حيساعد من امتصاصها، هذا هي عشان تستفيدي الاستفادة الكاملة.
1: أكيد.
0: وزي ما بقول، لا أحد يفكر من أول ما يأخذها على طول حيصير واو بيرفكت، البشرة حتصير صافية زي المراية، الشعر حيصير قوي ولا يطيح. لا، الطبيعي أصلاً، الطبيعي إنه في شعر يطيح كل يوم على المخدة، في الحمام الله يكرمكم وأنتم بتتحمموا، في الفرشة الشعر، ده طبيعي، ده طبيعي. الشعرة خلصت عمرها وطاحت وحيطلع بدالها جديد، فهذا طبيعي. لكن مش معناها انه واحدة ما يطيح شعرها تماما، لا، ما في،
1: ما في، مستحيل فعلا. حتى الانسان حتى اللي عنده ما شاء الله كثافة في شعرها الا ما تلاقي شعرها يعني بيطيح،
0: هذا هو يعني. حتى وبعدين معلش، احنا بنستخدم استشوارات وبنستخدم الليس وبنستخدم
1: الصبغات ايوه فعلا،
0: يعني خلينا نكون واقعيين، طبيعي الشعر يطيح
1: اكيد. الله يعطيك العافيه استاذه وجدان قطب، اخصائيه التغذيه العلاجيه. يعني بصراحه انا استفدت من هذا اللقاء، واتمنى بالفعل انه كل المستمعين يكونوا استفادوا. فعلا الكرياتين والكولاجين هي في النهايه مكملات، يجب استخدامها بطريقه امنه.
0: صحيح،
1: شكرا لك.
0: الله يسعدك، حياك الله، اهلا وسهلا.
1: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال. انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج وسام بحر. إلى اللقاء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: سوبر بيرفكتو،
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات.
3: يلا انطلق
4: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في جولة أثيرية متجددة ننطلق إياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال.

0: يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم الزملاء من الإعداد عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر. ومن أمام المايك معكم نهى مبارك الجديري. ومن الإخراج زميلي معتز سمير بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: أعزائي المستمعين كالمعتاد نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث فلنبدأ. وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة. أمير عسير يدشن 9 مشروعات للطرق بالمنطقة بتكلفة بلغت 473 مليون ريال. مجلس شؤون الجامعات يوافق على تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة السعودية الإلكترونية. صندوق الشهداء يبدأ تسليم وحدات دار شهم السكنية في عدد من مناطق المملكة. أمانة منطقة القصيم تفعل مبادرة القرآن بين يديك بالتعاون مع مجمع الملك فهد. الرياضة تستقبل هذا الأسبوع باقة متنوعة من الفعاليات والملتقيات. جائزة غازي القصيبي تتوج بعد غد الثلاثاء، تتوج الفائزين في دورتها الثالثة. أمانة منطقة الباحة تطلق خدمة بانوراما الباحة الرقمية عبر توكلنا. ريف السعودية ينفذ 7 مجمعات النموذجية للإنتاج الحيواني في عدد من المناطق. إثراء يعلن نتائج الفرق الفائزة في المناسبة في المنافسة الوطنية لسباق ستيم السعودية. الخطوط السعودية تتصدر قائمة شركات الطيران عالميا في انضباط مواعيد الرحلات خلال مايو 2026. الداخلية ضبط 7760 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. منتخبنا الوطني يواصل التحضيرات للقاء الودي الأخير ضد السنغال قبل المشاركة في بطولة كأس العالم.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: أعزائي المستمعين، أطلقت أمانة منطقة الباحة خدمة بانوراما الباحة الرقمية عبر التطبيق الوطني الشامل توكلنا والبوابة الإلكترونية للأمانة، وذلك ضمن المبادرات التقنية المواكبة لموسم صيف الباحة لهذا العام، بهدف إثراء تجربة الزوار والتعريف بالمقومات السياحية التي تتميز بها المنطقة. للحديث أكثر حول خدمة بانوراما الباحة يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل أمين منطقة الباحة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس إسماعيل الغامدي. بداية نرحب بك مهندس إسماعيل.
2: الله يحييكم إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا
2: ونشكركم على الاستضافة.
0: حياكم الله مهندس إسماعيل. يعني نود أن تحدثنا عن خدمة بانوراما الباحة.
2: ممتاز. فيما يتعلق بخدمة الباحة بانوراما، هي خدمة إلكترونية تتضمن رحلة افتراضية تمكن مستخدم الخدمة من استكشاف أهم المعالم السياحية في المنطقة بزاوية 360 درجة. هذا يجعلنا يعني أن يعيش المستخدم الخدمة أن يعيش التجربة وكأنه في قلب المكان. مما وهذا تسعى الأمانة من خلال هذه الخدمة الإلكترونية إلى توظيف التقنيات الناشئة في التعريف بالمقومات السياحية وإبراز ما تملك في المنطقة من إمكانيات طبيعية وسياحية وتراثية، وتعكس مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الجاذبة في المملكة.
0: نعم. بالنسبة لأهداف يعني خدمة بانوراما الباحة، لو تحدثنا عنها، الأهداف التي تسعى الأمانة إلى تحقيقها من خلال هذه الخدمة، وكيف يمكن للزوار الاستفادة من خدمة بانوراما الباحة، وأهم المزايا التي تتيحها لهم عبر التطبيق؟
2: مثل ما تفضلت أستاذة، منطقة الباحة يوجد فيها العديد من الوجهات السياحية، سواء منتزهات أو حدائق أو مواقع تراثية أو مزارع سياحية. وعلى هذا الأساس يتم استقبال عدد كبير جدا من الزوار والسياح خصوصا خلال موسم الصيف من داخل المملكة وخارجها. صممت الخدمة بواجهة رقمية مرنة تمكن المستخدمين من التنقل بين المواقع السياحية بكل يسر وسهولة والاطلاع على تفاصيل المعالم قبل زيارتها. هذه صراحة يعطينا بعد أو قوة في الجذب السياحي المنطقة بطرق مبتكرة، إضافة إلى أن الخدمة متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية. طبعا الخدمة تم إتاحتها في بعض القنوات الإلكترونية كتطبيق توكلنا، التطبيق الوطني الشامل، وذلك بعد التنسيق مع الأخوان بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا. وكذلك تم إتاحتها في البوابة الرسمية الإلكترونية لأمانة الباحة، وجاري العمل على إضافتها في تطبيق باحة الخاص بالهواتف الذكية، مما يسهل على المستخدم الوصول للخدمة واستعراض المواقع السياحية.
0: جميل جدا، يعني كل هذا يندرج في تحسين تجربة الزائر.
2: بالضبط.
0: نعم. وكذلك التعريف بالوجهات السياحية.
2: صحيح صحيح.
0: نعم. طيب مهندس إسماعيل، ما هي أبرز المبادرات الرقمية الأخرى جنبا إلى جنب التي تعمل عليها الأمانة من خلال طبعا موسم صيف الباحة، وكيف تسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي وجودة الحياة؟
2: المرحلة المقبلة بإذن الله سيتم التسليط على تبني استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض المبادرات التي تقدمها الأمانة للزوار والسياح لتعريف بالبرامج السياحية والفعاليات التي تقام خلال موسم الصيف، مما يسهم ذلك في تحقيق متطلبات ومستهدفات التحول الرقمي، وكذلك في رفع نسبة الرضا للزوار والسياح للخدمات البلدية المقدمة لهم.
0: بإذن الله تعالى كل التوفيق مهندس إسماعيل. وفي ختام اللقاء، هل لكم من كلمة توجهها للسادة الزوار والاستفادة من هذه الخدمات؟
2: رسالتي الله يوفقك إن يعني أوجه الزوار وسكان المنطقة أن يتم تحميل تطبيق باحة على الهواتف الذكية.
0: نعم.
2: فيه جميع الخدمات التي يتم توفيرها من قبل الأمانة، سواء أدلة سياحية أو خدمة بانورام الباحة، وكذلك موجودة خدماتنا في تطبيق توكلنا، بإمكانهم زيارة التطبيق واستعراض الخدمات بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للأمانة.
0: كل التوفيق لكم. شكرا لكم المهندس إسماعيل الغامدي، وكيل أمين منطقة الباحة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات. شكرا جزيلا لكم.
2: العفو، وفقكم الله.
0: أهلا وسهلا. على جدة FM. أعزائي المستمعين، الآن موعدنا مع الجولة الإخبارية التي توافينا بها مشكورة الزميلة هنية الدوسري.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. يعد مشروع الباحة بلازا إضافة نوعية للمشهد الحضري بمدينة الباحة من خلال إسهامه في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار ورفع مستوى الخدمات بالمنطقة المركزية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان المنطقة والزوار. وكيل الأمين للاستثمار في أمانة الباحة المهندس أمين الشهراني.
4: مشروع الباحة بلازا يعتبر أيقونة مشروعات أمانة الباحة في المنطقة المركزية، حيث يمثل وجهة ومتنفس سياحي واستثماري واقتصادي للمنطقة، ووجهة حضارية كذلك تحقق الاستدامة والأنسنة داخل المنطقة المركزية في الباحة، ووجهة حضارية كذلك. مشروع الباحة بلازا يقع على مساحة 9000 متر مربع، ويحتوي على عدد من المشاريع والمحلات التجارية، فيه هايبر ماركت على مساحة 3000 متر مربع، وما يزيد عن 23 محل تجاري بين المقاهي المغلقة والمساحات المفتوحة.
3: وإلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وقعت المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجمهورية العربية السورية ممثلة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود. معالي رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالجمهورية السورية المهندس عامر العلي.
5: بضيافة المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة وقعنا مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال إرساء النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. تشمل هذه المذكرة تبادل البيانات والمعلومات وكذلك بناء القدرات ومجال التدريب. نشكر المملكة على تمنيهم ودعمهم للشعب السوري بشكل عام وفي مجال تطوير العمل الرقابي بشكل خاص.
3: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع المنطقة الشرقية. أنجزت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة الخبر 55% من أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير الخبر الشمالية، وذلك لتعزيز جودة الحياة وتنشيط الاقتصاد. مدير الإعلام والتواصل المؤسسي في بلدية محافظة الخبر سلطان العتيبي.
6: مشروع تطوير الخبر الشمالية واحد من أبرز المشاريع الحيوية في الخبر، ذلك على مساحة تزيد عن 300,000 متر مربع. ويأتي المشروع هذا بمتابعة واهتمام من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد محمد الجبير. اليوم نتكلم عن هذا المشروع أو المرحلة الأولى منه يقع في النظام.

0: من المسطحات الخضراء. كذلك نتكلم عن تعزيز وسائل الاستلامة المرورية وتسهيل حركة معابر المشاة في المنطقة.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعزائي المستمعين استمعنا للجولة الإخبارية التي وافتنا بها الزميلة هنية الدوسري.
3: تجوال على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.
5: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
6: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
5: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
6: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
5: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
6: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
5: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
6: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
5: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، وافق مجلس الشؤون شؤون الجامعات على تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة السعودية الإلكترونية الذي يضم نخبة من الخبراء الدوليين من جامعات ومؤسسات أكاديمية وبحثية عالمية بهدف دعم توجهات الجامعة الاستراتيجية وتعزيز حضورها الأكاديمي على المستوى الدولي. ويعنى المجلس بتقديم المشورة في عدد من المجالات الاستراتيجية، من أبرزها مراجعة الخطة الاستراتيجية للجامعة ومبادراتها الرئيسة واقتراح أولويات التطوير في الجوانب الأكاديمية والبحثية والابتكارية، إلى جانب دعم بناء الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التعليمية العالمية. وأكد رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية رئيس المجلس الدكتور محمد بن يحيى مرضي أن تشكيل المجلس الاستشاري الدولي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الجامعة إقليميا ودوليا والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية. وأوضح أن المجلس يجسد إحدى الممكنات الداعمة لتحقيق مستهدفات الجامعة الاستراتيجية من خلال الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية الرائدة وتعزيز جودة المخرجات التعليمية والبحثية وتوسيع آفاق التعاون والشراكات الدولية، بما يدعم تنافسية الجامعة وريادتها في التعلم والتعليم الرقمي. وأضاف أن المجلس سيسهم في دعم جهود الجامعة نحو تبني أفضل الممارسات العالمية في التعليم والبحث والابتكار وتعزيز دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، نظم المقهى الثقافي بمنطقة تبوك الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، نظم فعالية ثقافية ناقشت التداخل بين الأدب والألعاب الإلكترونية وكيف تحولت القصص والحكايات إلى عنصر أساسي في تشكيل التجارب التفاعلية التي تجذب ملايين اللاعبين حول العالم. والحكايات وذلك بحضور عدد من المهتمين بالأدب وصناعة الألعاب بالمنطقة. وسلط اللقاء الضوء على نماذج من الألعاب التي اعتمدت على السرد الأدبي بصورة لافتة، واستطاعت توظيف التاريخ والأسطورة

0: الخطورة والتجربة الإنسانية لصناعة عوالم افتراضية غنية بالتفاصيل تمنح اللاعبين تجربة تتجاوز الترفيه إلى التأمل والمعرفة والاستكشاف.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: أعزائي المستمعين، دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير 9 مشروعات حيوية للطرق في المنطقة بتكلفة إجمالية بلغت 473 مليون ريال، وبإجمالي أطوال 252 كيلومتر، وذلك بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والمهندس صالح بن ناصر الجاسر وعدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية. وأكد الأمير تركي بن طلال أن هذه المشاريع تعكس الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتنمية وتطوير مناطق المملكة كافة، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة، مثمنا جهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية بقطاعاتها ومنظومتها المتكاملة بما تقدم من خدمات متميزة تسهم في تعزيز التنمية الشاملة في منطقة عسير ومحافظاتها.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: أعزائي المستمعين، أنهت أمانة منطقة تبوك تركيب وتشغيل 956 مستشعرا ذكيا في مناهيل تصريف مياه الأمطار بمدينة تبوك، وربطها بخاصية إنترنت الأشياء عبر منصة إمرج الرقمية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة إدارة الحالات المطرية. وتهدف المبادرة إلى تعزيز المراقبة اللحظية لشبكات تصريف مياه الأمطار وتمكين الجهات المختصة من متابعة مستويات المياه داخل المناهيل بشكل مستمر، بما يسهم في سرعة رصد المواقع التي تشهد ارتفاعا في منسوب المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في الوقت المناسب. وأكدت أعزائي المستمعين الأمانة أن هذه التقنية تسهم في دعم أعمال مركز الطوارئ والأزمات وفرق الصيانة والتشغيل من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة بشكل آني، الأمر الذي يعزز سرعة الاستجابة خلال الحالات المطرية ويرفع كفاءة إدارة البلاغات والموارد الميدانية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أمانة منطقة تبوك ودعم وزارة البلديات والإسكان في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات البلدية وتعزيز السلامة العامة، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي ويدعم رفع مستوى جودة الحياة في مدينة

0: تبوك.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: أعزائي المستمعين، أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي أكد أن الجوازات تواصل تنفيذ خطتها التشغيلية لمغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1447 للهجرة بكل يسر وطمأنينة. وأوضح الرائد العتيبي أنه تم تعزيز أعمال الجوازات بكوادر بشرية مؤهلة تعمل على مدار الساعة في مختلف المنافذ الدولية وفق خطط تشغيلية تسهم في تسهيل إنهاء إجراءات المغادرة وتحقيق انسيابية الحركة وتقليص زمن الانتظار بأعلى معايير الدقة والكفاءة والأمان. وأفاد أن الجوازات سخرت منظومة متقدمة من الحلول التقنية الحديثة، من أبرزها البوابات الإلكترونية التي تتيح إنهاء إجراءات السفر آلياً بسرعة وسهولة لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن أثناء مغادرتهم المملكة. ووظفت أجهزة الترجمة الفورية التي تعمل إلكترونياً ب 138 لغة باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي لتسهيل التواصل مع الحجاج من مختلف الجنسيات واللغات، بما يساعد على إنهاء الإجراءات بسرعة وكفاءة عالية. وأشار المتحدث الرسمي للجوازات إلى استخدام أجهزة الكاونتر المتنقل المزودة بالحلول الرقمية المبتكرة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في المنافذ الدولية وإنهاء إجراءات المستفيدين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على نحو سلس سريع دون انتظار.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: أعزائي المستمعين، أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة إطلاق مشروع مواقف المدينة المنورة ضمن جهودها لتحسين تجربة التنقل ورفع كفاءة استخدام المواقف العامة وتعزيز انسيابية الحركة داخل المدينة. وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تنظيم استخدام المواقف في المناطق الحيوية والتجارية من خلال حلول تقنية تسهم في تسهيل الوصول إلى الوجهات المختلفة وتقليل الوقت المستغرق في البحث عن المواقف، بما يخدم السكان والزوار ويرفع كفاءة التنقل داخل المدينة. وأفادت أن المشروع يأتي ضمن مستهدفات تحسين جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري عبر تنظيم الوقوف والحد من الممارسات العشوائية، بما يسهم في تعزيز انسيابية الطرق وتحسين تجربة التنقل. وبيّنت أمانة منطقة المدينة المنورة أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل التشغيل المجاني في المواقع المستهدفة تمهيدا للتوسع التدريجي في نطاق الخدمة وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، مشيرة إلى أن المشروع سيدعم وسائل الدفع المختلفة ضمن مراحل التشغيل القادمة، على أن يعلن عن تفاصيل الخدمة وآلية الاستخدام والمناطق المشمولة عبر القنوات الرسمية. ودعت الأمانة الجميع إلى متابعة حسابات المشروع والقنوات الرسمية للإطلاع على المستجدات والتعليمات المتعلقة بالخدمة.
1: تجوال على جدة اف ام.

أعزائي المستمعين، وبهذا وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال. إليكم أبرز العناوين. أمانة العاصمة المقدسة تختتم مبادراتها التطوعية في حج 1447 للهجرة بمشاركة أكثر من 9300 متطوع. القنوات الرياضية السعودية تبث تغطية مباشرة من 4 مدن أمريكية لمواكبة مشاركة الأخضر في كأس العالم 2026. العلا تهيئ عدداً من المواقع لمتابعة مباريات كأس العالم 2026. لقاء ثقافي بتبوك استكشف فن الحكاية الرقمية من صفحات الكتب إلى شاشات الألعاب. تجارب زراعية حديثة في نجران تعزز تنوع المحاصيل واستدامتها. طبعا أعزائي المستمعين، لا يحلو الختام إلا مع أخبار الأرصاد. توفتنا

0: أرصاد بتوقعات بأن تتأثر المنطقة الشرقية بارتفاع في درجات الحرارة العظمى وهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان عسير الباحة ومكة المكرمة مع رياح نشطة، كذلك على المدينة المنورة والحدود الشمالية. أعزائي المستمعين، بهذا وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا لكم ولاستماعكم، وشكرا لضيوفنا الكرام في هذه الحلقة. كان معكم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، كنت معكم من أمام المايك بكل سرور نهى مبارك الجديبي، وهذه تحيات زميل المخرج معتز سمير بخش. دمتم بخير، وغدا بمشيئة الله تعالى لنا موعد ولقاء في تجوال. تابعونا، مع السلامة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: ويكند. معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي،
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة أف أم.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
3: في 60 ثانية.
4: أساور ذكية تحرس براءة الأطفال في أقدس البقاع لتبقي طمأنينة الأباء كاملة وسط زحام المسجد النبوي. بين سحر الطبيعة وإثارة المونديال، العلا تفتح شاشاتها لمتابعة جنون كأس العالم تحت النجوم. بأجنحة الدقة، الخطوط السعودية تحلق فوق الجميع وتخطف صدارة الطيران العالمي في انضباط المواعيد. محمية الملك سلمان تقود ثورة رقمية خضراء لإنقاذ التنوع البيولوجي وصون الحياة الفطرية. وختاماً، ساعة جينية من هارفارد تقرأ أسرار خلاياك وتتوقع مخاطر الشيخوخة بدقة غير مسبوقة وفق دراسة حديثة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الان على جدة اف ام.

0: السلام عليكم. في كثير من بيئات العمل تغيرت خلال السنوات الأخيرة، وهناك طبعا تحولات سريعة فرضتها الكثير من المتغيرات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية. أصبح أيضا البحث عن التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الإنسان من أبرز التحديات اللي تواجه المؤسسات الحديثة، وهنا تبرز أو برز مفهوم الدوام المرن كأحد النماذج الإدارية التي تسعى إلى منع الموظف أو منح الموظف مساحة أكبر في تنظيم وقته، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الحياة. في المملكة تتجه العديد من المبادرات إلى تعزيز مرونة العمل بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويراعي احتياجات سوق العمل المتجددة، ويسهم أيضا في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب المساهمة في الحد من الازدحام المروري وتحسين تجربة التنقل في المدن الكبرى. اليوم نتكلم عن الدوام المرن وتأثيره الإيجابي على جودة الحياة وتخفيف أيضا الازدحام المروري. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة FM.
0: إذن الدوام المرن مستقبل بيئات العمل بين الإنتاجية وجودة الحياة هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف المحامي الدكتور رائد الصقيه، وهو محام ومستشار قانوني. حياك الله دكتور رائد. في البداية، كيف تنظرون إلى توجه المملكة نحو تطبيق أنظمة الدوام المرن، وما الذي يعكسه ذلك على تطور في البيئة التشريعية وسوق العمل أيضا؟
2: أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا وسعيد باستضافتكم.
0: حياك الله.
2: الحقيقة في البداية اللي نشهده اليوم ليس تعديل للنظام أو تعديل في ساعات الحضور، بل هو تحول حضاري واستشراف للمستقبل. كان السؤال قديما متى يصل الموظف؟ وأيضا سؤال الجديد يتكلم عن إنجاز الموظف، ما أنجز الموظف، وتحول جوهري تعكس هذه المبادرة التي صدرت من الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية إلى فتح نافذة في الحضور المرن لمدة 4 ساعات، وهي أيضا تغطي أكثر من 50 جهة حكومية في 6 مناطق عمل في الرياض، في منطقة الرياض أو مدينة الرياض. أيضا جاءت هذه المبادرة التي تخضع إلى نظام العمل من الساعة 7 صباحا حتى 11 صباحا، وأيضا الذين يخضعون إلى نظام الخدمة المدنية فإنها من الساعة 5:30 صباحا وحتى 9:30 صباحا. هذا وعي تشريعي، وهو حقيقة يدل على أن المملكة العربية السعودية برؤية 2030 مشكورين، يدل على أنهم يقولون لا نلتفت إلى ما مثلا هل تأخر الموظف، بل المقياس سيكون هو إنجاز الموظف وأيضا إنجاز تلك الجهة الحكومية من خلال موظفيها، وأيضا استدامة العمل، وأيضا تحسين جودة الحياة ودعم الانسيابية الحركية المرورية في منطقة الرياض. أيضا تشمل هذه المبادرة مثل ما قلنا 50 جهة في 6 مناطق، من ضمنها كافت والمدينة الرقمية، وأيضا حي السفارات والاستنفالي وغرناطة بزنس، وأيضا واجهة روشن، من خلال تمرين العمل أو تمرين ساعات العمل بحيث أنها يمكن أن تكون متوازية. يعني الفكرة بالضبط هي ليست هي توازن في حقيقة وفي حقيقة العمل هذا. المهم هو إنجاز هذا الموظف وإنجاز تلك الجهة.
0: نعم.
2: لا على الوقت.
0: طيب دكتور، كيف توازن هذه المبادرة بين حقوق الموظف والإنتاجية في العمل؟
2: بلا شك أنه في الواقع لابد أن نصحح مفهوم شائع يعني يكون لدى كثير من الناس أن المبادرة هذه لا تقلص ساعات العمل ولا تمسها، إنما هي تنظم معونة الحضور والانصراف لدى الموظفين. فساعات العمل المقررة في النظام هي باقية والإنجاز مطلوب والمسؤولية في مكانها، ومن هنا يعني يصبح التوازن الحقيقي لا يبنى على حساب الساعات فقط أو على حساب ضغط عمل الموظف في تلك، إنما اللي يجب أن يكون هو أن يكون الموظف منجز، أيضا الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة بين الموظف والجهة التي يعمل فيها. فالموظف إذا راعت الجهة ظروف العمل وأيضا مسؤوليته الأسرية وبعد السكن عنه أو حتى ضغط الاستحام، هنا يحضر حاضر الذهن وما يحضر بس جسديا، إنما يبدع في عمله، وهنا يتم استثمار الموظف بشكل مناسب جدا.
0: طيب دكتور، وش أبرز المزايا اللي يوفرها الدوام المرن سواء للموظفين أو لأصحاب الأعمال في ظل التطور الكبير اللي تشهده بيئات العمل؟
2: هو لا شك أنه الميزات هنا قائمة على حفظ حقوق كل من الطرفين، بل هي دائرة مرتبطة بين الموظف وجهة العمل التي يعمل فيها، بحيث أن تكون بيئة العمل له جاذبة، بحيث ما يحضر مثلا وهو يعني جاي من ازدحام أو حتى مضغوط مثلا بتوصيل الأولاد أو غيره، فهو تقليص وقت تنقل وضغط ساعات الذروة. فالموظف هنا يصل مرتاحا وأيضا يبدأ يومه بطاقة مختلفة. أيضا التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية للموظف، أيضا شعور الموظف بالتقدير والثقة هنا تتعامل معها الجهة بأنها شريك وليست منطقة رقابة له متى حضر ومتى كذا. أيضا من جهة العمل يوزع الطاقات البشرية أيضا على الموظفين في أوقات زمنية متعددة، بحيث أنهم لا يتكدسون في وقت واحد، أيضا يرفع معدل الإنتاجية ويرضى الموظف، فالموظف يكون مرتاح وأكثر إنجازا. أيضا يساهم في تحقيق المبادرة من خلال انسيابية الحركة المرورية ورفع التنقل أيضا وكفاءة التنقل اليومية في مدينة الرياض أيضا. والخلاصة هنا يجب أن نعرف أن المرونة تمنح الموظف، هي لا تمنح الموظف شيئا زائدا، إنما هي تستثمر في راحة الموظف وراحة الجهة، وأيضا ترفع مستوى الإنتاج والعمل.
0: نعم. طيب وش مستقبل التشريعات المتعلقة ببيئات العمل يا دكتور؟ اليوم في طرح يتعلق بعدد مثلا دوام الثمان ساعات، في جهات في دول مختلفة قلصت العدد، ومن خلال قياس الإنتاجية وجدوا أن إنتاجية الموظف تحسنت بشكل كبير، وانعكس ذلك أيضا على حالته الاجتماعية، وهذا طبعا ينعكس على حالته النفسية والصحية وبالتالي على تكلفة العلاج. ففي دورة اقتصادية متعلقة بهذا الموضوع، ليس يعني ثمان ساعات لها علاقة فيه أو تطبيقها في السنوات الماضية. اليوم في عندنا مثلا العمل عن بعد، في كثير من المتغيرات،
2: قياس أيضا الإنتاج
0: وقياس الإنتاج، لأنه في كثير من الطرح يقول لك الثمان ساعات هذه أو التسع ساعات أصبحت من الماضي.
2: جميل. وهو الحقيقة سؤال مهم جدا. كثير من الناس يكشف في الواقع أنه الحضور مبكرا هو الالتزام، بينما المفهوم الجديد الآن هو أن المعيار هو الإنجاز، وهذا

0: أعمق وأرسخ، بحيث أنه صاحب العمل يقدر يقيس إنتاج الموظف من خلال إنجازه لهذه المعاملات أو إنجازه لهذا العمل. سواء
1: أنت قصدك يا دكتور أنه أدوات القياس والحوكمة تكون أدق إذا اتبعنا نظام قياس الإنتاجية وليس عدد الساعات العمل؟
0: بلا شك أنه كثير من الموظفين يحضر مبكرا لكنه لا ينجز، وكثير من الموظفين يتأخر ولكنه ينجز، تمام؟ إذن المقياس سيكون هو الإنتاج والإنجاز في هذا العمل، سواء كان بالساعات المرنة أو حتى الدوام عن بعد أو حتى الحضور في أوقات. طبعا النظام هنا أو عفوا المبادرة هنا استثنت بعض الحالات اللي تتعلق مثلا بالتعليم، تتعلق أيضا ببعض الوظائف الإدارية ثابتة الجدوى مثل مثلا القطاع التعليم والصحة، وأيضا الوظائف الميدانية والتشغيلية من مثلا العسكر في المرور وغيرهم،
1: الدفاع المدني وغيرها.
0: الدفاع المدني وغيرها هذا يلتزمون بالحضور نفسه في وقت معين. إذن الجودة الحياة لا تقاس برفاهية التفاصيل مثلا، إنما تقاس بالإنجاز والالتزام من خلال اليوم أدوات حتى التقييم، أدوات أصبحت أكثر فاعلية من خلال مثلا الحوسبة والحوكمة، كلها مضبوطة جدا. سابقا كان مثلا الكتابة مثلا مختلفة تماما، اليوم أنت تقدر تقيس أداء الموظف من خلال يوزره، من خلال أدائه حتى ولو كان بعيدا عن عينك.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور رائد الصقيع المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم سيدكم. نقاش على جدة.

0: بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: الدوام المرن ومستقبل بيئات العمل هو موضوعنا اليوم في نقاش. نرحب الآن بالأستاذ صالح الديري المختص بالموارد البشرية والتطوير. خلينا نبدأ معك أستاذ صالح من آخر نقطة تكلمنا فيها مع الدكتور رائد الصقيه وهو محام، عن موضوع العدد ساعات العمل. الآن في طرح كثير حتى من مختصين في الموارد البشرية أنه موضوع دوام الثمان ساعات أو التسع ساعات أصبح من

0: موضوع كمختص في الموارد البشرية.
1: الله يعطيكم العافية وشاكر لكم هذه الاستضافة وسعيد بتواجدي معاكم. أولا، إطلاق مبادرة ساعات العمل المرنة في الرياض قرار يواكب تطورات سوق العمل. كم الموضوع ما يقتصر على تغيير الوقت، بل أصبح يعكس تحول في مفهوم

0: نشهد تفاعل القطاع الخاص وكذلك القطاع الشبه حكومي والقطاعات الأخرى مع هذا القرار بشكل جدا كبير.
1: طيب، ما جاوبت على سؤالي، رأيك في موضوع تقليص عدد ساعات العمل؟
0: هو الرأي زي ما ذكرت لك، يعني القرار يعكس بشكل جدا كبير، وأنا كرأي اليوم كصالح كمختص في مجال الموارد البشرية أشاهد أنه راح يكون أثره جدا بشكل جدا كبير وقرار مميز. يعني
1: طيب، كيف ينعكس هذا القرار على الرضا الوظيفي والتوازن ما بين الحياة الاجتماعية والحياة الوظيفية للموظف؟
0: جميل جدا. كرضا الوظيفي نتكلم على الغالبية توصلها اليوم عروض وظيفية، أصبح يقيس مستوى المسافة من بيته إلى العمل، هذا بشكل جدا كبير. كذلك جانب الرضا الوظيفي يعني راح ينعكس على جانب الموظفين رفع جودة المخرجات في العمل، بمعنى أصح غالبية الموظفين يمر إلى ما يوصل إلى مقر عمله بعدة أمور قد تأثر على إنتاجية لما يصل العمل. البعض أصبح أنه مضطر يوصل إلى الدوام أو يخرج إلى العمل بشكل أبكر، يعني تتكلم، أنا أعرف بعض الزملاء يداوم دوامه يبدأ الساعة 8، مضطر أنه يطلع قبل الوقت بساعتين. ليه؟ لأنه يقول لك أنا بدل ما أروح بالسيارة وإسترس وضغط وما إلى ذلك، وممكن أني حتى في بعض مناطق العمل اللي اليوم القرار شملها ترى ما فيها مواقف، فيضطر أنه هو يطلع عن طريق المترو وسيلة النقل الأخرى، فحتى المترو تشاهد فيه ازدحام. فعلى ما يوصل إلى اليوم دوامه صار مشتت، صار مر بضغوط وما إلى ذلك، فجودة العمل على حياة الموظف راح ترتفع وتتحسن بشكل جدا كبير، مما يشمل ذلك اللي هو الإنتاجية، إنتاجية العمل راح تختلف. القرار طبعا هو تكلم على المرونة في الحضور، ولكن حتى المرونة هذه راح تأثر على الإنتاجية، راح تتحسن بشكل جدا كبير. على جانب الحياة الاجتماعية راح تشاهد فيه تحسن جدا كبير، بدل ما كنت ترجع البيت وانت عندك الضغوط، راح أمور ضغطك راح تحاول انك تنظم آلية الخروج ورجعتك للبيت، وراح يتحسن معاها الجودة. عندنا العديد من المنظمات طبقت هذا القرار بشكل سابق، تمام، أثر الإنتاجية عندهم ارتفع بشكل جدا كبير، وطبقت برضو في ممارسات عندنا شاهدناها تقليص أيام العمل. تقليص أيام العمل وصلت الإنتاجية فرقت. طبعا لابد حنا نراعي جانب مهم جدا، اللي هو إن عندك بعض الوظائف أنت ما تقدر ترى تفرض عليها هذا الجانب من القرارات، سواء كان تقليص ساعات العمل أو بما يسمى ونشاهده المرونة في الحضور إلى مقر العمل، وكذلك اللي هو تقليص أيام العمل. لأنه هذه
1: طبيعة عملها ما تسمح بهذه المرونة.
0: الله، صحيح، زي ما تفضلت طبيعة عملها ما تسمح، فهنا أنت لازم برضو تعطي مقابل تعوض لهذا الموظف، لأنه الموظف راح يشاهد أنه عنده أشياء صارت بعض الوظائف، فأنت لابد أنك أنت يعني تحاول أنك تعوض هذه الجوانب. لأن بيئة العمل اليوم تراها بيئة داخلية، خلينا نقول كل الموظفين أو الوظائف أو المجالات الوظيفية تتمنى أنها تكون عندها المميزات اللي هي عندك،
1: أكيد،
0: فأنت لازم برضو تراعي في هذا الجانب.
1: طيب، أستاذ صالح، هناك من يقيس الإنتاجية بالحضور الفعلي في المكتب، كيف سيسهم الدوام المرن في تغيير هذه النظرة اللي البعض يرى أنها قاصرة، لأنه في الآن دوام عن بعد في قياس الإنتاجية بناء على ما يقوم به الموظف وليس على مثلا متى حضر ومتى بصم ومتى خرج، فكيف سيسهم الدوام المرن في تغيير هذه الصورة النمطية؟
0: الدوام المرن راح يسهم بشكل جدا كبير. إذا حاب أن أفصلها لك بتفصيل بسيط وسريع أبشر.
1: تفضل.
0: جميل، شاهدنا تغير مع الرؤية ومع توجهات سوق العمل اللي قادها سمو سيدي ولي العهد، شاهدنا تغير الفكر في بيئات العمل الحكومية.
1: نعم،
0: تمام. لما نجي أتكلم أني أنا كيف أقيس الإنتاجية، القياس الانتاجيه سواء

0: كان أنت عندك 8 ساعات الدوامة أو 9 ساعات، أو الناس اللي اليوم عندها مرابطات، تمام؟ قياس الإنتاجية هذه لابد أن يكون عندك مؤشرات قابلة للقياس، والمؤشرات هذه متوافق بينك وبين الموظف عليها علشان تكون عندك القياس. قياس العمل ما له علاقة لا في دوام 6 ساعات، في 8 ساعات، أو 10 ساعات، أي كان وجود مستهدفات، مؤشرات KPIs واضح قياسها وقابلة للتحقيق تتواءم مع اللي هو المسار الوظيفي للموظف، أنت راح تجد النتائج مرضية. إذا ما كان في نتائج مرضية فهنا قد يكون عندك إشكالية في المؤشرات أو في الموظف اللي موجود عندك أو في السبل اللي داعمة لتحقيق المؤشرات هذه. جانب أنه عندنا حنا ساعات العمل، طبعا زي ما تفضلت قلت لك قبل شوي أنه في عندنا بعض الوظائف طيب ما راح تقدر أنك تقلص ساعات العمل فيها. طب هل راح يكون عندي هنا برضو انخفاض في المستوى الأداء؟ طبيعي أنه لا. فتقليص ساعات العمل ما له علاقة في الإنتاجية أبدا. علاقة في الإنتاجية إلا خلينا نتكلم على بعض الوظائف، يعني ممكن أنك أنت يعني تقلص فيها ساعات العمل، ولكن فيها تفاصيل يعني تأخذنا إلى حلقة ممكن كاملة تكون. فلا يقاس جانب الإنتاجية في تقليل ساعات العمل، هو يحسن لكن أبدا عمره ما يقاس الجانب هذا.
1: طيب اليوم نحن بصدد تغير كبير سواء على المستوى التنظيمي في بيئات العمل أو حتى على المستوى الفكري من خلال الدوام المرن، برأيك بل المتطلبات اللي يجب أن توفرها المنظمات وجهات العمل عشان تنجح تجربة الدوام المرن؟
0: أكبر قصة نجاح عندنا في المملكة العربية السعودية جائحة كورونا. جميع القطاعات حولت كافة خدماتها إلى تجربة إلكترونية رقمية. طيب لما وفرتها وش وفرت معاها؟ وفرت معاها السبل اللي تساهم في تحقيق هذا النتائج. بمعنى أصح، أول كنت تروح عشان تجدد جوازك لازم تروح الفرع الجوازات، الآن إلكترونية تسويها. الهوية عشان تجدد هويتك لازم تروح الفرع وتسوي الصورة عندهم حتى يصورك، صارت إلكترونية. العديد من الخدمات عندنا لا على سبيل الحصر كانت تقدم بشكل يدوي، تحولت إلى تجربة رقمية. طيب وش اللي ساعد هذا الجانب؟ ساعد هذا الجانب توفير الوسائل اللي يستفيد منها يقدر المستفيد. بمعنى أصح، تم توفير منصات. بعض الأشخاص مثلا ما كان عنده مثلا خلينا نتكلم، تم توفير منصة أنه يدخل منها المستفيد ويقدم على الطلب. بعض المنظمات عكست التجربة كذلك، ليس أتكلم على سبيل المواطنين، لا، بعض المنظمات الشركات عكست هذا الجانب أنه وفرت خدماتها تقدم بشكل إلكتروني. مثال أعطيك إياه، الطب الاتصالي. الأول المريض لازم يروح المستشفى عشان يأخذ خدمته. عكست هذه التجربة أن أنت اليوم يا الطبيب ما يحتاج أنك تقدم خدمتك الطبية، تجي المستشفى أنت في البيت قدمها. طيب إيش وفرت المستشفى هنا؟ وفرت الأجهزة اللي يقدر يدخل منها ويعمل العملية الاتصالية بين المريض والطبيب، ويستفيد من خدمة المراجع. فبمعنى أصح، لما تبغى اليوم تنجح تجربتك الرقمية لابد أنك توفر وسائل. مثال لو تتكلم على أنظمة عشان يسجل المعلومات ويستقبل الطلبات تقدر تسويها. أعطيك مثال بشكل بسيط، عند الموارد البشرية، هل أنا أقدر أني أخلي وظيفة الموارد البشرية اللي يقوم بالرواتب بالإجازات بمخصص الموظفين يقدمها عن طريق الأونلاين عن بعد؟ أقدر أسويها، أو بتقليص ساعات العمل أقدر أسويها. كيف؟ لما أوفر له السبل اللي يقدر يقدم فيها، نظام، جهاز، تقديم طلب، استلام طلب، تنفيذ طلب، هذه كلها اليوم أقدر أنفذها أنا الخدمة الإلكترونية تكون.
1: طيب أستاذ صالح، تكلمت عن جزئية مهمة وهي مؤشر الأداء الرئيسي أو KPI كما يعني يختصر. واحدة من الأمور اللي يجب أن تتوفر في هذه KPIs أنه تكون قابلة للقياس، تكون أيضا قابلة للتحقيق ومحددة بزمن. برأيك من يضع هذه KPIs أو مؤشرات الأداء الرئيسي مع هذا المتغير اللي

0: هو الدوام المرن، من الجهة اللي تكون موجودة في المنظمة مسؤولة عن وضع هذه الكي بي آيز؟
1: جميل جدا. طبعا احنا لما نجي نبني نعمل بناء مؤشرات الأداء الرئيسية للوظيفة، هذه تكون جاية من ضمن الخطة الاستراتيجية للمنظمة، وتسقط بشكل مباشر على اللي هو الإدارة ومدير الإدارة. مدير الإدارة عنده مستهدفات، أسقط المستهدفات اللي عنده المؤشرات إلى الفريق اللي تحته، سواء كان مدراء إدارة أو أقسام إلى الفريق التشغيلي اللي تحته. الدور اليوم لما يجي بناء المؤشرات لابد أنها تكون تتوافق مع المسار الوظيفي اللي أنت جبت صالح عليه وحطيته مثلا، وقلت لصالح أنت وظيفتك يا صالح اليوم مثلا مسؤول الرواتب، طيب إيش المؤشرات اللي تبغاها تكون مرتبطة في المهام هذه اللي تقيس حجم نجاح المهام والأعمال، وكذلك ليس فقط في قياس أنك تنفذ الأعمال، لا، في جودة الأعمال. الجودة لابد أن تكون عندي، ليس فقط في الجودة، كذلك على الزمن اللي أنت قاعد تنفذ فيه الخدمة. بمعنى أصح، ما تجي تقول والله أنا سلويت الرواتب مثلا بشكل كامل، خلصتها، طيب خلصتها متى؟ أنت خلصتها بس ممكن الموظفين تأخروا في استلام رواتبهم، هنا سويت لي ضرر أنت. تنفيذ مثلا الطلبات اللي يطلبها الموظف، سويت الطلب بس متى سويته؟ أنت تأخرت في الطلب وسببت لي عدم رضا، ونزل عندي جودة الرضا. فالمؤشرات هي كل وظيفة نقدر من اليوم نطلع منها مؤشرات تكون قابلة للقياس وقابلة للتحقيق، وكذلك ارتباطها في المسار الوظيفي اللي أنت جايب عليها.
0: طيب سؤالي الأخير لك أستاذ صالح، تكلمنا عن بيئات العمل، تكلمنا عن دور الموارد البشرية، لكن وش دور الموظف لإنجاح هذه التجربة، تجربة الدوام المرن؟
1: دائما عندنا في Service Level Agreement نسميها، تكون بعض، تكون حتى على مستوى اللي هو الموظف والمؤشرات الأداء. الجانب المهم أنك لابد أنك تؤمن أنت كموظف في هذا التغيير اللي قاعد يصير، ومدى استفادتك منه أنت راح أثره عليك. الجانب الآخر أنك تكون المؤشرات الموضوعة عليك أنك متفهم أن هذا هو راح تحاسب عليه في نهاية كل كوارتر أو في نهاية العام. الجانب الإضافي أنك لابد أنك كل بين فترة تسمع من مديرك نقاط التحسين اللي لابد أن تكون عندك لنجاح مسيرتك المهنية وجودة المخرجات في العمل وتحسين الأداء حقك. هذه الأمور كلها إذا كانت موجودة راح يخلق منها نجاح مشترك بين الموظف وبين المنظمة.
0: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ صالح الديري المختص في الموارد البشرية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم، يعطيك العافية.
0: شكرا.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
5: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
4: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
5: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
4: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
4: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
4: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام،
2: حياكم الله مرة اخرى في نقاش الدوام المرن. و الإنتاجية، إنتاجية بيئات العمل هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور بندر الجعيد، الأكاديمي والكاتب الاقتصادي. حياك الله دكتور بندر، برأيك ما الأثر الاقتصادي الذي سينتج عن مبادرة العمل المرن؟
3: مساء الخير عليك وعلى السادة المستمعين والمستمعات، شكرا على الاستضافة وكذلك طرح وتسليط الضوء على مثل هذه الموضوعات الهامة والتي تعكس الحراك الاقتصادي اللي نعيشه اليوم في المملكة. أنا أعتقد اليوم أنه القرار الذي تم تطبيقه في مدينة الرياض هو ينتقل لمفهوم إدارة الأعمال للمؤسسات العامة والخاصة من المفهوم التقليدي لإدارة الإنتاجية والدوام إلى إدارة الحركة الاقتصادية للمدينة. اليوم العمل المرن ليس ميزة وظيفية، خصوصا بفضل التقدم التقني وكذلك التقدم في وسائل المواصلات، بل أداة اقتصادية تنظيمية ترفع كفاءة استغلال المدن والأصول، والذي ينعكس على رفع إنتاجية رأس المال البشري وتقليل الفاقد الزمني. لا يتم فيها تركيب ساعات العمل بقدر عملية توزيع الضغط على الموارد والأصول أو الضغط الاقتصادي على احتياجات المدينة. أعتقد أنه واحد من أهم الأدوات اليوم في الاقتصاديات الحديثة لرفع كفاءة سوق الأيدي العاملة والموارد البشرية، لأنه يعالج مشكلة دائما في عملية تكدس الطلب على البنية التحتية في وقت واحد، سواء الطرق، الطاقة الكهربائية، المباني. وبالتالي عندما يبدأ الجميع في وقت واحد وينتهون في وقت واحد، فإننا نستهلك في أوقات محددة، وهذا يقلل من الكفاءة، على الرغم أنه بعض الأصول تكون يمكن استخدامها على أوقات زمنية، وهذا يرفع جودة استغلال هذه الأصول وكذلك المباني. القرار أعتقد أنه يرفع مرونة التشغيل للجهات العامة والخاصة، خصوصا مع التحول الرقمي اللي بدأته المملكة، بالإمكان الاستفادة من الكثير من الخدمات عبر المواقع والتطبيقات. يساعد في الموازنة ما بين الحياة العملية والحياة الاجتماعية للموارد البشرية، وبالتالي ينعكس على استقرارهم النفسي والوظيفي، ويرفع من المزايا التنافسية لجاذبية سوق العمل اليوم، خصوصا في عملية استقطاب المواهب والأجيال الجديدة التي تربط الإنتاجية اليوم أكثر بالمرونة والنتائج كميا أكثر من ساعات محددة للجلوس في مقرات العمل.
2: وهذه النقطة تحديدا أبغى أسألك فيها يا دكتور، كيف تنعكس مبادرة العمل المرن على التنافسية والمحافظة مثلا على الكفاءات في الجهات الحكومية أو حتى في القطاع الخاص، واستقطاب أيضا كفاءات أخرى؟
3: اليوم عملية استقطاب الكفاءات هي أمر يحتاج إلى مجموعة من المحفزات والعوامل، سواء نتحدث عن كفاءات ومواهب إدارية وعلمية في المنظمات ذات القيمة العالية اقتصاديا أو المنظمات التقليدية والتي تقدم خدمات. وبالتالي اليوم المواهب والكفاءات لا تبحث فقط عن جودة بيئة العمل أو الراتب فقط، هي تبحث عن المنظومة بشكل عام، توازن الحياة الاجتماعية، جودة الحياة، البنية التحتية، بيئة العمل، القدرة على التطوير الوظيفي، عملية رفع وتعزيز الولاء المؤسسي. وبالتالي المملكة اليوم لديها مجموعة من المستهدفات، ليس فقط في عملية استقطاب المواهب أو الأيدي العاملة، ولكن كذلك في زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، وكذلك استقطاب الأيدي العاملة الشابة السعودية ورفع مشاركتهم بكفاءة في سوق العمل. هذا ينعكس بشكل كبير جدا على مؤشرات الإنتاجية الاقتصادية للاقتصاد المحلي. اليوم الاقتصاديات مثل ما تفضلت هي تتنافس بشكل كبير جدا، والشركات التي خصوصا في القطاعات التنافسية التقنية والابتكار في عملية استحداث نماذج عمل سواء مرنة لاستقطاب مواهب أو العمل عن بعد خارج المملكة، باعتبارها واحد من أهم الأدوات الاقتصادية وليست أدوات ممكن نقول عنها أنها كمالية. بالتالي الاقتصاد الحديث اليوم ينظر إلى الوقت كأصل من الأصول والموارد الاقتصادية، ليس عنصر في عملية التنظيم. الازدحام المرور في بعض الأحيان أو الوقت اللي يستغرقه بعض الموظفين في الوصول لجهة العمل قد يؤثر على التركيز الذهني وسرعة الإنجاز أو على عملية جودة المخرجات. وبالتالي كل ما كان هناك توسيع باستخدام المرافق العامة والخدمات وتقليل على الطرق وكذلك تقليل في عملية الوصول للجهات أو مقرات العمل، هذا يرفع الإنتاجية ويقلل من الهدر الزمني، إضافة إلى أن هذه الانعكاسات تنعكس بشكل كبير جدا على المؤشرات الاقتصادية كلية.
2: نعم، طيب دكتور، الآن في عندنا مفهوم جودة الحياة ومفهوم جودة العمل، صار فيه جسر يربط بينهم، اليوم مثلا

0: الدوام المرن. وش الأثر الاقتصادي للمواءمة ما بين جودة الحياة وجودة العمل على الموظف وعلى الاقتصاد الكلي للدولة؟
1: نعم، بشكل كبير جدا. برنامج جودة الحياة واحد من أهم مستهدفات رؤية 2030، لأنها انعكاسات على العديد من البرامج. ممكن هو البرنامج اللي يؤثر في كل البرامج، بحكم أنه الحياة الاجتماعية والحياة الأسرية والاستقرار النفسي والوظيفي اليوم للأيدي العاملة والمواطنين واحد من أهم العوامل المحفزة للإنتاجية الاقتصادية، وبالتالي هو جزء اليوم من نموذج العمل الحضري في المملكة، خصوصا في المدن الكبرى. اليوم المملكة لا تستهدف فقط تحقيق أرقام معينة في معدلات النمو الاقتصادي أو زيادة مساهمة الاقتصاد غير النفطي، ولكن هناك مشروعات كبرى كبيرة جدا في المدن الكبيرة بالمملكة، في تطوير البنى التحتية، في تحسين كفاءة المدن، تعظيم الاستفادة من مشاريع البنى التحتية. ولو لاحظنا المحفظة الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة في الرؤية، نجد أن هناك مشروعات ترتبط بجودة الحياة أكثر من العائد الاقتصادي. ومعالي محافظ الصندوق تحدث عن ذلك، مثل تطوير مطار الرياض، وكذلك استحداث شركة طيران، واستحداث مجموعة من المرافق السياحية. وهذه بنهاية الأمر صحيح أنها مشاريع اقتصادية، ولكن تنعكس على مستويات جودة الحياة، وهذا يرفع بنهاية المطاف إنتاجية الموارد البشرية السعودية، تحسين كفاءة الانتقال والتنقل، خفض الهدر الاقتصادي سواء في الأصول، استغلال الأصول، أو في عملية التعامل مع العنصر الزمني، وتقليل الضغط على المدن الكبرى. أنا أعتقد أن تجربة مدينة الرياض سيتم مراقبتها عن كثب، ممكن بعد ذلك ترسيحها للمدن التي قد تحتاج إلى هذا النمط من أنماط العمل.
0: طيب، سؤالي الأخير لك دكتور بندر، انعكاس أيضا مثل هذه التغييرات في بيئات العمل على جذب الاستثمارات، كيف برأيك تنظر إلى هذا الجانب؟ وهو جانب مهم طبعا.
1: نعم، بدون شك، مثل ما تحدثنا بأنه الازدحام المرور في بعض الأحيان كله تكلفة اقتصادية، وبالتالي الدوام المرن واحد من الحلول لإدارة الحركة الاقتصادية داخل المدن الكبرى. الاقتصاديات الحديثة اليوم لا تنظر للمنظومة الاقتصادية من منظور العائد والاستثمارات تنظر فقط للعائد، هي تنظر إلى منظومة متكاملة، معدلات الدوران المالي داخل الاقتصاد، كذلك طبيعة القطاعات، الاستقرار السياسي، وضوح التشريعات والأنظمة الاقتصادية، مدى سهولة الحصول على التراخيص. والله الحمد، المملكة قطعت شوط كبير في كثير من المعايير الخاصة بتجربة المستثمر، ولعل خير دليل على ذلك حصولها على مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية. اليوم المدن الذكية لا نبني فيها فقط طرق بقدر ما أنه طبيعة ونموذج العمل والحياة بها. نجد وسائل النقل وكذلك الربط الرقمي واحد من أهم النقاط التي تنظر إليها الشركات اليوم في الدخول والاستثمار، البنية الرقمية، لأن كثير من المشروعات اليوم تعتمد بشكل كبير جدا على الخدمات السحابية والأمن السيبراني.
0: نعم، أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور بندر الجعيد، الأكاديمي والكاتب الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: الشكر لكم أنتم مستمعي ومشاهدي الكرام على متابعة حلقة اليوم من نقاش. نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.

يا رب. سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير أسأل

0: أجرك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.

0: ويكند
1: ويكند معايا نهبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
4: في 60 ثانية.
5: أساور ذكية تحرس براءة الأطفال في أقدس البقاع لتبقي طمأنينة الأباء كاملة وسط زحام المسجد النبوي. بين سحر الطبيعة وإثارة المونديال، العلا تفتح شاشاتها لمتابعة جنون كأس العالم تحت النجوم. بأجنحة الدقة، الخطوط السعودية تحلق فوق الجميع وتخطف صدارة الطيران العالمي في انضباط المواعيد. محمية الملك سلمان تقود ثورة رقمية خضراء لإنقاذ التنوع البيولوجي وصون الحياة الفطرية. وختاماً، ساعة جينية من هارفارد تقرأ أسرار خلاياك وتتوقع مخاطر الشيخوخة بدقة غير مسبوقة وفق دراسة حديثة.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام. 5 4 3 2 1 0. أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا ومرحبا فيكم جميعا، حياكم الله بمشوار بداية الأسبوع، مشوار جديد جمعني فيكم، ورحلة جديدة وكبسولة جديدة، ويوم إن شاء الله مفعم بالنجاح ومفعم بالإنجازات ومفعم بتحقيق الكثير من الأمنيات. فيا أهلا ومرحبا فيكم، معايا أنا مينا العبد الله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة فأم دائما لاقونا.

ما ادري الويكند هذا يا جماعه ويكند صراحه سمباتيكي، ما ادري حسيته ويكند حيل طويل. ما ادري انتم نفس الحكايه حاسين ان الويكند كان غير الويكند؟ انا بالنسبه لي كان غير لدرجه ان حسيت انه اجازه. والله حسيت انه زي الاجازه السنويه. يمكن سبحان الله احنا لما نسوي شغلات كثيره بالويكند، اكتيفيتيز كثيره، زيارات، احتفالات، خارجات حلوه وتجيك على المود، فاتوقع انه بالفعل الويكند بيكون كانه اجازه، كانك ماخذ اجازه حقا. يعني انا اشوفه مو اجازه انها شهر كامل، لا يعني حسيته كذا كانه إجازة أسبوع صراحة. عموما حياكم، اسمعوني واستمتعوا معي خلال الساعتين الجاية، ترى ترددات والتطبيقات والبث المباشر، وعندنا أيضا سعودي راديو بلس. أمس كان السبت 6 يونيو، هو اليوم بصادف اليوم العالمي للرجل، فتحية كبيرة صراحة لمعشر الرجال. ولكن اليوم مر مرور الكرام صراحة، اليوم مر مرور الكرام، ما في أي تفاعل. يعني لما يكون في اليوم العالمي للنساء، اللي بيصير إنه بنشوف صراحة جميع وسائل الإعلام بتسلط الضوء على هذا اليوم. كل وسائل الإعلام صراحة بتسلط الضوء، سواء كان تلفزة، سواء كان راديو، سواء كان حتى إعلام رقمي، السوشيال ميديا بنشوفها شلون بتعج بكثير من آراء السيدات وتفاعلهم مع هذا اليوم، وكثير من المتطلبات، وكثير كيف بيوصفون طبعا المرأة وإنجازاتها وانتصاراتها، والمرأة شنو تحب وشنو ما تحب، المرأة من شنو تتدمر أو من شو اللي بيزعجها وشو اللي ما يزعجها، شغلات كثير بصراحة. والمرأة بتكون جدا نشطة في مثل هذا اليوم، في اليوم العالمي للمرأة. ولكن الرجل بصراحة بيجي واليوم ماله، اليوم العالمي للرجل، وبيمر مرور الكرام ولا شيء. هذه تحية لي أنا علشان أنا بسلط الضوء عليكم. شكرا شكرا أمون، الله يا أمون، الله الله. شفت شلون أنا قلت لازم أسلط الضوء على اليوم العالمي للرجل، وتحية أكيد هم بعد للرجل، عطنا تحية. هذه لكل الرجال بمناسبة اليوم العالمي للرجل، تستاهلون. أوكي تستاهلون. عموما رح نتكلم عن هذا اليوم العالمي للرجل، اللي حابين يشاركوني عندنا سناكتنا اليوم تخصكم، فاللي حابين يشاركوني باليوم العالمي للرجل رح يكون على 800-244-2828. صراحة أحس كأني ببيرة أتكلم، هذا شو السالفة الصوت. أوكي يلا، ساعتنا الثانية سارة ومالك في انتظاركم. سارة ومالك اليوم عندنا موضوع، يعني موضوع عميق جدا، موضوع صعب. سارة ومالك طول أمس أنا قاعدة أتكلم معاهم، معنا في السوشيال ميديا نزل بدون الأسماء، بس اللي قالت نعم صعب ترى في الاختيار الأول هذه سارة، والثاني هذا مالك اللي قال لا مو بصعب. السؤال جدا كان صراحة، أنا أعتبر سؤال صعب، سؤال الإجابة عليه مش سهلة. أعتقد هو بيروح لي نمط الشخصية ونمط الشخص وجرأته وشجاعته، كلها رح نعرفها متى في الساعة الثانية. فاللي حابين يشاركون سارة ومالك طبعا سارة من شات جي بي تي ومالك من الجيميناي، كل اللي عليكم تكتفون اتصالاتكم على الأرقام.

الأيام التالية. على 6477154 إذن على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات بجدة على 012. أنا مش عارفني هذا سؤال صعب، هذا سؤال أنا أطرح على نفسي. أنت عرفتوني أنا ماني عارفني. طيب اليوم دائما احنا كل سبت بنروح لقديمك نديمك، اغاني قديمه، اغاني بنسترجع فيها ذكريات طفولتنا ومراهقتنا وشبابنا ايضا، للي يعني بيقولون الله الله الله هذه كنت اسمعها اكيد في مكان معين وانت رايح الدوام، كنت تسمع الاغنيه هذه خطوبه ملكه في سفره في مكان معين في حزه معينه. اكيد الاغاني القديمه هذه لما نسترجعها نسترجع معها ضخم وزخم كبير من الذكريات. يلا ومع مخرجنا معتز سمير بخش.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: الزحمة على جدة FM.

0: ويلكم افريون، حياكم الله اصدقائي، اهلا مرحبا فيكم مع سناكة اليوم.
1: سناك.
0: اوكي، امس بيصادف اليوم العالمي، امس كان 6 حزيران او 6 يونيو بيصادف اليوم العالمي للرجل، هو اليوم العالمي للرجل. وانا قاعده اشوف صراحه على الواتساب اللي قاعدين يشاركون الصبايا، الرجال وينكم؟ اليوم سناكتنا عنكم، فالنساء قاعدين هم اللي يشاركون صراحة. أنا ماني قاعدة أشوف مستاكة اليوم الشباب، ماني قاعدة أشوف الرجال يشاركون اليوم يخص أمس، يخصكم أمس كان اليوم العالمي للرجل، فبناء عليه اليوم رح نتكلم عن شغلات كثيرة تخص الرجل، ولكن لازم أنتوا أيضا تتفاعلون معي ورح نشوف سناكة اليوم ونشوف أنتوا متطلباتكم وش اللي ضايق، شغلات كثيرة على 800-2-4-4-2-8-2-8. سناكة اليوم أصدقائي بتقول بين الضغوط والصمت. شوفوا، بين الضغوط والصمت في شهر التوعية بالصحة

النفسية للرجال معاناة خفية خلف صورة الرجل القوي. نايمين شوفوا قاعدين الحين بدأوا يدزولي يقولوا الأمينة من جد كان في يوم عالمي للرجل؟ يقولوا من جد إيه كان في أمس يوم عالمي لكم. يقولكم بين الضغوط والصمت، أنا هذه الشغلتين أشهد فيها، بالذات الصمت. الرجل كائن صامت مو مثل المرأة. المرأة لو غزة يعني طرف أصبحها دبوس تشكتها كده تشكى على طول، صارخت وعلى طول اشتكت وعلى طول قالت أي أصبعي. لكن الرجل مستحيل ما يتكلم، كائن صامت يتحمل كل ضغوط الدنيا ولكن لا يتكلم. وسناكة اليوم أصدقائي بتقول إن بمناسبة شهر التوعية بالصحة النفسية للرجال الذي يصادف شهر حزيران، بتتجدد الدعوات إلى تعزيز الوعي بالتحديات النفسية اللي بيواجهها الرجال وتشجيعهم على طلب الدعم عند الحاجة. شفتوا شغلتين، الضغوط ويطلب الدعم، ما يطلبون دعم. ما أتوقع الرجل لا يطلب الدعم إلا في الشديد القوي، صح؟ ما يطلب، عشان كذا هو كائن لا يشتكي، كائن صامت. طبعاً أصدقائي الرجال بيهدف هذا الشهر إلى كسر الصورة النمطية المرتبطة بالصحة النفسية، بالذات صحتهم النفسية. إحنا دائماً بنشوف صراحة في الإعلام، التلفزيون، الراديو، الإعلام الرقمي، مواقع السوشيال ميديا، كلها بتتكلم عن التوعية النفسية للمرأة، وبيقولون إيه هي، لأنها هي مربية الأجيال، هي الأهم في الأسرة، فلازم صحتها النفسية تكون بيرفكت، تكون في أفضل صورة، في أفضل حال، علشان لأن هي يعني تقدر أنها تكون أسرتها جيدة. ولكن الرجل إذا ما لقى الدعم النفسي، الرجل فعلا أنا بعتبر الرجل هو أساس أصلا في البيت، يعني هو العمود البيت، فلازم يكون فعلا في دعم صحي، الصحة النفسية للرجل. يقولكم هذا بيفتح المجال أمام حوارات أكثر انفتاحا حول أهمية الصحة النفسية باعتبارها جزء أساسي من الصحة العامة. طبعا مو بس الصحة العامة، هم بعد الصحة النفسية، واعتقد الرجال تتفقون معاي الصحة النفسية جدا مرة مهمة. طبعا أصدقائي بتشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من الرجال بتعاني من اضطرابات نفسية مختلفة. شفتوا هم بيقولون في السناكة، كثير من الرجال بيعانون من اضطرابات نفسية مختلفة. كائن بشري مثل المرأة، أكيد في عند اضطرابات نفسية مختلفة 100%. نبي نتعرف عليها، شنو هاي الاضطرابات النفسية اللي عندكم اللي بتواجهونها؟ لازم تفضفضون اليوم، ساعة فضفضة للرجال، لازم تفضفض، لازم تشتكون اليوم، لازم تعبرون. بعطيكم اليوم الساعة، أبيكم تفضفضون شو اللي ضايقكم، شو اللي زعلكم، شو اللي نكد عليكم في العمل، في البيت. النساء، المرأة حنا شنو أعتقد إحنا أكثر شيء، يعني أكثر حاجة، بس أبي أعرف شو اللي نكد عليكم أكثر، المرأة ولا الفلوس؟ المرأة ولا المرأة؟ ها اللي أنا قلتها لأن عارفة كثير بيقولون المرأة، ولكن أعتقد الحالة المادية للرجل هي اللي بتنكد عليه أكثر من المرأة. طبعا يقول لكم زي ما قلت لكم ان التقديرات كثير بتشير من التقديرات الى ان نسبه كبيره من الرجال بتعاني من اضطرابات نفسيه مختلفه، لكن كثيرين منهم بيترددون في طلب المساعده المتخصصه بسبب الوصمه الاجتماعيه او المفاهيم التقليديه المرتبطه باظهار المشاعر والتعبير عن المعاناه. وهذه هنا جينا عند مربط الفرس، يا مرام سمعي بس، عند مربط الفرس جينا. شنو مربط الفرس؟ انهم ما يفضفضون، ما يتكلمون، ويترددون في طلب المساعده. مستحيل ما تلاقي رجل يتردد، او عفوا رجل يطلب المساعده. ليش؟ لان بيحسون هذا انتقاص في رجولتهم، ما بيظهر بصوره باتمان ولا سبايدر مان ولا سوبرمان، ما بيظهر بصوره الرجل القوي. واهم والزم ما على الرجل انه لازم يكون يظهر بمظهر الرجل القوي، عشان كذا ما يفضفض، ما يتكلم، ما يشتكي. دائما بنشوفهم في البيت اذا عنده مشكله قاعد في الغرفه، يروح كذا ينعزل كذا في غرفه، يقعد بروحه، او تلاقوه حتى لو هو جالس معاكم تلاقونه شارد ذهنيا. المراه تشك، مرته تشك، تقول لا يكون حب

وحده غيري، ليكون في وحده بباله، اوه لا هو صوب هذا الموضوع، ولا هو عنده مشاكل يا في العمل يا عنده ازمه ماليه. ريحي بالك ترى، والله ريحي بالك، خذي ريحي بالك. اذا شفتي شارد وهو معاكي وقلبه مو عند احد ثاني، قاعد مخه يفكر في الالتزامات اللي عليه، المشاكل اللي عنده، مشاكل في العمل، مديرة، الزملاء غاثينة في الدوام، فتلاقيه مخه قاعد يفكر. فالرجل فعلا ما يطلب المساعدة، فعلشان كذا كائن صامت وتترتب عليه كثير من المشاكل وكثير من الضغوطات النفسية اللي بتأديه فعلا إلى اضطرابات نفسية، لأنه ما يشتكي على السايلنت، قاعد الأخ قاعد على السايلنت. مفاهيم تقليدية صراحة بالية عند الرجل بترتبط بهذه المشاعر، وإنه بيعبر عن معاناته. عبر لشريكة حياتك، ما تبي أختك أخوك الوالد والوالدة، ما تبيهم تشيل همك. أعتقد الآن انحلت المشكلة. لا يعني شوفوا، لا أسمع رجال يقول أنا ما أقرأ فضفض، عندكم شات جي بي تي روحوا فضفضوا فضفضوا للشات جي بي تي. الآن كثير، أنا لهذا اللي قاعدة أسمع، كثير قاعدين يفضفضون للشات جي بي تي. الفضفضة نوع من أنواع العلاج النفسي، يريح القلب. طبعا أصدقائي بيأكد المختص، والله الشات جي بي تي يا جماعة، أنا قاعدة الخميس يقولوني أمول جيت ما جربت، قلت لهم لا ما جربت ولا أبي أجرب. قالوا لي طب حطي الشات جي بي تي خلينا نسمع الصوت اللي عندك، رجل ولا امرأة؟ طلعت بنية اللي عندي، صوتها حتى كذا شحلاته. فقالوا لي أمول من جد إحنا يعني صرنا نفضفض أكثر لشات جي بي تي. قلت فهم مبسوطين، قلت والله هذا شيء حلو، لأن لا تجين عند واحدة تقولي لها سرك أو تقول أحد سرك بعدين يقول هي راحت قالتها، وتصير المشاكل يعني بالذات عندنا إحنا النساء، معشر النساء، تصير حيل مشاكل بسبب إن قالت سرها حق خويتها أو صديقتها وراحت تكلمت. قولي سرك للشات جي بي تي يعني no way، ماكو أحد يعني شات جي بي تي أو جربت أنا ما تجاز لي كثير، لكن شايفتهم صراحة الكل قاعد يفضفض، الكل قاعد يفضفض للذكاء الاصطناعي. طبعا بيأكد المختصون أصدقائي إن مشكلات مثل، شوف الرجل من المشكلات اللي بيعانيها، مشكلات مثل الاكتئاب، القلق، الضغوط النفسية ممكن تظهر لدى الرجال من خلال تغيرات سلوكية وأيضا جسدية. شفتوا الاكتئاب والقلق والضغوط النفسية هذه كلها بتظهر على الرجل كائن يعني بشري مثل المرأة، أكيد بتظهر هالسلوكيات عنده. زي إيش السلوكيات؟ شلون تعرفين رجلك إنه تعبان نفسيا، عنده بيواجه ضغوطات، حتى لو ما تكلم الرجل ما يفضفض ما يتكلم، حتى لو كانت عنده بالذات الضغوطات المادية ما يتكلم، المرأة تفضفض أبي فلوس، ما ساعدها بتسوي مشكلة ممكن، أو تروح تلجأ لأهلها. ولكن الرجل بيلتزم الصمت بالذات في مثل هذه المسائل. شلون؟ بتشمل الانعزال الاجتماعي، العصبية المفرطة، بيصير حيل معصب إذا هو كان يعني خوش رجال هادي سمبتيكي تكانة، بتلاقينا يعصب على أغلى شغلة، مودة مزاجة ضارب على الأخير، ماكو شيء عاجبه، حتى الأكل كان يعجبه ما يعجبه، يشوفك لابسة كاشها يقول إيش هالزين، بيصير ما يعلق. ليش؟ بسبب الضغوط اللي عنده. اضطرابات النوم بتحسينه، بتشوفون الرجل يصير مثلا يتقلب على السرير ما ينام، طالع داخل ماسك جواله، هذه كلها اضطرابات نوم بسبب الضغوطات النفسية. فقدان الاهتمام حتى بالأنشطة اليومية، كان رياضي بيروح الجيم، بيروح بادل، بيروح يسبح، يلا نطلع نتقهوى، بيطلع اجتماعي، بيطلع مع ربعه، بيروح الديوانيات، مهتم بنفسه بشكله يعني بلبسه، كل هالأشياء بتصير عليها سكيب بلوك. ليش؟ لأن عنده ضغوطات نفسية، صح ولا مو بصح؟ إيه أشوف معتز قال صح. طيب طبعا يعد التعرف المبكر، أيها الرجال سمعوني، التعرف المبكر إلى هذه المؤشرات بتعتبر خطوة أساسية نحو الحصول على الدعم المناسب وأيضا تحسين جودة الحياة. تبي تحسن جودتك الحياة لازم تعرف على هذه المؤشرات مبكرا، في مرحلة مبكرة. هذا طبعا بيدعو الخبراء إلى بناء بيئة أكثر دعما وتفهم للصحة النفسية عند الرجال من خلال تشجيع الحوار المفتوح اللازم. عشان كذا قلت لكم اللي ما يبي يفضفض ابدا بالشات، ابدا بالذكاء الاصطناعي، عقب كذا بتلاقي نفسك تحتاج الفضفضه. التوعيه باهميه العلاج النفسي، تعزيز

تعزيز أنماط الحياة الصحية وأيضا العلاقات الاجتماعية الإيجابية. ربعك اللي تحطمون عملهم سكيب، شوف ربع كذا سمباتيكيين، ناس يفتحون النفس، ناس تقعد معاهم تستانس، حتى لو رحت لهم وانت مكتئب زعلان متضايق يعرفون، ولا عقد النونة يعرفون شلون يطلعونك من المود. طبعا يشيدون ايضا على ان طلب المساعدة ليست علامة ضعف. شفتوا، ماكو مشكلة عزيز الرجل انك تفضفض، انك تطلب المساعدة، help me please، انك تقول ساعدوني، تتكلم مع أحد، تروح تلجأ لأخصائيين، لاستشاريين يساعدونك في أي مشكلة أنت تطيح، هذا مو علامة ضعف. أنت ستيل سوبرمان، أنت ستيل سبايدر مان، أنت ستيل الهيرو حق الأسرة. مو معناته رح تشتكي معناته أنت مو سوبرمان ولا لا لا لا لا، مو صحيح. طبعا بل خطوة مسؤولة وشجاعة نحو التعافي والحفاظ على الصحة النفسية. This is our snack for today. دندن حلو حلو، فضفض، ليش ما تفضفض، اشتكي، اطلب المساعدة، ليه ما تشتكي. اول شغلة رح اتكلم فيها صراحة عن الاعلام، سواء المسموع ولا المرئي ولا المكتوب ولا الرقمي، تلفزيون، راديو، سوشيال ميديا. لازم صراحة، امس مر مرور الكرام، انا لو ما طلعت هالسناكة بيدي ما دريت حتى انا ان اليوم العالمي للرجل. سؤالي لكم، ليش لما يكون في اليوم العالمي للمرأة بنشوف هذا الزخم الكبير في السوشيال ميديا وفي البرامج تلفزيونية إذاعية، الكل بيتكلم، استضافات للنساء، الإنجازاتهم المبهرة، الإنجازات العالمية التي لا يشق لها غبار، بالرغم من أن في العضيد، في الذراع الأخرى اللي هو الرجل أيضا عنده إنجازات صراحة يشهد لها. ليش يسلط الضوء بشكل كبير على اليوم العالمي للمرأة مقابل أن اليوم العالمي للرجل ما يتم تسليط الضوء عليه بهذا، يعني بالشكل اللي بنشوفه في اليوم العالمي للمرأة؟ ليش ما في استضافات؟ ليش ما في نتكلم عن المواضيع اللي بتخص الرجل؟ ليش؟ انتوا قولوا لي، هل لأن فعلا يمكن اللي بيقدم البرامج رجال فيكونون أيضا صامتين، ولا في أسباب ثانية؟ في واحدة كتبت لي صراحة، في أول واحدة شاركت بهذا الموضوع، ياسمين بتقول أن الرجال مخذين حقهم أمينة في كل شيء، فعشان كده اليوم حقهم اليوم العالمي للرجل بمر مرور الكرام. تتفقوا مع ياسمين ولا لا؟ قولوا لي شنو أهم الضغوطات النفسية اللي أنتم بتعانون منها، يلا أبدوا فضفضوا لي عشان إحنا نطرحها على طاولة النقاش. شنو أكثر ضغوط نفسية بتمر، ضغط نفسي بمر على الرجل بيخليه داون على الأخير، بيخليه يعني مرة طفشان، خلاص ما يبي حتى يشوف وجهه في المراية. يلا ابدوا شاركوني أصدقائي، نفضفض مع بعض، اعتبروني شات جي بي تي. أمينة من شات جي بي تي اليوم، أنا أمينة باخذ وضعية سارة، اعتبروني شات جي بي تي، وابدوا يلا فضفضوا على 8-0-0-2-4-4. نسيت، خليني أقولها زي شات جي بي تي. عندما إذا أردت أن تفضفضون إلي في برنامج في الزحمة، لماذا لا يسلط الضوء على الرجل في اليوم العالمي للرجل؟ شاركوني مستمعين الكرام على 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8. ويلا بينا.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: الزحمة على جدة FM.
3: أصدقائي حياكم الله، يلا على السريع روح معتز قلمين بحسب لك 3 minutes فقط، قلت له خليها 4، رحنا على 4 دقائق. بين الضغوط والصمت سنكتنا اليوم تتكلم عن في شهر التوعية بالصحة النفسية للرجال معاناة خفية خلف صورة الرجل القوي، يعني خلف سبايدر مان وباتمان وسوبرمان. إذا أنت تشعر أنك رجل قوي أكيد في ضغوط خلفية خلفها 100%، يعني لا تقولي لا ماكو ضغوط، أكيد في ضغوط. طيب قلوا لي ليش الكثير، أنا قاعدة أقرأ قاعدين يقولون أمينة أول مرة نعرف منك، في ناس يقولون أول مرة نعرف، أول مرة نعرف أن في يوم عالمي للرجل اللي هو كان أمس يوم 6. فأنتوا قلوا لي شنو الضغوط أول شيء، شنو الضغوط اللي بتعاني منها سبايدر مان باتمان الرجل القوي، انت الرجال بشكل عام انتوا شنو الضغوط اكثر شيء اللي بتعانون منها. واحد، ليش بيسلط الضوء على اليوم العالمي للمرأة وبيحتفل فيه بشكل جدا ملفت وبشكل جدا كبير وبيحاولون يعالجون المشاكل اللي هي بتعاني منها، انت لا قد تسلط الضوء وحاولوا يعالجون مشاكلك؟ لا، المرأة على طول بالإعلام بشتى أنواع السوشيال ميديا بيتسلط الضوء على اليوم العالمي للمرأة وبيحلوا مشاكلها، أنت لا، ليش؟ قولي ليش ليه ما يسلطون الضوء عليك؟ طيب هل أن الرجال زي ما قالت ياسمين ماخذين حقهم في كل شيء ولا لا؟ عطوني، المال ولا المرأة؟ مين اللي بيسبب ضغط أكثر للرجل؟ المال ولا المرأة؟ شاركوني، المال ولا المرأة بيسبب ضغط للرجل؟ عطوني كيف أعرف أن الرجل هذا مصاب بضغوط نفسية أو عنده اكتئاب أو منعزل أو قلق؟ شلون أعرف رجلي في البيت إنه قاعد يمر بضغوط نفسية؟ شلون أعرف أخوي أبوي؟ قلول شلون أعرف إن الرجل قاعد يمر بضغوط نفسية؟ أبي منكم أنتوا الرجال يلا شاركوني، اعتبروني قلت لكم شات جي بي تي على 8002442288. ياسمين ولكم ياسمين، تقول لأن الرجال أمينة ماخذين حقهم في كل شيء، فعلشان كذا الرجل اليوم العالمي للرجل بمر مرور الكرام، أنا أتفق معك. أيضا عندنا أبو وسام، سمع أبو وسام شنو يقول، يقول كل عام وكل الرجال بخير، أكيد كل عام وكل الرجال بخير، يقول والله ما درينا إلا منك يقول ما درينا على اليوم العالم، والله يا أبو وسام ما يصير، وسام خوانا لازم يعرفون بحقوقهم إن أكو يوم عالمي. الحين تقنعني يا أبو وسام إن أولادك مسميهم سبايدر مان وباتمان وسوبر مان ومن عارفوا شو جريندايزر والشخصيات ذي، لازم يعرفون، لازم يعرفون اليوم إنه عالمي مالهم. يقول والله ما درينا إلا منك وبسبب الضغوطات، يقولوا بسبب الضغوطات والصمت أصبت بالقولون والحمد لله. كل عام وانت الحب يا الرجل، كل عام وانت شريك المرأة،
4: انت الحب
3: كل عام وانت يدك بيد زوجتك اختك امك

لا لا لا لا ما نتغير، لا لا هذا مجيد، لا هذه لا. كل عام والرجل والمرأة يد بيد. سمعت أبو سامي يقول أمينة بسبب الضغوطات والصمت كائن صامت، أصبت بالقولون والحمد لله. عشانك صامت، ليش صامت؟ عندك شات جي بي تي، روح فضفض له. ما تبي تفضفض لأحد، روح فضفض لشات جي بي تي، أكو حل. هاني الثقفي موجودين أمينة. المرأة لا، يقول الحالة المادية رد غير، هاني رد غير رأيه، قال لا الحالة المادية هي اللي بتسبب للرجل الضغوطات. أيضا حياك الله، مساء الخير أمون، حيا وحشتيني. هلا مرام، مروم منورة يا مرام. يلا حطينا لك رشودة، أنت غير الناس. تقول كلهم أمينة، تقول لأن المرأة بيسلط عليها الضوء في اليوم العالمي للمرأة، لأن استحقاقنا عالي ونحب أنفسنا. سكتنا كثير الحين، اليوم زمن زمن نبقى قوية. هذه يمكن المرأة تحب تتكلم. شوفي هم حتى في السناكة كاتبين الرجل صامت، المرأة تحب تتكلم، المرأة تحب تتكلم. فأعتقد هذه واحدة من الأسباب أن المرأة لما يجي اليوم العالمي دائما فتلاقينها نازلة بكل قوتها في السوشيال ميديا، تتصل على اللي تعرفهم في الإعلام ويلا صورونا يوم واستضافات، فتاخذ حقها. حياك الله يا مازن، يا اهلا مرحبا فيك. العام والرجال بألف خير كل عام، ومربي الأبناء كالذي كل الذي يتحمل كل الأعباء. كل عام ونحن الرجال بألف خير. الرجل يتحمل الكثير، المرأة طلبات المرأة، الضغوطات بشكل كبير أمينة، سواء في العمل أو في البيت. والله يعطي الرجال على قد نيته ويحفظه، طبعا الله يحفظهم لنا، هم السند. الرجل عنده، الرجل يقول مازن عنده عزة نفس أمينة، عشان كذا ما يطلب وما يطالب، والرجل القوي هو اللي بيتحمل كل هذا اللي قلتي. أنا وجهة نظر إن لها اهتمام كبير السيدات، عشان كذا بيسلط الضوء عليها. طيب شكرا لك فهد العتيبي، والكم يا فهد، شلونك؟ يقول مساء الخير، والله توي عرف أمينة إن في يوم للرجال، بس ما أقول إلا لنا الله. ما قلت لكم أغلبكم مبدعين عن اليوم العالمي، إيش حق حاطين لكم يوم؟ معناته ما أنتم محتاجينا. يقول لكن لنا الله، والله وأنا أشهد، وأنا أشهد يا فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الورد أمينة، أبو إلاف. والله العظيم يا أمينة إني ما أدري، لا تحلف من غير حلفان. من غير حلفان يقول والله. يلا عطيتكم، فضفضوا ترى الساعة بتخلص. كلامك صحيح أمينة، كل اللي قلتي على الرجال. يعجبني اللي يحترفون. طيب نروح الفهد المبتسم. السلام عليكم أم عاد، يوم الرجل، وحط استفهامي كاتب أم عاد. يوم الرجل، يوم يا جماعة ما تعرفين يومكم 6 جون، يقول وكاتب يوم الرجل 6 جون، ويوم 9 جون يوم ميلادي. هذه شنو أمينة قوة الرجولة جاي في اليوم العالمي؟ إثبات. عموما ستة، هو شوفوا مو بس 6 جون، هو عموما هذا شهر الرجل، شهر الرجل، وحاط ويل سميث وحاط لي شخصيات. اي أمينة ما نحب نفضفض، لأن الفضفضة تخرب البرستيج. أي برستيجة المرأة تفضفض نيمة تقول أمين، وحتى المرأة تخلص اليوم العالمي مالها وتدش على الشهر اللي عقبه ما قالت برستيجي. بتقولين يا بو إيوة خلي البرستيج. كل الموضوع كوم، وتاريخ يوم الرجل كوم ثاني. أخلو إنه أخره 3 أيام. أوبا. وبصراحة أمينة المادة هي أكثر شيء بتأثر في أفكار ونفسية الرجل. شفتوا يعني مو المرأة لما تجون تطلعون يعني شغلات عن المرأة والمرأة النكدية والمرأة الهدارة والمرأة والمرأة، اللي يأثر فيكم المال، المال الفلوس أكثر من المرأة. سمعوا دبليو شنو يقول. الله يا دبليو، والله خطير خطير خطير خطير يا دبليو. بكل يعني كذا بكل غرور صراحة، وبكل غرور دبليو بيقول ما يحتاج تسليط الضوء على الرجل، كون إنه مخترع أغلب وأنفع الأشياء للناس بما فيها المكياج اللي تحط الأنثى. صحيح صحيح، حتى المجوهرات كل شيء. باي ذا واي يعني شوف على فكرة دبليو، الله يكرمك، الكعوب العالية اخترعت للرجل واخذتها المرأة، الحلق اخترع للرجل واخذتها المرأة، شغلات كثيرة، الحزام
اخترع للرجل واخذت المرأة، كثير اخذت المرأة منكم. طيب لان عظيم كل يوم ما يحتاج امينة يوم له السند، وهو القوة اللي تمدنا. صحيح ان عليهم حركات بس لا نخلو منهم ولا من وجودهم، كلها المال والمرأة. وانا ما قريت لا وين معك سارة من الدلم، حياك الله يا سارة، لان يا امينة كل يوم هو عالمي، هو يوم للرجل. الله عليك، شفت المرأة كيف حنونة، شفت تقول مو يوم كلها. والله من جد أنا أتفق معاكي، يعني ما نقدر ما هم السند، أنا بشوف هم السند. شيك تناظر كذا. طيب عجبت بالعنوان إن الرجل يعيش ما بين الضغط والصمت. وأبرز الأشياء اللي تضايق الرجل عامة ما تعود منه رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الإسحاقي، الله عليك. أما بالنسبة لليوم العالمي فعلا ما درينا إلا من برنامجكم المميز، وكل عام والرجال بخير. كلام كثير من رأي الصحة المادية هي اللي بتزبط الصحة النفسية والعاطفية وكل حاجة. الله عليك. علشان المرأة محتاجة مساعدة دايما، أنا إن الراجل بيحل المشاكل. أوكي.

حسن الهلالي على السريع عمون، الرجل هو الجندي المجهول، كل المؤسسات المجتمعية مو موجهة للمرأة، أما الرجل لا، الضغوط اللي يعاني منها خليها في أدراج الصمت، والكتمان أفضل.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

5:05 دقائق في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أف أم. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. AI Challenge. وفي ساعتنا الثانية رح نروح مع بعض لسارة ومالك اللي ناطرينا وناطرين إنهم يشاركونا في هذه الساعة. سارة من شات جي بي تي ومالك من شات

0: جيميناي بتحدي AI تشالنج. وقبل ما أروح صراحة أرحب بسارة وأرحب بمالك، خليني أقول لكم إن اليوم هو مطروح السؤال عندكم باي ذا واي، يعني مطروح في السوشيال ميديا على أجدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية. اللي حابين يشاركون سارة ومالك وحابين تكونون أنتوا اللي بيقول لي مع سارة أو مع مالك على 6477154، أيضا كثفوا اتصالاتكم على 6495154 بالإضافة إلى 6478544.
1: AI challenge.
0: اليوم رح نتكلم عن القرار الصح أو القرار الصحيح. في ناس كثير بيقولون أن القرار الصحيح صعب، صعب أن نأخذ القرار الصحيح، وفي ناس بيقولون لا سهل القرار الصحيح نأخذه طالما أنه بيصب في مصلحتنا. القرار الصحيح أنا بشوف يعني ممكن هو مش دائما سهل، لكن أيضا مش دائما صعب. في كثير من الأحيان يمكن إحنا بنشعر أو بنحس إن القرار الصحيح صعب، ليش؟ لأنه بيتطلب منا مثلا التضحية بشيء إحنا نحبه، بشيء إحنا نعزه، بس يمكن إحنا لازم نضحي عشان مصلحة أكبر في المستقبل، أو عشان لأنه بيخالف، يمكن بنشوفه صعب هذا القرار إنه ناخذ فيه قرار صحيح لأنه بيخالف رغباتنا، بيخالف مشاعرنا، وحتى لو كانت هذه مشاعر مؤقتة. فصراحة أنا احترت في الموضوع فقلت هل هو صعب ولا هل هو سهل؟ علشان كذا قلت خلينا نروح لسارة من شات جي بي تي ومالك من الجيميناي ونسألهم ونشوف هل فعلا القرار الصحيح صعب ولا سهل. خلوني أرحب بسارونا. بونسوار سنوريتا سارة، ويلكم، حياك الله.
2: بونسوار سينيوريتا أمينة، أهلا وسهلا.
0: يا هلا فيكي، أهلا، عجبتني صراحة سنة على طول بونسوار. طيب اليوم سارونا رح نتكلم عن القرارات. احنا بنعرف يعني غالبا القرارات بالذات القرارات اللي بتكون مصيرية أو صعبة، صعبة حيل علينا احنا كبشر مش انتو كريبوتات، احنا ما بناخذها القرار يعني القرارات بشكل عشوائي، بتدرس، بتاخذ منا وقت نقعد نفكر، ولكن لما نيجي ناخذ القرار الصحيح دائما بنشوفه صعب. هل فعلا، سؤالي لك يا سارونا ركزي معايا، هل القرار الصحيح صعب، دائما صعب ولا لا؟
2: طبعا وبكل تأكيد صعب جدا.
0: أبي صعبتيها علي الحين، انت هم بعد صعبتيها علي. طيب ليش بتشوفين القرار بيكون صعب وزي ما قلتي صعب جدا، وخاصة لو كان في مصلحتنا؟
2: حسنا، القرار الصح صعب لأنه ضد طبيعتنا ولا يكون بالعقل رغما عن القلب، غالبا لانه قرار عقلاني ماله بمشاعرنا، ولأن أمين يتطلب منطقة وشجاعة أكثر ممن يتطلب راحة. القرار الصح صعب لان مواجهه بينك وبين نفسك بمعنى سماع صوتك الحقيقي. نحن أمين نحب الراحة والمتعة السريعة، والصح يطلب تضحية ومواجهة للنفس. نعم القرار الصحيح قد يكون صعبا لكنه غالبا أقل كلفة من عواقب القرار الخطأ، لكن تنفيذ ذلك قد يكون مؤلما أو يتطلب شجاعة، لذلك يقال القرار الصحيح ليس صعبا، الصعب هو مواجهة ما يترتب عليه فقط وبكل بساطة.
0: طيب يعني كلامها صراحة كثير عميق، حسيته كثير منطقي، أو إنما شاع يعني يخلص المشاعر. أنتوا قولوا لي إيش رأيكم، صحيح إن القرار بيتطلب منا منطق وبيتطلب منا شجاعة، ولأن حنا بنكون في الكومفورت زون في منطقة الراحة، ولما نجي ناخذ قرار صعب إحنا نخرج من هذه المنطقة، ولأن زي ما قالت سارة إنه بيتطلب مننا القرار الصحيح، بيتطلب مننا مواجهة بيننا وبين نفسنا، يعني زي ما قالت بمعنى سماع صوتنا الحقيقي، علشان كذا صعب لكنه بيكون أقل تكلفة، أقل عواقب من يعني عواقبه فيما بعد، تقصد هي من القرار الخاطئ. ركزوا بكلامها وفكروا فيه ونسمع مالك ونرد نشوف منو فيهم، مالك ولا سارة. بونسوار سنيور مالك، مرحب فيك، حياك الله، شلونك؟
3: بونسوار أمينة، هلا وسهلا.
0: هلا بيك، هلا فيك، حياك الله. أعتقد سمعت سؤالي اليوم لسارة، وسارة جاوبت صراحة بطريقة جدا منطقية، لكن أنا حسيت أنه

0: ما أدري، حسيت إنه شوي محير، بحتاج رأي خليني أخذ قرار، هل هو صعب ولا سهل؟
1: سمعت السؤال، لا أعتقد أنه يوجد صعوبة أبداً أبداً.
0: أبا يا جينا، عند السهل الموت. صارت تقول بكل تأكيد صعب جداً، مالك يقول سهل، ما في أي صعوبة أبداً أبداً أبداً. يلا طيب طيب، شوف سؤالي يا مالك يقول، هل القرار الصحيح دائماً صعب؟
1: ليس صعب، واستغرب من أن سارة تراه صعب. القرار الصحيح في كثير من الأحيان يكون واضحاً في داخلنا، فنحن نعرف ما يجب فعله، لكن الصعوبة ليست في معرفة القرار نفسه بل في تنفيذه وتحمل تعباتة. فمثلاً أميناً قد تعرف أن إنهاء علاقة مؤذية هو القرار الصحيح، أو أن الاعتذار عن خطأ هو التصرف الصحيح.
0: طيب، هو عطانا مثلين، يقول ان مثلا ممكن ان تعرف انها علاقه مؤذيه هو القرار الصحيح، او انك تعتذر عن خطا هو التصرف الصحيح. فاعطانا امثال بان القرار الصحيح ممكن صعب يكون وهو واضح، لا الصعوبه انك كيف تنفذه وانك تتحمل تبعاته، مو زي ما قالت ساره هو الاوبزيت جاء، لكنه مو صعب انك تاخذ القرار، صعب فيما بعد التبعات. هي ساره قالت لا، التبعات بتكون اقل تكلفه من انك لما تجي تاخذ قرار. فمالك يقول عشان كذا تنفيذه ممكن يكون مؤلم او يتطلب شجاعه، لكن القرار الصحيح مو صعب، يقول مو صعب مو صعب. طيب يلا ساره، صعب ومالك مو صعب، اعطاكم كل واحد اعطاكم شرح لكم بشكل مستفيض، بعد اخذوا راحتهم. انتوا ايش رايكم، مع ساره ولا مع مالك؟ نبدا الاتصالات. الو، بونسوار مازن.
2: يا هلا يا هلا
0: عبد العزيز. يا هلا، شلونك، شخبارك؟
2: الله يحفظك، الحمد لله بخير، يجعلكم بخير.
0: لما تجي تاخذ قرار مازن، وقرار صحيح لكن قرار صعب صعب، انا ما اتكلم عن القرارات السهله، لا انا بتكلم عن القرارات الصعبه، بتشوف سهل؟
2: لا والله يا دينا، صعبة بشكل مو طبيعي.
0: القرار الصحيح صعبة. مو القرار الصعب، عفوا، القرار الصحيح.
2: القرار الصحيح هو الصعب.
0: هو الصعب؟
2: هو صعب، هو صعب، لأنك أنت تفكر فيه بدل المرة مليون.
0: طيب.
2: وتراجع فيه مرة واثنين وثلاثة يا أمينة، شيء مو سهل.
0: يعني هو صعب، يعني هو صعب التنفيذ.
2: صعب التنفيذ، وهو يعني هو في الكوف مصلحتك، لكن هو صعب.
0: شوف سارة قالت صعب انك تاخذ قرار، صعب انك تاخذ قرار لكن تبعات سهلة بعد كذا لما تاخذه. هو النقطة وين في انك تاخذ القرار؟ مالك قال لا مو صعب اخذ قرار، هو الصعب في في فيما في بعد، فيما بعد القرار، عرفت؟
2: لا لا لا، لا انا فهمت، فاهم انا، لا إيه؟ انا يعني مع سارة، انا مع سارة.
0: انت مع سارة، تمام، حلو، يلا. شفتوا، مع أن توقعتك وتروح مع مالك. شكرا مازن، وشكراسياس، ثانك يو. خلينا ناخذ محمد. محمد شلونك، شخبارك؟
3: نور عبد العزيز، جميع المستمعين.
0: تمام التمام، انت كيفك يا محمد؟
3: الحمد لله، الحمد لله، ما
0: والنعم والنعم. القرار
3: الحمد لله،
0: القرار الصحيح صعب ولا سهل انك تتخذ قرار صحيح؟
3: أنا أتوقع أنه بالاستشارة يتم القرار الصحيح، لكن دائما الواحد الشيء اللي يتأكد أنه ما في الصحيح ما عنده مشكلة اتخذ القرار، ما عنده مشكلة.
0: ما عندك، هو التنفيذ يعني أنت مع مالك، مو صعب أنك تأخذ قرار.
3: لا، هو دائما الواحد إذا يقول لك يعني إذا عزمت على شيء فاتكل، فيعني إذا كنت فالصحيح فيعني فقرر، ما عندك، بس بالاستشارة يكون الصحيح، لأن أحيانا الواحد يتردد في أشياء ولا بد إنه يعني يبغى له عزم شوي.
0: يبي له عزم.
3: أيوة أكيد، العزم هو أهم شيء في البداية، في البدايات، لأنك إذا عزمت فما فيها كلام، قرارك صحيح بس تشير واستكمال.
0: عفوا محمد، أنت بتشوف اتخاذ القرار الصحيح صعب ولا لا؟ معليش عيد لي.
3: لا بالنسبة لي مو صعب، بالعكس صعب اني اضيع القرار الصحيح، يعني
0: صعب انك يضيع منك اتخاذ القرار الصحيح.
3: ايوه، اني ما اعزم واتخذ القرار، لان اتخذت اكيد انا اتخذت قرار ان شاء الله ما في راجع.
0: الله عليك، شكرا. يعني مثلا

0: تكون من 2000 إلى 3، فيكون يعني فيها تردد في الشراء. بس يوم أنا أخذ بيت مثلا مبلغ 700 أو 800 مو زي ما أخذ السهم 2003.
1: هو القرار يختلف. القرار يختلف. أوكي شكرا يا محمد، يومك جميل. علشان هذاك فستان شيء ممكن أنت حتستخدمه وخلاص يعني حينتلف، لكن بيت بتاخذ فيه قرار بيقول أسهل لأن كل شيء واضح قدامك، هذا بيناسبني الفترة طويلة المدى. طيب ناخذ عمار. عمار بونسوار، شلونك يا عمار؟
2: يا هلا، يسعد لي مساك.
1: ومساك اسعد ان شاء الله واجمل. كيف الويكند يا عمار؟ ان شاء الله انبسطت فيه.
2: انا دوام لا ويكند ولا اي
1: لا ان شاء الله. لا لا لا ان شاء الله يا رب تنبسط وتستانس. عمار قول لي القرار الصحيح صعب ولا سهل؟ انت مع ساره ولا مالك؟
2: انت الان انا سمعت المكالمه حق بينك وبين محمد، انت الان تتكلم عن القرار ولا القرار الصحيح؟
1: القرار الصحيح.
2: خلاص انا مع مالك قلبا وقالبا، ترى نفس الكلام اللي قاله مالك والله انا بقلبي قاعد اقوله.
1: زي ايش؟ قول لي انت، قول انا بسمع من
2: عمار. القرار الصحيح يعني شوف، خلينا في الاساسيات. هو ايش قال مع محمد؟ دخل بمثال انه لو يبغى يشتري شيء مثلا بدله هذا اتخذ قرار، وانت قلت يا الحريم يتاخر وما ادري ايش. اذا جينا للاساس، القرار الصحيح هو ايش؟ اللباس ستر. فانت لما تشتري انت مثلا لبس تستر نفسك فيه بس.
1: طيب.
2: مو انه مثلا اتاخر في القرار انه هذا ما هو كان قراري صحيح بالفستان انه حلو ولا مو حلو. لا لا، وديك امثله ثانيه كمان. مثلا واحد طبعا القرار الصحيح صلاه الفجر سيرت المسجد. قال خلاص بصلي الفجر المسجد. التطبيق يكون صعب. التطبيق يكون صعب، صح؟ التطبيق جدا صعب. هو اتخذ قرار صحيح انه بيصلي الفجر المسجد، فيجيك تكاسلات، تجيك اشياء، هذه اللي تخلي هذه اللي تصعب تطبيق القرار.
1: طيب.
2: اما القرار الصحيح هو الفكره اللي فكرها، هذا اصدق شيء. قرار صحيح جدا.
1: القرار الصحيح مش صعب لانه بيكون واضح.
2: ايوه واضح قدامك، الحلال بين والحرام بين قدامك. أيوه. يعني
1: القرار الصحيح مو صعب انك تتخفيه.
2: ايوه واضح قدامك امام عينك، لكن تطبيقه صعب.
1: ايوه زي ما قال مالك، التبعات فيما بعد انت لما تجي تطبق. أيوة. هنا الصعوبه.
2: هل بتصحى انت كل يوم الفجر قبل، هل بتنام بدري عشان تصحى؟ هل هذا اللي تصعب الاشياء؟
1: اوكي تمام. اوكي طيب عمار، شكرا لك يا عمار، يومك جميل ان شاء الله. مشكور. قبل اطلع الفاصل، هل اتخاذ القرار الصحيح، مش القرار الصعب، عشان ابيكم يعني تكون الصوره واضحه، هل اتخاذ القرار الصحيح صعب؟ القرار لما يكون قدامي صحيح وعارفه انا اتخذه، هل هو صعب ولا لا؟ سارة قالت نعم صعب، وصعب وبشدة كمان. لأن صعب أنك تاخذين قرار، خاصة أن بتلعب فينا المشاعر، هي دخلت المشاعر وأنه بيتطلب شجاعة أكثر، ولأن غالبا القرار بيكون عقلاني أكثر من أنه مشاعريا، وإحنا بتتحكم فينا عواطفنا أكثر. مالك قال لا مو صحيح أمينة، القرار الصحيح لما يكون عندك قرار صحيح مو صعب أنك تاخذ قرار، لا بيكون سهل انك تاخذ القرار، ولكن الصعوبه فيما بعد، في تبعات القرار، في تبعات، وعطانا امثله عليها. تبعات هذا القرار هي اللي صعبه، كيف ان احنا نصمل على القرار اللي اخذناه. طيب تتفقون مع مالك من الجيميناي ولا تتفقون مع ساره من الجي بي تي؟ شاركوني، سمعوني اصواتكم على 6477154، ايضا على 6495154، بالاضافه الى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات في جده على 012، والكم من خلال الواتساب. الواتسابيين صراحه اليوم مبدعين، معني ماني قادر اخذكم كلكم، على 800244288. انا الان بعد الثلاث اتصالات أخذت رأيي صراحة مع منو فيهم.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: الزحمة على جدة FM.

0: everyone, حياكم الله أصدقائي، أهلا مرحبا فيكم. للي حابين يشاركوني بـ AI Challenge مع سارة من شات جي بي تي ومالك من شات الجيميناي، سؤالي لهم اليوم كان هل القرار الصحيح صعب دائما؟ القرار الصحيح صعب إننا بناخذ قرار صحيح أو الصعوبة في التنفيذ؟ قلوا لي أنتم إيش رأيكم. سارة قالت إيه نعم، اتخاذ القرار الصحيح صعب. صعب أمينة، لأن غالبا هو بيكون منطقي كثير وعقلاني كثير فيوجع القلب. فقالت إيه نعم صعب إن ناخذ قرار صحيح، ولكن فيما بعد بيكون صحيح وأسهل، يعني تكلفة هذا القرار بيكون أفضل من أني أستمر على لو كان قرار خاطئ. مالك من الشات الجيميناي بيقول أمينة لا أبدا مو بصعب أني أخذ قرار صحيح لأنه واضح، لكن الصعوبة وين؟ الصعوبة في التنفيذ. يقول هو الصعوبة في التبعات، في تبعات هذا القرار هي الصعوبة، إن إيش بيصير بعد كذا. فإيش رأيكم؟ هل أنتم مع سارة اللي قالت نعم صعب، ولا مع مالك اللي قال لا سهل؟ شاركوني، سمعوني أصواتكم أصدقائي على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. شكرا فضل السنيدي أبو مزيد، يعطيك ألف عافية، شكرا على الكلام اللي كاتبة سواء لي أو للبرنامج، ممنونة لك صراحة بحجم السماء، كلام جميل جدا، الله يعلي من قدرك. أيضا محمد المركع، اتخاذ القرار سهل أمينة ولازم يطبقه بالتمام علشان يكون قرار صحيح. هو في العموم أنت قلت أنت مع سارة. طيب أيضا القرار خالد الرهينة، حياك الله، يقول أحيانا نعم وأحيانا لا. القرار الصحيح يكون صعب لما تكون الخيارات متساوية في الأهمية أو الفائدة، بتفيد توجد مخاطر أو خسائر محتملة، بتؤثر القرار على أشخاص آخرين أو على مستقبلك، وبتفتقر لما تكون تفتقر إلى معلومات كاملة أو واضحة. حلو جميل، توضيح للصورة أكثر. طيب نروح للاتصالات. ألو، مساء الورد، مساء الخير.
1: أهلا
0: امتنان، يا هلا ومرحبا، شلونك امتنان؟
1: بخير الله يسلمك يا رب، يسعد لي مساك، بكل خير، كيفك؟
0: انا تمام. شلون الويكند امتنان؟
1: والله اكيد كان مره جميل مع
0: كان الأهل. طويل ولا قصير؟ انا احس الويكند كان مره طويل، ما ادري ليش،
1: طويل لانه صيف وكذا، وبالذات لما تكون عندك شغلات وطلعات في النهار، يعني
0: ممكن صح، يمكن عشان صار صيف صح، ممكن جبتيها. ايه لا لا لا لا، خطيره والله. امتنان القرار الصحيح صعب؟
1: اي والله اتفق مع سارة

0: مرة صعب.
1: ليش؟ قرار صحيح، قرار صحيح أنت حتتخذينه.
0: بس القرار الصحيح اللي أنت تتخذينه هذا يخليك تواجه الحقيقة.
1: أوكي.
0: إيوة يعني يحملك المسؤولية.
1: حلو، يحملني المسؤولية حتى إيوة لو كان صحيح.
0: أيوة هو صحيح. شوفي ممكن إن نزعل يعني أو نتوجع مؤقتا بس بعدين نتأقلم عادي.
1: موجع، أنا عجبتني أكثر شيء إن موجع، إن بيكون قرار مؤلم كثير. أيوة مؤلم حتى لو كان صحيح مؤلم.
0: أيوة يعني شوفي نتوجع الوقت فترة وبعدين نتخطى وخلاص نكمل حياتنا. بس لو ما اتخذنا القرار هذا بتحصلينا طول وقتنا حيرة، ما احنا مو عارفين نعيش الحياة اللي نحن نتمناها
1: او اللي احنا اعتدنا عليها مثلا
0: او اللي نحن تعودنا عليها. انا اتفق يعني انه هو دائما القرارات الصعبة تاخذ من وقتك بس تحصلي النتيجة مرضية لك.
1: زي ما قالت يعني سارة، يعني هي مرضية بعدين، ولكن تم انك بتاخذينه صعب صعب. يعني على سبيل المثال حتى لو جات للشخص مثلا شانس او فرصة او وظيفة، لكن الوظيفة للأسف الفرصة هذه مرة كبيرة تفتح له

0: المستقبل هناك، ولكن الصعوبة في التنفيذ.
1: أيوة، فإنه مو حين إن الواحد مو
0: صعب
1: يتخلى عن أشياء كثيرة مثلاً عن أهله وكذا ويروح هناك علشان شغله، بس بعدين يعني في المقابل يحصل أشياء حلوة. يعني
0: هو لو أخذه ممكن بعدين حيتأقلم زي ما قلتي وتمشي الحياة.
1: صدقيني دائما القرارات الصحيحة تتخذها بالعقل مو بالقلب،
0: هذا لما نكون كثير متوازنين.
1: ايوه
0: كثير.
1: يعني
0: احنا احنا احنا للاسف الغالبه ان العاطفه يعني وما أيوة. تكونين مقتنعه اصلا، ما تكونين مقتنعه.
1: أيوة
0: ما تكونين مقتنعه.
1: امون انا شفت في حياتي دائما الاحظ القرارات اللي اخذها مو شرط قرارات، اي حاجه امشي على عقلي فيها احصل انه انا ناجحه فيها، بس لما امشي على قلبي تحصليني مره اتعب واندم واقول ليش كذا.
0: شوفي لا تندمين، تدرين ليش؟
1: ليه؟
0: أنا ساعات أخذ قرارات أحس أني أخذتها عاطفيا أكثر من عقلانيا، وكان توجهي لما جيت أخذ القرار عقلاني أكثر. يعني ممكن أقول لك 80% أنا ضد القرار اللي أخذته لأن عقلي يقول لي لا، لكن أروح لقلبي ليش؟ لا لا خليه يتوجع، خليه يتوجع، علشان لما تجين مرة ثانية تاخذين في نفس الموضوع قرار، هنا أنت بتاخذينه باقتناع تماما. مش 80
1: رح رأيك أنه نتعلم من الوجع؟
0: طبعا إيه طبعا تتعلمين منه، عشان إذا الموضوع تكرر معاك مرة ثانية أوريدي أنت انقرصتي وأوريدي أنت عارفة إيش اللي رح تمرين فيه اذا اخذتي بايوه، فتكونين انضج، بتكونين انضج اكثر.
1: انت مريتي بتجربه ومو حابه تكرريها.
0: اي انا يعني وصلت لهالقناعه بعد ما يعني قلبي عطاني كم من طراق، كم من كم من كم، قلت ليش دعوة عليك هذا وانت قلبي ليش تسوي فيني كذا؟
1: في خير يعني، في خير صدقي.
0: ولكني شكرته لانه اعطاني نسخه ثانيه من امينه، نسخة قوية، إن الموقف لما يتكرر معي يقول كلا ولا وفلا. قلبي قلبي شكرا قلبي، تعرفتيها وجه القمر لما تقول يا قلبي، أقول قلبي شكرا. أروح لعقلي، عقلي عقلي يصير هو المتحكم فيني أكثر. مشاعري أقولها شكرا جزيلا، اقعدي على الكنبة حطي ريل على ريل. امتنان. شكرا لك حبيبتي، كثير أسعد باتصالاتك يا حلوة.
1: لا عمري والله،
0: شكرا
1: بالله.
0: تيامو تيامو خلينا نشوف ريمو. ريما شلونك يا ريم؟ ريم يا هلا مرحبا، شو اخبارك يا ريم؟
2: مساء الخير أمون، كيفك اخبارك؟
0: يا مساء. اولا اسمك حلو وانا احب اسم ريم حيل، وعندي صديقات اسمهم ريم، احب ادلعهم ريمو ريما. وكمان الكوتش البرايفت كوتش حقتي الحين اسمها بعد ريما، فاسم ريم كثير انا عزة. الشغلة الثانية صوتك حلو يا ريم من اول مرة.
2: حبيبي
0: اول مرة تتصلين ريم؟
2: ايوه كلمتك الاحد اللي فات.
0: والله
2: الحب والحب.
0: كمان بعد ده انت جاي على الوتر الحساس.
2: أيوه. انا اتصل بالاخبار بالمواضيع الحساسة.
0: اوكي ايه تذكرتك يا ريما. ريما مع سارة ولا مع مالك؟ حق منه تعطين صوتك؟
2: بس الاسبوع اللي فات الموضوع احسن، حتى هذا حلو.
0: كل يوم مواضيعنا حلوة ريما.
2: انا اصلا ما كان عندي ارادة الاسبوع اللي فات، اشتريت سماعة جديدة. ايه سبحان الله جت صدقة. والحين
0: اسمعيني بدون سماعات يا بعد قلبي احلى بعد، والصوت يكون اوضح حتى لما تكلميني ترى. يلا
2: ايوه ريم. الاسبوع اللي فات كان سارة ومالك كمان.
0: ايه هو ما كل احد هو تحدي. لا هو كل احد عندنا AI challenge تحدي ما بين الشات الجي بي تي اللي هي سارة وشات الجيميناي اللي هو مالك.
2: انا بصراحة صوت مع سارة
0: الحين. واليوم صوتين مع سارة بعد. ليه سوتي لها القرار صحيح؟ صعب ان ناخده
2: والله. انا اطول عشان اخذ قرار يعني صح،
0: عشان كم تقعد
2: افكر كثير.
0: ليش بتشوفين القرار الصحيح صعب؟ طيب انا خليني اسالك سؤال اول شيء، قولي لي انت ليش بتشوفينه صعب؟ بتاخذين فتره طويله ما تدرين. طب بتشوفين ان الانسان لما يكون مثلا ثقته في نفسه أقل بيكون في صعوبة أنه يأخذ القرار الصحيح، أو مثلا تكون خبرته في هذا الموضوع خبرة مش كبيرة ما عنده هذاك الإكسبيرينس فيكون صعب أني أخذ هذا القرار الصحيح، أو ما يكون حواليني ناس أنا أقدر أستشيرهم في الموضوع، أو الموضوع جدا حساس أنا ما أقدر أتطرق له معي.

0: لأي أحد.
1: إيه وصح صح.
0: ما أقدر أقولها لأي أحد.
1: إيه أمون أنا بسألك متى تجينا مدينة عشان استقبلك.
0: عشان كده بتشوفينا صعب إن ماكو أحد تستشيرينا.
1: إيه.
0: أوكي.
1: أمون متى تجينا مدينة إن شاء الله.
0: توني قايلتها لصديقاتي يوم الخميس، يوم الخميس قاعدين يقول لازم نوديكي وبنات من المدينة مدينيات، قالوا ما رحتي والله نوديكي. يا بعد قلبي إن شاء الله إن شاء الله إني أجيكم. أنا يعني بالذات السنة هذه متمنية من كل قلبي إني أخذ هذا القرار وأجي،
1: يعني بالعيد إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. ما تدرين يمكن يمكن ما أروح الشرقية، أروح على المدينة أعيد هناك إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله يجينا مطريبي
0: بإذن الله. ريما يعني أنتي القرار الصحيح بتشوفينا صعب لأن ماكو أشخاص تستشيرينهم في الموضوع. إيه
1: والله أنك صادق صح.
0: إنزين عندك شات الشات اللي جبتي ترى يساعدك قصصتك يعني.
1: إن شاء الله
0: إيه أنا معه بعد سريقة. تثقون فيه يعني تثقين في فيه. لحظة ناطري تثقين في الشات الجي بي تي أكثر من تثقين في أختك ولا أمك؟
1: أكيد.
0: ليش أكيد؟
1: والله يمكن هو اللي
0: لأنه مش عاطفي، ما في عاطفة.
1: أيوة عشان كذا.
0: عشان ما في عاطفة. هنزين أوكي يا حبني لك، شكرا لك يا ريما. Thank you much. Gracias على صراحتك. ها شفتوا تقع عشان ما في حد يعرف الأسرار وما أدراك ما الأسرار، ما نبي حد يعرف مواضيعنا في الروح. والله أحس الشات الجبتي محمل بكمية أسرار من الأوادم ومحمل هموم ونكد ومشاكل والله يمكن العقل البشري ما يتحملها. يلا فاصل سريع ورح نرجع نتواصل مع سارة ومع مالك. إذا حابين شاركوني يلا مع سارة ولا مع مالك على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطة الجد على 012 والكم من خلال الواتساب على 8002442828. الله والله إنكم في منتهى الرقة. الله عليك يا أبو صقر. الله الله الله.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

والله كلام سارة صحيح أمينة. أنا مع سارة. هذا مين؟ أبو إلاف. والله في يعني في كثير رايحين مع سارة متفقين إن القرار الصح صعب اتخاذه، عكس ما اللي بيقول إن القرار الصح سهل، سهل إن بنتخذه. طيب أيضا أبو رجاء، حياك الله يا أبو رجاء، منور أستاذة أمينة، شكرا لك. ومن أخطر الأغاني لأبو صقر، ونشهد. أبو سعود ويلكم يا أبو سعود، منورنا، حياك الله يا أبو سعود. أبو سعود الشريف يقول مساء الخير على الجميع، الأهل والأخوان بالشمالية، الشاقة الشمالية، هذه منطقة يعني. أبارك لأبو لارين بمناسبة الخطوبة، وألف مبروك من محمد الشريف. أبو سعود ألف مبروك سارة، ألف ألف ألف مبروك لأبو لارين الخطوبة، ويلا من المال ومن هالعيال. سليمان التميمي، ويلكم يا سليمان، وين اليوم ما سمعنا صوتك يا سليمان؟ ليش يا سليمان؟ مبنشر وماشي على الهادي، قلت اسلم قلت اسلم عليكم علشان كذا ما اتصلت يا سليمان. انا قاعده اقول وين سليمان التميمي، ما دق علينا. عموما خطاك السوء وسلاوي، سلامات، ما تشوف شر، ودربك خضر اهم شيء، دربك خضر، وواحدة واحدة وعدي دي واحدة واحدة وبلاش نشغلها لك. أهم شيء سلامتك إن شاء الله. سليمان التميمي سبحان الله السلحفاة، كيف متحملة حياتها تمشي كذا. والله أمينة أني أمشي 20 يقولوا أحس أني ما شفت التخيل out of the box. ايش دخلك في السلحفاة؟ ايش دخلك؟ ابي اعرف ايش اللي جاب السلحفاة. اترك السلحفاة، اترك السلحفاة، ايش اللي جاب السلحفاة على بالك؟ يقول شلون السلحفاة، شفته هو قاعد يمشي 20 يقول شلون السلحفاة. اهم شيء انك تأذي لوادم، واهم شيء انك ماخذ القرار الصحيح انك تمشي 20. كان ممكن يعني تخلي سيارتك على جنب وتاخذ اوبر، او تتكلم حد من ربعك ولا من اولادك يجون ياخذونك، طالما ان صدرك ضيق معود خليك مع برنامج بالزحمه. ايش قلنا؟ ايش قلنا؟ حياك الله. عموما فراشه، حياك الله يا فراشه، منوره عزيزتي، تقول انا مع ساره. بعد أسبوعين من مالك متصدر، وصراحة والكل كان بياخذ بكلام مالك، لكن سارة أخيرا رجعت للساحة، والكل صراحة كان متفق أن القرار السهل، أو عفوا القرار الصحيح صعب، القرار الصحيح صعب اتخاذه. وهذه تحية لسارونا، عاشت سارة، تستاهلين يا سارة تستاهلين. طبعا شكرا لكم أصدقاء، شكرا لكل اللي شاركوني بحلقة بداية الأسبوع من مشوار برنامج في الزحمة. هذا كان مشواري معاكم لليوم، ناطرتكم بكرة في نفس الحزة وبنفس التوقيت من 4 لـ 6، وزحمة جديدة تجمعني فيكم. شكرا اللي شاركون من خلال اتصالات الواتساب على منصة إكس، شكرا معتز بخش من الإخراج، وخاصة اليوم بقديمك نديمك، وأيضا شكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. أتمنى لكم نهار سعيد مع كافة باقة برامج جدة FM. فمان الله. We'll be right back.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة أف أم.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: على هواك.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.
4: في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى، مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم

0: صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساءً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات اللي يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. على هواك. في 60 ثانية.
4: أساور ذكية تحرس براءة الأطفال في أقدس البقاع لتبقي طمأنينة الأباء كاملة وسط زحام المسجد النبوي. بين سحر الطبيعة وإثارة المونديال، العلا تفتح شاشاتها لمتابعة جنون كأس العالم تحت النجوم. بأجنحة الدقة، الخطوط السعودية تحلق فوق الجميع وتخطف صدارة الطيران العالمي في انضباط المواعيد. محمية الملك سلمان تقود ثورة رقمية خضراء لإنقاذ التنوع البيولوجي وصون الحياة الفطرية. وختاماً، ساعة جينية من هارفارد تقرأ أسرار خلاياك وتتوقع مخاطر الشيخوخة بدقة غير مسبوقة وفق دراسة حديثة.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
5: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
5: مساكم أحلى الآن على جدة FM.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مساء الخير، مساء السعادة، مساء بداية أسبوع جديد، مساكم أحلى.
7: مساكم أحلى، وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء وين ما كنتم تستمع لنا ويصلكم الصوت. أرحب فيكم في بداية الأسبوع، حياكم في مساكم أحلى.
6: يوم أحد أكيد دعما بداية الأسبوع يكون له طابع خاص، يكون له جمال خاص، يكون له كمان استعدادات جديدة. يعني تبدأ بداية الأسبوع وانت عندك نشاط للإنجاز، والكمان يكون أحيانا ثقيل عند بعض الناس، بس دائما لما يجي المساء يكون الوضع مختلف، كل شيء هين الحمد لله. يوم عدى، كان يوم طويل، كان يوم ثقيل، كان في مهام كثيرة، إلا أنكم تجون في مساكم أحلى عشان تروقوا وتسمع اللي يسركم وتناقشونا وتتكلموا معانا وتسولفوا معانا وتضحكوا معانا، وكل اللي نبي منكم أن تقضوا أجمل ساعتين في هذا المساء في مساكم أحلى.
7: والله مساء جميل صراحة في صحبة الأصدقاء والأحباب، الوجيه الجميلة اللي موجودة معنا في الاستوديو. أبدأ بأجمل وجه الجميل سلطان حياوي مخرجنا الرهيب، حياك الله أبو سعد.
6: قد ما أقول إنه بيتعدل ما في أمل،
7: لا يعني ما في مثل طلة أبو سعد،
6: يعني معلش أول الكلام رهيبة. لحظة، الجار الأقرب فلبعد صح ولا لا؟
7: هو جار بس بيننا قزاز.
6: إيه بينك بينك وبين قزاز، يعني عشان تروح لسلطان لازم تطلع من الباب يعني.
7: لا أبد، التواصل البصري بيني وبينه ما في بيننا حجاب، هذا أبو سعد
6: ما طبعا يعني. أنا ما أقدر اليوم صراحة. اليوم أنا رح أعديه، عارف ليش؟
7: مين؟
6: أنا معك الدكتورة لولو العبدالله.
7: ونعم والله، حياك الله دكتورة،
6: اللي دائما تكون مع الرائع خالد. نعم. مستور الله بكل الله. جماله وطلته وحضوره.
7: أي.
6: يعني نجم المايكروفون عندنا طبعا خالد مستور.
7: والله
6: طبعا سلطان المحياوي يعني من قبل عيد الحج، أنت مستغرب صح؟
7: جدا بصراحة،
6: الهدوء اللي يسبق العصر، واصبر على رزقك شوي.
7: تعرف الأغنية اللي تقول مصدومة بجد ومش عارف أنت. الدكتورة لولا عبد الله حياك الله، دائما تكرمينا صراحة بكلماتك الجميلة.
6: لا ترى ما كنت أمزح، هذه حقيقة لابد أن تقال.
7: طيب الله يجزاك خير، مع أني أشك في حقائقك، بس حياك الله دكتورة. وأهلا وسهلا فيك. والله سعيد اليوم يعني مجتمعين في هالبرنامج الجميل، وإن شاء الله عاد نقدم شيء جميل للأصدقاء الكرام اللي يسمعون الآن على امتداد ساعتين. كيف تحسين الأحد اليوم؟ جميل،
6: الأحد اليوم بصراحة رائع، لأنه فعلا مدة طويلة بالنسبة لي يعني ما شفت سلطان. يعني ما جمعنا برنامج في فترة إجازة الحج، إلا أن اليوم شفته بنفس ابتسامته وروعته وروحه الطيبة. يعني دائما يحدث الفارق سلطان المحياوي، إحنا محظوظين أنك أنت معانا في مساكم أحلى يا سلطان.

0: مشغول صوت عندي اتصال.
1: عموما بس نسمع انا حيرد. انت ليه تبغى تسوي مشاكل من يوم الاحد؟ ترى هو يوم الاحد اوريدي يوم احد.
0: شوفي الاسبوع اللي فات طلعنا بحله جديده اوكي
1: بدوني.
0: لا لا معك كيف بدون؟
1: لا لحد اللي راح انا ما كنت موجوده.
0: انا اقصد الاسبوع اللي فات يعني.
1: اي لحد
0: اخر يومين.
1: اخر يومين اوكي يوم الاربعاء خلاص
0: تعودنا على الموضوع.
1: اي موضوع؟
0: موضوع الحله الجديده.
1: اي حله جديده؟ اوكي انه صوت وصوره طالعين. اي الموضوع عشان كذا ما انت شايف انه مشاكلك كثرت اليوم.
0: فانا احس اليوم اني مرتاح خلاص تعودت الموضوع.
1: اوكي
0: فنرجع ايش لعادتنا القديمه.
1: اوكي
0: ناخذ راحتنا نسولف زين امورنا حلوه ونرجع يعني برنامجنا. ترى الاصدقاء يعني مشتاقين بعد.
1: اوكي نعم. طيب. خلينا نقول بما انك ذكرت الكاميرا اللي احنا نسيناها طبعا بامكانكم اكيد تتابعونا من خلال يعني البث المرئي في منصه اكس على @jeddah_radio كمان
0: تقدرني ما شغلتها.
1: لا لان داري اني شغاله واضحه
0: قمت اطالع اشوف.
1: اي واضحه يمينك
0: يعني تبغي تورطيني تقول لي ما خالد ما شغل الكاميرا.
1: لا
0: الا
1: انا قلت نسيناها. لا انا قلت نسينا انه الكاميرا شغاله يعني صرنا عفويين اكثر.
0: حبيت الجملة هذه.
1: خالد أصلا نسي شغل الكاميرا. أوكي
0: طيب, طيب هذا مين؟
1: مو بعدين
0: هذا مين؟
1: ذكاء اصطناعي.
0: صح
1: أكيد
0: صح.
1: كمان يعني. خلينا نقول أنه كمان يقدروا يشوفونا ويسمعونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس, وكمان تقدروا تراسلونا من خلال التطبيق. كل اللي عليك أنك أنت تنزل التطبيق وتستمتع معنا وتشاركنا في من خلال التطبيق ورح نقرأ كل رسائلكم إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. أشكرك دكتور على هالتنويه الجميل. إن شاء الله أصدقائنا يعني يستمتعوا معنا الصوت والصورة دائما معكم عبر أثير إذاعتكم جدة FM. مشتاقين والله لباقة الأغاني الجميلة اللي دائما يختارها ويبدأ فيها مخرجنا المبدع سلطان محياوي. خلونا نسمع واحدة من الاختيارات الجميلة ونرجع نواصل مشوار. مساكم أحلى.
1: الله يا سلطان على إبداعك. الأماكن كلها مشتاقت لك في البرنامج.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. مساكم أحلى على جدة FM.

ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع في هذه الدقائق. واكيد احنا لسه في بدايه مشوارنا في برنامج مساكم احلى، ونبدا اكيد فقرتنا الاولى، فقره سالفتنا. كل يوم عندنا موضوع جديد نسولف فيه معاكم وتعطونا ارائكم ومقترحاتكم، وكمان بعض المواضيع ترى جينا على الخاص، ليش ما تتكلموا عن كذا، ليش ما تقولوا كذا. فأحيانا البرنامج هذا يكون منكم وإليكم، فأكيد مقترحاتكم على العين وعلى الرأس راح نطرحها في الأيام القادمة إن شاء الله في برنامج مساكم أحلى. ارسلوا لنا إياها إما على الدايركت

0: سويت كذا، لو فعلت كذا. فاليوم بصراحة احنا بنتكلم عن اشياء يعني الواحد يفترض انه يسويها في فترة معينة من فترات هذه الحياة وترجع عليه بالنفع ايا كانت هذه الاشياء. مثلا اسس عائلة على سبيل المثال، مثلا انه يجرب يخوض مغامرات مالية بس محسوبة طبعا، مو مغامرات اي كلام. يجرب مثلا انه يكتشف العالم، يكتشف الحياة، يكتشف يسافر، يكتشف البلدان وما إلى ذلك. ممكن واحد يعني مثلا أنه يستثمر فترة من فترات حياته في موضوع التعليم، يستثمرها في موضوع أنه مثلا يرتقي وظيفيا في التعليم المهني مثلا. ففي أشياء أنا أتوقع لولو أن الواحد لازم يسويها في فترة من فترات حياته حتى لما يعدي عليه الوقت وتداهم الظروف أكثر ويصبح طبعا كل ما تقدمنا بالحياة كل ما صار الوقت بالنسبة لنا يعني ثمنه أكبر، وكل ما صار الوقت أضيق كل ما صارت المسؤوليات أكبر. فيقعد الواحد والله يطالع وراء يعني على أي صعيد كان، سواء كان المهني الاجتماعي الترفيهي، يقولك والله أنا ليتني استغليت الفترة اللي مرت في حياتي في الشغلة الفلانية، ليتني اكتشفت الحياة أو جربت أو غامرت أو فعلت، يعني ما قعدت متردد أو خايف. في اليوم بصراحة أنا بنسأل وش الأشياء اللي تحس أنه لازم يعني تسويها في فترة فترات حياتك حتى لو كانت فترة الشباب مثلا عشان ما تندم إذا ما تقدم بك الوقت.
1: فعلا خلينا نقول أنه كل مرحلة عمرية لها امتيازاتها ولها مسؤولياتها، ولكن أنا دائما أقول أنه الإنسان اللي دائما يخطط لحياته يخطط لمستقبله هو اللي تلاقيه مهما ندم ما تلاقيه راح يندم كثير. خلينا نقول كثير نسمعها الآن، والله لو يرجع بي الزمن كان والله اشتريت أراضي لأنه الأراضي هذيك الزمن كانت كذا، لو يرجع بي الزمن والله لو أني اشتريت الذهب وخليته كان الحين زماني لو بعته كان عندي عمارة ولا عندي عقار جيد. فاليوم تخطيطك اليوم هو مستقبلك، هو اللي راح يحدد بكرة هل حتكون راضي على هذا التخطيط ولا راح تندم وتقول لو يرجع بي الزمن. فاليوم خلينا نقول انه في كثير من الاشياء فعلا احنا نتجاهلها في عمر معين، ولكن لو كبر بك العمر راح تلاقي نفسك مثل ما قلت يا خالد انه كبلتك الالتزامات اكثر، فصعب انك انت تسوي مثل هذه الامور. بالرغم انه انا اقول الانسان اهم شيء لما يجي بيخطط لمستقبله انه هو يكبر يوم، دائما خلوا في قائمه اولوياتكم انه تخططوا لصحتكم، لأن الصحة طالما كانت جيدة حتى لو أنك وصلت إلى ما بعد 60 راح تقدر تسوي كل شيء طالما الصحة موجودة. فدائما ضعوها في قائمة أولوياتك. يعني اليوم قول لو كان يعني اليوم عشان لا أقول لو يرجع بي الزمن، قول أنه أنا حبدأ حياة صحية كويسة عشان أقدر أن أنا أمارس حياتي إلين آخر يوم بعمري وأنا بصحة جيدة. مثلا بعضهم يقول لك لو يرجع بي الزمان ما كنت عملت عملية التكميم واخترت مثلا الطريقة الأسهل لخسارة الوزن، لأني بعد كده اكتشفت أنه لها أعراض جانبية كثيرة تأثرت بيها. فنجد أنه هذه أحد الأسباب. مثلا في ناس تروح للطريق السهل، مثلا أشخاص يقول لك والله أنا بكون حلوة، واحدة تقول بكون حلوة بكون جميلة، أروح على طول لعمليات التجميل وأغير وأعمل وأسوي، وفي نهاية الأمر أنت حلوة بكل تفاصيلك، كل اللي عليك أنك أنت تهتم بحالك تتعب على حالك وتستثمر وقتك لنفسك، تأكد أنك حتكوني جميلة. مو شرط أنك تخوض عمليات وتخوض مثلا النحت وتوزيع الدهون والمصطلحات هذه اللي احنا بنسمع لها. فاليوم نقول خطط ليومك عشان يزين مستقبلك. فأنا أقول إنه ممكن بعضهم نسمعهم كبار السن خالد لما تقول لهم إيش رأيكم تروح مثلا تلعبوا يعني ألعاب معينة، يقول لك لا راح في الزمان، لو يرجع بي العمر كان ركبت كان عملت كان سويت وفعلت. أنا أقول لا تقولوا لو، لأنه إذا عندكم عمر وعندكم صحة وعافية ما تمنع أنكم تمارسوا أي شيء، مارسوا الشيء اللي يناسبكم ولا تقولوا إيش راح يقول عليه الناس، بالذات حتى في الملابس. ولو يرجع بي الزمن والله لا ألبس الفساتين الفلانية، لو ألبس اللبس الفلاني وش يمنع؟ يعني ترى مو مكتوب هذه الأعمار هي ملابس أطفال وملابس كبار، بس قضينا ما في شياب وشباب ما في، يعني عجبك اللون البينكي والله روح اشتري لو عمرك 80 سنة.
0: والله شوفي هذه

0: هذه كمان إشكالية كبيرة، أن الواحد يعني صح أنه لكل فترة من هذه الحياة لها طريقة وأسلوب معين يختلف، حتى في موضوع اللبس وما إلى ذلك، تقيم فترة من فترات الحياة سواء كان زين الرسمي أو غيره، في اختلاف معين، ممكن يميل الواحد أنه يكون كلاسيكي أكثر، هذا مثلا على صعيد اللبس. ولكن ما يمنع الإنسان أنه لما يوصل لفترة معينة من الحياة أنه ما يستمتع بحياته ما يعيش، وهذه أحسها من أكبر الأفكار السيئة اللي ممكن تكون موجودة عند الإنسان. صحيح. أنه إذا وصلت إلى مرحلة معينة عمرية في حياتي فخلاص أنا فقدت متاع الحياة، ما عاد أقدر أستمتع، ما عاد أقدر أعيش حياتي وأبدأ أعيش وفق قيود وقواعد أنا أضعها لنفسي قبل ما حد يضعها لي. وهذا يعني من أشكال الإهدار بصراحة في الوقت. الواحد دائما يستمتع بحياته طالما هذا الموضوع ما يعني تعدى على أحد، ما في مخالفة قانونية، ما في أي كان يعني من هذه الأمور، فما يمنع الواحد أنه يسوي رياضة، يستمتع، يلبس، يطلع، يسافر ويروح يجي،
1: البس لبس بحر واستمتع الألوان البحرية الفسفوري
0: أي كان اللون اللي يعجبك يلبسه واستمتع. فلا يعني واحد لا يحط دائما هذه الفكرة في رأسه، أنا كبرت خلاص، كبرت معناته ما أقدر أعيش، أيا كان اللي أنت نفسك فيه عيش واستمتع، الحياة ما هي يعني عشان ما يروح الوقت بعدين يقول واحد والله
1: لو
0: فعلا. ليتني سويت في الفترة الفلانية ليت وكذا. طبعا يعني الجانب اللي نتكلم فيه له ارتباط كثير بموضوعنا اليوم، يمكن هو يعني صلب موضوعنا، فالواحد ما يبغى الوقت يمضي فيه ويقول والله ليتني سويت. فنسأل اليوم إيش الأشياء المفروض الواحد يسويها بدري عشان ما يندم إذا كبر، خاصة إذا صار عندك وفرة في الوقت، وفرة ممكن ما أقول لك مالية ولكن ممكن أقول لك ما عندك هذيك الضغوط والالتزامات المالية. في عندك مساحة تقدر تنفس فيها، ممكن تسافر، تستثمر، يكون عندك تجارب جديدة مختلفة في حياتك. فأتوقع اليوم راح نسمع أشياء كثيرة مختلفة من الناس اللي تقول لك والله يلي. طبعا احنا ما نقول انت يعني هذا الموضوع محصور على احد في سن معين. اليوم اللي في 30 يقول والله ليتني سويت في 20،
1: صح،
0: واللي في 20 يقول والله ليتني سويت في ايام الدراسة،
1: صحيح،
0: وما الى ذلك. فالموضوع ترى ممكن اللي يعني تتمنى انك سويت اليوم يمكن كان الفارق بينك وبينه سنتين او ثلاثة او صحيح. ممكن اكثر. فنقول اليوم وش الاشياء المفروض الواحد يسويها، يستفيد من وقته، يستفيد من صحته، يستفيد من شبابه،
1: صحيح،
0: حتى بكره يعني يقول والله انا سويت، كان انجزت وفعلت.
1: انا خلينا اقول مثل ما قلت وعيد واكرر انه يمكن لو هتكلم عن الفكرة اللي في بالي حقول أول حاجة صحتي، لأنه حلو أن الإنسان يعيش بصحته وهو يخدم نفسه ويعني يكون يعني واقف على رجليه مثل الجبل إلين آخر يوم بعمره. أكيد العمر راح يفرق، بس أنه اليوم اللي تبنيه اليوم في صحتك هو حيكون نتاجه بكرة. ليش دائما أحيانا نقول ما شاء الله تبارك الله نشوف ناس عمرهم في 70 وفي 80 وفي 100 كمان وما شاء الله يقولك واو ليش ذا نستغرب ما شاء الله عليه قاعد يمشي ويروح ويجي. يا ابن الحلال أنا الآن عندي قدوة إنسانة، يمكن قلت القصة قبل كده، عمرها 70 سنة ولابسة حذاء كعبه عالي، يعني الله يعطيها الصحة والعافية وطولة العمر. فأنا إنسانة دائما عزكم الله أحب الأحذية اللي كعبه عالي، أقول يعني من حكبر ما حلبسها، فلا حلبسها. ليه؟ لأن قررت أنه من اليوم أنا حبدأ أهتم، أو مو من اليوم، صار لفترة أنه أنا حتم بصحتي عشان لما بكرة أكون عجوز ما يقول الشايبة والله مدري نروح للعجوز خلينا، لا لا لا لا، حكون أنا قبلكم قاعد أمشي وأروح، وبعد أروح أعمل هايكينج وحتمشى وأروح وأسافر، يعني هذه من المسلمات يعني عندي.
0: أنت اللي تدقين سلف وتأخذينهم معك تمشينهم وتودينهم تجيبينهم،
1: طبعا عشان حسافر أروح أماكن جبلية، أطلع الطايف، أطلع الهدى.
0: هذه من يعني جوانب الرياضة المهمة. يعني أي رياضة مو بس شكل ومظهر أو موضوع جانبي، هو موضوع يعني تراكمي ممكن اليوم ما تستشعره وما تعرف قيمته للناس اللي مهملته يعني إلا بعد فترة معينة. طبعا في فترة ومراحل عمرية الواحد يعني اللي ما اشتغل زين على نفسه يبدأ يشوف بعض الصعوبات والتحديات،
1: صحيح،
0: لأن المسألة تراكمية. اليوم ما تتعب بسبب الكسل بشكل مفاجئ، هذا تراكم يجيك بعد فترة. ونفس الموضوع يعني في موضوع التعب والإجهاد يعني من أجل الحصول على شكل أفضل وصحة أحسن، برضو موضوع تراكم يعني تشوفه على مدى السنين القادمة. الموضوع يطول، أتوقع فيه تجارب كثيرة عند الناس تقول والله أنا لي

0: أني أسست نفسي المشروع التجاري صحيح. أو العائلة في الوقت الفلاني أو أني اكتشفت العالم
1: ما صرفت فلوسي
0: أو ما صرفت
1: على اللي
0: فلوسي
1: اللي ما يسوى
0: إيه على المقاهي وعلى مدري إيش ولا آخره وحطيت لي كم قرش هنا وهنا. فإيش الأشياء المفروض أن أنت تسويها حاليا عشان تستفيد منها إذا كبرت؟ نعم
1: أكيد.
0: هذا موضوعنا وبنستقبل اتصالاتكم إن شاء الله بعد شوي. الواتساب 8-0-244-2-8-2-8 والاتصال على 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4. ولا تنسون تحميل تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، بإمكانكم المشاهدة والاستماع من خلاله. وأيضا رابط البث المباشر لإذاعة جدة FM موجود على إكس. فحياكم الله جميعا أصدقائنا، اسمحونا نروح لهالفاصل ونرجع نواصل معكم في مساكم أحلى.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: رب. سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم

0: على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: مساكم أحلى على جدة FM.

0: رجعنا لكم مستمعينا، هلا مرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر اثير جدة اف ام وبرنامج مساكم احلى. خالد بعدد انك باخذ هذا المسام،
1: تفضل،
0: لان احس انه القلم الاحمر يذكرني
1: امتحانات.
0: لا بالتصحيح، تصحيح المعلمين زمان.
1: اي فهمت عليك، مدرسه يعني اجواء المدرسه كذا.
0: فبلاش
1: اي اهم شيء كنا ناخذ نجوم، هذه النجمه كنت افرح فيها، واحسنت بارك الله فيك، يعني هذه من الكلمات المحفزه الجميله، شكرا لمعلمينه وخطوطهم الجميله صراحه، يعني كان يكتبها لك كذا تحسها يعني يعني كلمات فخر واعتزاز. اي تقعد طالع في الدفتر تشوف، بعدين اللي ياخذ 3 نجوم هذا سوبر ستار. هذا التحفه في الفصل اللي ما في مثله. شوفي يعني حتى التحفيز بسيط، كلمه سبحان الله وكذا تصحيح جميل. فلا لا القلم الاحمر له ذكريات حلوه.
0: احنا البنات كان الوضع مختلف، انت عارف انه كانت بعض الاستاذات عشان يحفزوك اكثر كان في استيكرات اللي هي فيها نجوم.
1: اي عاد انتم
0: عارفه تلصق تروح ترجع البيت، شوف الأبلة عملت لي ايه، يلا اعملوا ادوني ايه يعني مكافأة مالية على النجمة، تجمع نجوم وتجمع فلوس.
1: تستاهلون والله. لا تستاهلون. طيب احنا اليوم نتكلم في موضوعنا هذا اصدقائنا، ونذكركم قبل موضوعنا بتحميل تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس والمشاهدة والاستماع من خلاله. اليوم نتكلم في هذا الموضوع عن ايش الأشياء اللي لازم تسويها وتستغل فيها يعني شبابك، تستغل فيها وقتك قبل ما يتقدم فيك الوقت والعمر. فهذا موضوعنا، حياكم على 012-64-77154. نبدأ نستقبل اتصالات في الحلقة عشان تصير أجمل وأحلى، ونبدأ اليوم مع روان. حياك الله روان. ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: قطع صوتك
0: روان.
2: ألو،
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: روان في مشكلة عندك بالشبكة، يا ريت تكوني في مكان الشبكة فيه أفضل عشان نقدر نسمعك بوضوح. عاود الاتصال مع مرة ثانية يا روان. طيب من روان نروح لمازن، نقول مساء الخير يا مازن.
3: يا مساء الأنوار عليك يا دكتورة وحبيب قلبي، حبيب قلبي
1: يا ضيفي. الله يحييك يا حبيبي. الحمد لله، شخبارك انت؟ طيب شعلومك؟
3: والله حبيبي الحمد لله
1: خير، امورك زينة.
3: اللهم لك الحمد، اللهم لك
1: يا رب، ان شاء الله دايم، ان شاء الله دايم يا رب. طيب
3: يا رب.
1: يلا نبدا معاك موضوعنا اليوم يا مازن. ايش الاشياء اللي تشوف الواحد يعني، انت اتوقع انك في مرحله الشباب حياتك صح ولا لا؟
3: ايوه.
1: اي ايش الاشياء اللي تحس والله الواحد لازم يسويها حاليا، يعني حتى لو كانت مجهده، عشان اذا كبر او يعني تعد المرحله اللي هو فيها حاليا يكون يعني سوى شيء للمستقبل مثلا.
3: يعني مثلا يأمن نفسه، مثلا يأمن حياته.
0: يعني تأمين يعني من أي جانب؟ تأمين الحياة ماديا
1: طبي؟
3: ماديا ماديا، وزي ما قلت صحيا. يعني
1: تدخر يعني أنت عندك مدخرات؟
3: إيه الحمد لله. الحمد
1: عندك قروش؟
3: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد،
1: اللهم لك الحمد. ما بنحسدك، فيك تقولها كذا؟
3: يا ساتر
0: سؤالك.
1: ما بنحسدك، هي نفسها عندك فلوس عندك قروش، ليش تحسست؟
3: يا ساتر يا ساتر
1: يا ساتر، والله هذا اللي صورنا بأبشع صورة. طيب يلا طيب. نتخطى هالجانب.
3: لا والله، لا والله، لا والله، مو كذا، لا مو كذا. عندي الخير الحمد لله.
1: الحمد لله، الله يبارك لك.
0: يعني هذا مؤشر من مازن لكل الناس اللي تعرفها، اسأل عن أي حاجة إلا الفلوس.
3: يا ساتر يا دكتور،
1: ايش فيك علينا انت اليوم؟ طيب يلا خلينا نروح على مزاج اليوم. زين
3: مزاج اليوم،
1: يلا هذه الفقرة انت عارفها، نبغى نعرف يومك حلو ولا لا بدون ما تقول لنا هالكلمتين، تعطينا كذا بيت شعر.
3: عارفها. وي اقول والرايح قبل ما خلص كلامي.
1: وين؟
3: ما انتهينا لجل تتركك وتروح. انت عارف وش كثر للشوط ضامي، وانت داري ما اقدر لغيرك ابوح. خليك بقربي وبعدني غرامي، اقدر ايامي بوصل شوني يفوح. في عيوني همسك كان هيامي، في فؤادنا بضيحك على الطموح. سامحوني لأنه هي شوية طويلة.
1: لا جميل. أيوة.
0: أنا أديك اختصار عارف شوية. إيه مزاج اليوم اشتياق وله.
3: أي والله.
0: يعطيك العافية يا مازن، شكرا لك وشكرا على مشاركتك.
3: العفو العفو حبايبي.
0: هلا ومرحبا. باي باي.
1: حياك الله يا أهلا وسهلا. أرجوان يا دكتور.
0: عندك فلوس؟
1: لا والله الحليب ما عندي.
0: طيب أرجوان مساء الخير.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: سلامت الله.
0: هلا مرحبا كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير، دام الدنيا بخير.
0: حبيبتي احنا سعداء بسمع صوتك يا أرجوان.
2: وأنا بعد أسعد في مشاركة معكم.
0: ها قولينا إيش الأشياء اللي تشعر إنه لابد إنك أنت تسويها الآن عشان مستقبلك، عشان بكرة، عشان حياتك بكرة، ما تقولي لو ويا ليت
1: فعلت وسويت.
2: والله أنا من الناس اللي إذا خطط ما تضبط معها الحاجة.
0: لو خططت ما تضبط؟
2: أيوة ما تضبط.
0: يمكن آلية التنفيذ ما هي مناسبة للخطة. يعني على سبيل المثال تقولي والله أنا نهاية السنة حيكون عندي 100,000 وأنت قاعدة تجمع طول كل شهر ريالين.
1: 100,000 ريالين؟ كل يوم؟
2: كل شهر ريالين.
0: كل شهر أو كل يوم حتى ريالين، فأكيد آلية التنفيذ غلط.
1: صح.
2: والله ما
1: أنا جيت بحسب على بالي عندك علم.
2: كذا بالي لي من شهرين وأنا أبغى أسويها خطط لها بس.
0: اللي هي إيش؟
2: أقول حاجتي في بالي.
0: شوف أنا بقول لك يا أرجوان، أحياناً إحنا بنخطط صح ومثل ما قلت لك ننفذ الشيء غلط. فلا بد انك انت تشوفي وين المشكله، انك انت ما توصلي لنفس اهدافك رغم انك خططتي لها، او ممكن تستعيني باحد، ممكن يعني تكوني عندك القدره انك انت تفصح قدام عن خططك، وممكن يكون هو كمان من اهل الخبره يساعدك ويقول لك وين الخلل عشان تحلي. ترى ممكن تكون الخلل شيء بسيط، لو انك حليتيه بعد كده خططك كلها راح تكون سليمه وراح تحققيها.
2: والله يمكن حتى الطلعة اللي هي أبسط شيء، يعني خلاص مثلا أنا أجهز لها بكرة بعدة
1: أي،
2: فيجي اليوم الثاني ها ما تضبط، يجي عندنا حد، يجي ظرف، يجي
0: أنت عارفة
2: صرت ما أخطط، صارت الطلعة تجي بنفس اليوم
1: على الله.
0: شوف أنا بقول لك، أنا عندي عيادة. عيادة إيه؟ عيادة السعادة صح؟
1: عيادة
0: لا كانت
1: سعادة؟
0: إيه؟ لا مو السعادة، كانت إيه؟
1: ما أدري والله.
0: المهم عندي عيادة ما أعرف وش اسمها، سموها زي ما تبون. اوكي الكشفية عندي ب5,000.
1: كشفية ب5,000؟
0: اي اديها خطة شاملة لمدة سنة.
2: أي.
1: طيب
0: اوكي وحضبط لي كل الدنيا. اوكي احولك على المدير المالي خالد مستور.
1: اي اذا كذا تمام سعرك معقولة.
0: حبيبة قلبي مثل ما قلت لك، يعني الامور ان شاء الله انها سهلة، وإن شاء الله بإذن الله حتلاقي يوم من الأيام حليت المشكلة في آلية تنفيذ خططك، وتقولي لنا حققت هدفي وخططت لي شغلة معينة وتمت على خير إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله يجي اليوم اللي أبشركم
0: إن شاء الله. طيب مزاج الأحد قولي لنا إياه بدون ما تقولي حلو أو وحش.
2: مزاج الأحد يقول كف كف دموع العين محد حواليك الكل لا هي حبيبي بنفسه.
0: يا حبيبة قلب إن شاء الله أيامك سعادة وما يكون فيها دموع يا رب. حبيبتي تسلمي لي يا أرجوان.
2: يا رب يا هلا.
0: يومك سعيد في أمان الله.
1: يا هلا وسهلا. شو لولو
0: أشوفك ما شاء الله بمجرد حطيتك في منصب المدير المالي على طول قلت أوكي وأسعارك مناسبة.
1: إيه قبل شوي قبل اتصالات سألتيني معك فلوس، قلت لا، بعد الاتصال الثاني صار عندي فلوس والمدير المالي الوضع تغير. شوفي انا احس يعني كل يوم حاليا اخذنا اتصالين
0: أوكي.
1: اكيد في رسائل كثيره يعني توصلنا حاليا راح نقراها ان شاء الله في ساعتنا الثانيه استثناء، فلا احد يحذف ويزعل زي اخونا اخر واحد
0: زعل،
1: في ظني انه زعل بصراحه.
0: اوكي
1: اللي استمتع بحياتك. شوف اللي في عندنا خطط كثيره في هذه الحياه، نبغى نبني مستقبلنا، نبغى نامن ابنائنا، نبغى نكون اسره، نبغى نفعل وكذا وكذا، ولكن الاستمتاع بالحياة جانب المفروض ما يتم إهماله.
0: أكيد.
1: يعني أنت كشخص مجموعة من المشاعر المتراكمة تحتاج إلى متنفس، تحتاج إلى أنك تستمتع، تحتاج أنك تعيش يومك، تعيش شبابك، تعيش الفترة اللي أنت يعني اللي عايشها حاليا هذه اللحظة أيا كانت، وتستمتع بهذه الحياة. في ناس ممكن لولو تدأب دائما على موضوع العمل المستمر أو على التضحيات الدائمة على إهمال النفس، يعني لا يمر عليك العمر، يمر عليك اليوم، يمر عليك الشهر والأيام والأسابيع بدون ما تلاقي فرصة لنفسك تستمتع فيها.
0: صحيح.
1: لا تجي فترة والله مثلا تضحي بحياتك كلها عشان شخص أو عشان أشخاص، وبعدين يعني يوم تتلقى صدمة مثل ما يقولون أيا كان شكلها، تقول والله أنا ضيعت من عمري سنين، أنا ضيعت كذا وكذا.
0: والأحيان أنه وأنا مقطع كلامك، الناس ما تلوم نفسها أو على الخطأ اللي هي سوتها، تقول الناس مو كويسين، الناس تغير، والناس والناس والناس، يعني دائما ترمي لومها على الناس.
1: صح والله، الناس هم الناس، ولكن يمكن المسألة في الميزان اللي عندنا، اللي احنا نوزن فيه علاقاتنا مع الناس والقدر والمكان اللي نضعهم فيها. فهذه واحدة من الأشياء اللي يمكن يعني تبادرت للذهن حاليا. الواحد جديرة بالقول والإشارة أن الواحد يا أخي استمتع بحياتك قل شيء، مو بلازم يكون عندك مخططات وتكون من الناس اللي المحفزة اللي تطلع في السوشيال ميديا واللي تقول كذا وفعل، استمتع بس. إذا لقيت متعة في حياتك، لقيت استمتع، خلاص أنت عايش،
0: عيش اللحظة واستمتع فيها، واحمد الله أن الله أعطاك العمر عشان تعيش اليوم هذا بكل تفاصيله. ترى هذه أعظم نعمة أنت بتعيشها في حياتك.
1: صحيح فعلا. طيب احنا بنكمل على مشارف ساعتنا الثانية، وراح نكمل معكم إن شاء الله، ونستقبل أكبر قدر ممكن من الاتصالات، ونذكركم بأرقامنا الاتصال على 012-64-77154، الواتساب 8-02-44-2828.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حر.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

مساكم أحلى على جدة اف ام. مساكم أحلى على جدة اف ام، ولازلنا معكم متواصلين في برنامج مساكم أحلى، ويا رب مساعاتكم سعيدة. وتحية حب تعطيكم من فريق العمل من داخل الاستوديو خالد مستور، وانا لولو العبدالله، والإخراج سلطان المحياوي.

0: والله ونعم فيك دكتور نور عبد الله.
1: عليك زود.
0: حياك الله.
1: ساعتنا الثانية. مرت ساعة.
0: لا مرت ساعات. أبو سعد شكرا لك حبيبنا، ما زال يمتعنا ويطربنا بأجمل وأحلى الاختيارات الغنائية. طبعا تواصلوا معنا 012-64-77154، تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس. طبعا اليوم نتكلم عن أشياء المفروض الواحد يسويها في مرحلة من مراحل الحياة، خلينا نقول المبكرة، اللي يتمتع فيها الواحد بصحة أفضل، شباب أكبر، ممكن سعة مالية يعني أعلى. فإيش الأشياء اللي المفروض الواحد يسويها حاليا حتى ما يندم إذا تقادم فيه العمر ويقول والله ليتني سويت في المرحلة الفلانية، ليتني على الأقل يا شيخ انبسط ولا سويت رياضة ولا أيا كان.
1: صحيح.
0: ترى شغلات صغيرة وبسيطة اللي تفرق معنا في الحياة. يعني الواحد جل يوم عبارة عن دوام، ممكن عنده شغلة جانبية يسويها وجزء يعني يقعد فيه أكيد في البيت.
1: صحيح.
0: والجزء الآخر ينام فيه يستعيد فيه نشاطه ويكرر هالروتين بشكل يومي. فجميل أن يكون في أجزاء يعني في روتينك اليومي سعيدة وجميلة تسعدك ونتائجها تكون تراكمية على المدى البعيد. أيا كان هذا الشيء، إن شاء الله يكون مالي، يكون عائلي، يكون اجتماعي، صحي. بعد نشوف أصدقائنا شو يقولون. كمان اليوم نتكلم في مود أو مزاج الأحد، بدون ما تقول لنا حلو أو لا، كذا تدينا بيتين شعر جميلة أو تقول لنا قصة تغني وإحنا أدب نسمع. طبعا أصدقائنا اللي أرسلونا الساعة 9:30 تقريبا راح نقرأ كل الرسائل، صح؟
1: أكيد إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: خلاص أنا قلت كل شيء تقريبا.
1: يعني شط بنقفل
0: نمشي. لا تفضل الدور عندك.
1: يعني طبعا خلينا يمكن أنا حطيت عنوانين قدامي اللي هي الصحة والمال.
0: أي
1: يعني صحة الصحة ما. والمال. ممكن خلينا كمان نقول هنا الأسرة، عارف يعني لو أنك قعدت مثلا عملت الجدول هذا قدامك وفكرت أنك أنت كيف أنك تبدأ تشتغل على هذه الثلاث أمور عشان مستقبلا ما تقول يا ريت. يعني على سبيل المثال الأسرة، أنك تهتم بأسرتك، تعطيهم من حنانك، تعطيهم من اهتمامك، عشان بكرة ما تقول يا ليت أن أنا أعطيت عيالي حنان أكبر، يا ريت نهتميت فيهم أكثر، يا ريت نهتميت بزوجتي أكثر. وانت كذلك يعني للمرأة، عشان بكرة ما في ناس جنبنا، انت عارفين الجيران عينهم علينا، يقولوا والله تقول ليش معنى الرجل والمرأة ويفتحوا لنا.
0: ايش الموضوع؟
1: كنت اقول انه كنت اتكلم دائما واضرب مثال للرجل، فضربت مثل بالمرأة. يعني
0: ايش في الرجل؟
1: انه لابد انه هو يهتم باسرته دائما، يعطيهم الحنان، يعطيهم الاحتواء، عشان بكره ما يقول يا ليتني اهتميت بعيالي اكثر، يا ريتني قعدت معهم اكثر، يا ريتني اعطيتهم اكثر من خبرتي من اهتمامي. صح. وهكذا. فهذا الجزء لابد انك انت تشتغل عليه من الان، فحط ضمن أو قائمة الأولويات أنه تشتغل عليه الآن عشان ما تقول بكرة يا ليت. عندنا طبعا الصحة ذكرناه وتكلمنا فيها بإسهاب. عندك الجانب المالي، اليوم قرشك اليوم هو اللي راح يكون لك في المستقبل. على سبيل المثال ترى في ناس يقول أنا والله قعدت أشتغل من سن معين، يعني أنا مثلا بدأ يشتغل أول طبعا ما تتوظف ويجيك أول راتب، راتبين ثلاثة أول سنة، تحس أنه والله أنا أبغى سافر، أبغى أروح، أبغى أنبسط، أبغى أصرف على حالي. ليه؟ لأنه صار عنده مساحة أكبر ويعني ميزانية مفتوحة بالنسبة له أنه هو يتصرف فيها على هواه، فتلاقيه ما شاء الله عليه. بعد كده يقول والله أنا أبغى أكمل حياتي، مو طول عمري أكون موظف، بكرة أبغى أكون مستثمر أو أبغى أوصل إلى سن معين وأتقاعد تقاعد مبكر عشان أبدأ مثلا حلم من أحلامي أو مشروع من مشاريع اللي أنا كنت أطمح فيها. هذا ينبني من اليوم. إذا اليوم أنت أسست لك كويس، استثمرت فلوسك في أشياء، يعني سبيل المثال يقول يعني أنا من الناس اللي كنت أول يعني عندي هدر مالي غير طبيعي، بالذات من موضوع المشتريات والعطور والأشياء كثيرة. ممكن أوصل لمرحلة أجلس أفتش بين أشياء ألاقي أشياء انتهت، رميتها وأنا ما استخدمتها، أشياء خلاص ما عاد تنفع الآن.
0: نعم.
1: فالآن صار عندي أول سؤال بشتري الشغلة، أنا حستخدم الآن ولا لا؟
0: كفو.
1: أنا أبيها ولا يعني هذه من الأشياء اللي أنا مهمة بالنسبة لي أو لا؟ يعني في أغلب الأشياء اللي أنا أصرف فيها بشكل عام يعني.
0: كفو. الله يعطيك العافية، تغيير جميل.
1: صحة مال أسرة، اشتغل عليها من اليوم.
0: كلام جميل والله.

0: أهلا الكرام ونقول ألو. أهلا وسهلا.
1: أهلين، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله يا نوال.
1: كيف حالك؟ يا مرحبتين وأهلين، كيف حالك خالد؟
0: الحمد لله بسعدك، شخبارك؟
1: بارش يا دكتور، الحمد لله بخير الله يسلمك.
2: هلا ومرحبا يا نوال، كيف حالك؟
1: الله، حلوة كلمة هلا. هلا
2: حبيبة عمر، كيف حالك؟
1: طيبة، طاب حالك؟ الحمد لله،
2: عسى دوم إن شاء الله. ها قولي لنا وش عندك في موضوعنا اليوم، ودك تقولي.
1: يعني مواضيعكم جميلة جدا جدا جدا، وصراحة صرت أنتظر المساء عشان أرتاح فيه معاكم
0: حبيبي.
1: صراحة
0: الله يرضى عليك،
1: من تعب النهار كله، رغم أني والله من الصباح أنا معاكم بالإذاعة.
0: الله يخليك على نور راسك،
1: من أبدأ صح لين
0: بس يعني مساكم أحلى أحلى برنامج صح؟
1: والله صراحة تبي الحق. إيه
0: إيه خلاص.
1: مو مجاملة، لا أنا ليش أقول لك إيه
0: خالد؟ إيه سامي،
1: لأن خلاص خلص العمل، وقت الراحة الحين، يعني الاستجمام معاكم.
0: الله يرضى عليك،
2: الله حبيبي،
0: شرف والله. يعني
1: والله ما شاء الله كل البرامج جميلة، ولا قصور في باقي زملائكم وزميلاتكم.
0: لا ولا قصور فيهم، بس إحنا الأجمل.
2: النرجسية مليون عند خالد، مش الموضوع اليوم.
1: لا لا صراحة والله حقيقة عن حلي، وممتع مواضيعكم حلي.
0: الله يرضى عليك
1: بالنسق. الله يعطيكم العافية،
0: تسلمي طال
1: عمرك. جميل على وش ما سويته وما سويت. والله صراحة شوف أخوي خالد وأختي لولو، زي ما ذكرت قبل شوي بالنسبة إلى الوضع المادي أو المالي، لولو وش قالت؟ أنا عندي هدر مالي، أنا زيش يا لولو. يعني أعطيت لما قلت بس. والله للآن أعطي أعطي أعطي أعطي أعطي، من أول ما توظفت وأنا أعطي أعطي إلى اليوم إلى اليوم. زين ما يعني أنا في شيء ما سويته وأنا صغير، أنا خلاص بتقاعد أسبوعين وبتقاعد.
2: ما شاء الله تبارك الله عليك.
1: يعني بس نظام مبكر، يعني مش نظامي. فما سويت لي شيء، ما استثمرت حاجة، يعني كل هذه الأشياء ما سويتها صراحة. فلأنه إيش كنت أنا المسؤولة، أختي لولو أخوي خالد مسؤولة عن أسرة كاملة من وإلى، خصوصا بعد وفاة الوالدين
0: الله يرحمهم إن شاء الله.
1: إيه فصارت المسؤولية كبيرة، فقلت وش أشيل وش أخلي. انشلت، قصرت على الأخوان، قصرت على الأخوات وكذا وكذا وكذا. بس ما كنت أحرم نفسي حقيقة، كنت أسوي لي يعني أروح أجي، ما أحرم نفسي من أي شيء رغم أني أعطي. في 3 سنوات الأخيرة قلت لا خلاص، أنا ناوي على التقاعد في السنة الفلانية، لازم أقدم تقاعد وبستريح.
2: إيه؟
1: صرت أدخر لي بعض المال، أدخر لي شيء بسيط، يعني خلي للو نشوف بعدين إذا تقاعدت وش بسوي في هالمال.
0: يا سلام،
1: الله
0: يا سلام.
1: كريم إن شاء الله.
2: وترى الاستثمار في البشر يعني شيء جميل، يعني كونك مسؤولة عن أسرة وحملتي المسؤولية بعد والديك الله يرحمهم، أكيد لما يعني تفخر بنفسك وانت تشوف اللي حولك قاعدين بيكبروا ما نقصهم شيء لأنك أنت موجودة، فهذا شيء برضو عظيم يخلي الواحد أنت ما يعني ما فاتك شيء أبد، والحمد لله الآن يعني يعني حتى لو وصلتي لقرار أنك بتتقاعد بعد أسبوعين، الموضوع الحمد لله أنك حتبدأ فكرتك ومشروعك من جديد، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. أنا مشروعي على قولتهم اللي سويت في حياتي، هذا يعتبر مشروعي اللي أنا أبغاه في الآخر إن شاء الله يا رب العالمين.
2: حبيبتي الله يكتب أجرك يا رب.
1: الصحة الحمد لله ما علي كلام، يعني
2: أنا
1: رياضية يعني من صفر
2: كافو.
1: إلى الآن
2: كافو
1: وأمشي على نظام صحي، يعني حتى لو خربت أحيانا، بس الحمد لله يعني أموري طيبة جدا جدا.
2: هنا خالد حيصفق لك ويعار ويرفع لك العقال بعد، لأنه ما شاء الله يعني خالد الله يحفظ عندنا في الإذاعة دائما ها، أي استشارة يعني أوكي دائما من خبرة نبدأ نسأل، يعني كيف كذا لما نحس أنه بدأنا نهمل كذا جانا الكسل، خالد يبدأ يشجعنا ثاني.
1: لولو شكله فاتح لنادي رياضي هو.
2: والله يخوفي من ورايا ولا عندي نسبة ولا شيء.
0: أحلام مستقبلية هذه، ممكن إن شاء الله
2: بإذن الله.
1: الله يستاهل كل خير يا أخي، والله يستاهل كل خير.
0: طيب خلينا أجل نختم معك مزاج اليوم، اليوم أحد على الدوامات. أيوة والله يعينكم، شرحتم وتعبتم.
1: أعطينا. لا ما جاءوا طالبات.
0: الله يقويكم.
1: اختبارات الأسبوع الجاي عندنا نحن في الشرقية.
0: صح احنا بعدكم بشوي.
1: لا خلاص
0: طيب.
1: تجهيز الحين.
0: أجل خلينا نعرف مزاج الأحد اليوم بدون ما تقولي حلو أو لا، ممكن بيت شعر، ممكن تغني، تقولي خاطرة.
2: قولي جملة عبارة كذا تعكس جمال
0: اقتباس.
1: لا مكتب أصلاً

0: الله يقويك شاء الله. شكرا لك أختنا نوال.
1: يعطيك العافية سعدتينا.
0: حياك الله. يا أهلا وسهلا. يا هلا والله بنايف، ارحب. ألو.
2: السلام عليكم.
0: يا
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم
2: وشخباركم؟
0: بخير الله يسعدك. شخبارك يا نايف؟ عساك طيب.
2: والله بشوفك بخير. شخبارك أخوي خالد؟
0: أي طول بعمرك بسعدك بسمع الصوت الجميل.
1: هلا ومرحبا يا نايف، كيف حالك؟
2: والله بخير، بس معاي توتر شوي ما أدري
0: ليش. ليه؟ أول مرة تشارك معنا؟
2: أول مرة في حياتي
0: في الإذاعات كلها.
1: البساط أحمدي والإذاعة إذاعتكم. لا تتوتر ولا شيء. إحنا أول شيء سعداء إنك اتصلت علينا.
2: والله أنا رايح أودي أمي مشوار، فوقت الصلاة ما يجي نشغل ميوزك. فكنا مشغلين الإذاعة وأنا راجع قلت خليني أشارك.
0: يا حبيبي طول بعمرك.
2: روحكم حلوة وجوكم يعني رايق ما شاء الله.
0: الله يخليك.
1: الله يسعدك يا رب.
0: من وين تكلمنا نايف؟
2: من عروس البحر.
0: يا أهلا وسهلا.
1: الله.
0: هلا والله، أهلا وسهلا. طيب والله حبيبنا احنا بالعكس نتشرف فيك، وان شاء الله مو اخر مره، واحنا اخوانك ترى وضع حبي جدا.
2: لا لا صدقني يعني اخوي خالد يا اخر مره هي اول مره
1: اخر مره. طب ليش؟ بسبب خالد صح؟
0: اي حطيها في راسي.
2: لا لا لا
0: هي نفسها تقول لي ايوه.
2: تقول عن نفسك ومشارك يا شاب، ياخذ مسؤوليه ولازم تقول ونفسك تسمعك واذاعه كبيره وراقيه وانت برضه.
0: الله
1: الله يسعدك ويرفع قدرك يا رب. هاي يا نايف، ايش الشغله اللي تحس انك ودك تشتغل عليها الان عشان بكره ما تقول يا ليت؟
2: والله انا اوريدي يعني قاعد اشتغل عليها يعني.
1: برافو.
2: من يوم ما رويت شفت غيرت شفت انا لان عمري 23 الان.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: ايوه، فمن يوم ما سويت شفت كذا غيرت كذا، قلت خلاص لازم الواحد يبدا يركز على الحياه ويبدا يفهم معنى الحياه ويصير عاقل وواعي.
1: يا سلام.
2: من وقتها بديت اركز على دماغي.
0: يا سلام.
2: على دماغي قد ما اقدر، لانه هي الدماغ اللي بتجيب لك كل شيء، وهي اللي بتساعد عنك المشاكل والمصايب.
1: اكيد.
2: خليك تفهم كل شيء، فساعد كل شيء اشتغل على دماغي. طورها، أثقفها، أوعيها.
0: يا سلام.
2: لأن هي اللي بتدوم كل شيء.
1: أكيد طبعاً.
2: ما أندم بعدين. يعني
0: يا سلام. يعني سلام.
2: شغال عليه حالياً.
0: بالعكس هذا يمكن لولو ونايف من أحسن قرارات اللي ممكن تأخذها في هذا العمر.
1: صحيح.
0: يعني انتقاء الفكرة والتركيز على النفس وتطويرها، هذه تلاقي ثمرتها إن شاء الله شيء تفتخر فيه أنت وابنائك من بعدك بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله بإذن الله. لأن أنا شايف والله كبير يعني ما الواحد ما يعني عمم، ولكن شايف إنه جيل اهتماماته غير يعني وتوجهاته غير. فمن هذه الإذاعة حبت يعني أوجه رسالة للأمهات والأبهات، سيب ولدك خليه يجرب التجربة. هي اللي بتوعي وهي اللي بتخليه ينضج. اللي أنت بتلقنه إياه هو ما راح يسمعه إلا لو اقتنع فيه.
0: صح صح.
2: اقتنع يكون واعي.
0: الله عليك. جميل.
2: التجارب هي اللي بتخليه إن شاء الله يتقبل المسؤولية إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله يا رب الله نشوفك عليك. من القادة في مجالك بإذن الله تعالى.
1: احنا حقيقي فخورين فيك يا نايف انه بهذه التفكير، وانه فعلا اتخذت القرار هذا من مرحلة عمرية جميلة جدا، وقررت انك انت تشتغل على حالك. لا ويقول لا لازم كلامي يكون لا، ما شاء الله عليك يعني انت فعلا بدأت تشتغل على نفسك وانعكاسه باين في كلامك يا نايف. الله يوفقك ان شاء الله في حياتك المستقبلية.
2: شكرا لك،
0: هذه
2: من
0: طيب اصلك. يا حبيبي ترى مشاركتك موجودة عليكس. ها
2: ابغى اسالكم ايه عشان بعد ما انزل اسمع برضو ايش يدور وايش وين بيوحي حواري.
1: اوكي. في منصه اكس اكتب في حقل البحث اذاعه جده، راح تلاقي المنشور الخاص بالبرنامج مساكم احلى، وراح تلاقي تعليقك بعد على طول ما تقفل من عندنا.
2: طيب ممكن اقول حاجه
1: يا يلا قول.
2: انا تمام كنت اسمع يعني الناس تتنمر حلو الناس اللي تطلع في الاذاعه وتتكلم عنهم يقول ناس فاضيين وناس إيش يستبدل تصل إذا أنت فاضي ولا عندك أصول زيادة. بعدين لما كبرت فهمت ليش الناس دي تتصل بالإذاعة. الناس دي تتكلم تبغى تتناقش تبغى تتحاور، إنه يمكن يكونوا وإنه زي حالتي إنه أنا إنسان ما اجتماعي مرة صاير، فتبغى تتحاور تبغى تتناقش تبغى شخص تتكلم معه. فهم مو غلط الصراحة يعني الناس اللي بتشارك الإذاعة، بالعكس ناس
0: مثقفة
2: وناس
0: رائدة
2: وناس
0: مترقب. الله يرضى عليك يا حبيبنا، أنتم دائما المكسب ورأس المال، وإحنا دائما ما كنا يعني نتعلم من أصدقائنا.

0: المشاركين والمشاركات المشاركات الكثير صراحة
1: فعلا.
0: من القصص والأفكار والأشياء الجميلة اللي تعلمناها منكم، وأنت واحد من هالأفكار والأصوات الجميلة واللي سمعناها في داعي جدة فم. تسلم حبيبنا نايف، وشكرا لك، تمنى لك إن شاء الله يوم سعيد. حياك الله، يا لو سهلة.
1: أكيد مستمعين إحنا متواصلين معاكم في برنامج مساكم أحلى، حنطلع لفاصل ونرجع نكمل مشوارنا معاكم، لا تغيروا الموجة على جدة اف ام. ونذكر في آخر نصف ساعة راح تكون قراءة الرسائل من خلال رقم الواتساب 800-244-28-28، وكذلك من خلال منصة إكس على @جدة _ راديو، والمنشور الخاص بالبرنامج اكتبوا لنا تحت البث المباشر. ننتظر رسائلكم.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مساكم احلى على جدة اف ام.
2: يلا حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد، وإلى الزاوية اللي نقرأ فيها رسائلكم الجميلة. تحياتنا لكل الأصدقاء اللي يستمعوا لنا بصمت دائما، ما كانوا يحبوا يعني هذه التحية لولو.
3: إيه صح.
2: يوم الأحد تقريبا اللي فات أنت كنت في الظهيرة على ما أعتقد، كان عندنا اتصالات من الأصدقاء اللي يستمعوا لنا في صمت كثيرة بصراحة، تحياتنا لهم.
3: وحشتهم.
2: أي والله للجميع. هنا أجمل تحية أيضا الرسائل اللي وصلتنا سواء على إكس تطبيق إذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، أو على الواتساب أو كافة وسائل التواصل الخاصة بإذاعة جدة فم. تقول هالرسالة: هلا والله حبيبي وقلبي أبو فيصل ودكتورة لولو والليدر سلطان الحياوي، حياكم الله. مازن غانمي يقول: الحمد لله أنا عن نفسي كل شيء سويته والحمد لله. طبعا اليوم للتذكير كنا نتكلم موضوعنا وش الأشياء اللي يعني لازم تسويها في فترات مبكرة من حياتك عشان ما تندم إذا تقادم بك الوقت والعمر. هذه تعليقا على مشاركة أو موضوع اليوم. السلام عليكم، مساء النور. محمد الحربي، حياك الله محمد، مصور لنا مكان جميل كذا فيه يعني أجواء جميلة وخضرة، ويا سلام إن شاء الله تتهنى حبيبنا.
3: هذه مزاجك اليوم يعني رواق وطبيعة
2: أي مصور لنا من هذه أين؟ في محافظة بدر.
3: الله،
2: يا سلام. لا والله المكان جميل. طيب هلا والله عبد الله يقول: مساء السعادة لكم خالد دكتور لولو السلطان. عندي شيئين، الأول مثل ما قالت الدكتورة الصحة أهم شيء بالحياة، وإني أتوظف وأدخر من المال عشان باقي أمور الحياة. الله يرزقكم كل ما أتمنى. عبد الله بركات. يقول: ما أزعل منك يا خلود غالي، حنا نستمتع إذا سمعناكم. على رأسي والله حبيبي، شكرا. وأنتم دائما المكسب ورأس المال يا عبد الله. مساء القلوب النقية، كل عام وانت بخير يا ابو فيصل، وانت بخير يا حبيب قلبي. اما بالنسبه لمزاجي، قابض غرامك عن نفس والمخانيق احس مع دامي، جرى في عروقي كتمت اسمك في الصدور المغاليق، لو كان كتمانه من اسباب عوقي وعطيت لك صادق غلاظ المواثيق، ما ابوح به وانا المود الصدوقي. تحياتي لكم ابو فيصل الدكتور لولو اخوكم حمدي سعود. ونعم والله يا حمدي. طيب يا هلا والله بأمواج المطيري تقول: بسم الله أطيب أمنياتي إليكم، مساء أحلى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حياتي احلى برنامج مع الناس اخي خالد وخلود ولولو واخوي الطيبين وعبد الله واهلا بسلطان الحياوي. يا
1: ما شاء الله
0: يا ما احلى يا ما احلى شبه او الفنجان مع دلة الهيل بالزعفران والعويد في مجلس مع خالد وخلود ولولو وسلطان الله. تحت القمر نكتب مكاتيب اللي جابه كل شيء مشتغل عليه الا شيء واحد يقول ربي يحقق لي بإذن الله
1: القهوة يا ولد.
0: أي أيوة والله أحب أجمع المال ومد المحتاج أسعد أيام يا رب الله يرزقك ويرزق منك إن شاء الله من الدعاء الجميل اللي سبق يعني سمعناه. سليمان التميمي حياك الله يقول لي سويت بداية حياتي أني تزوجت وقعت عقد الزواج بنفسي والآن أقول ردد ما ظلمنا سبحان الله. شكرا لك يا سليمان حبيبي والله. لا لا ان شاء الله انت لا ظلمت نفسك ولا ظلمت احد وكونت لك اسره جميله بكره لا شيبت وعجزت تشوف عد هالحلوين الطيبين حولك وحواليك ان شاء الله يخلي لك اسرتك الكريمه وتعيشون ان شاء الله في في في هنا ورخاء باذن الله
1: باذن الله تعالى. هذه رساله من مصطفى اللي يقول مساء الخير يا خالد ولولو والسلطان محياوي حلقه جميله واصبحنا نستمتع واحنا نشوفكم. ويقول بالنسبة لي مزاج اليوم بدنا نروق بدنا نهدى شوي. بالله لولو غنيها بصوتك لأنه خالد التوقع صار لفترة ما سمعك أنت تغني
0: المواهب الفنية اللي عند لولو.
1: أيوة. أوكي أغنية هيفا وهدي بدنا نروق بدنا نهدى شوي. طيب
0: وبدنا نروق صراحة
1: ما خلي يعني ما خليتها في نفسكم يعني يعني معناته تبغى تروق اوكي حلو ولا يوم الاحد عندك رايق. طيب هذه رساله كمان من جوري اللي تقول مساء الخير عليكم. تقول بصراحه عن نفسي انا اليوم ابغى اسس مبلغ مالي وانظم مشترياتي ومدخراتي لان انا اتوقع اني ما ابغى اقضي عمري كله بوظيفه واحده لين ما يصير عمري 60. أنا حاعطي نفسي وقت 10 إلى 15 إلى 20 سنة وراح أطلع من الوظيفة وأكون بدأت مشواري في البزنس وأكون سيدة أعمال
0: يا رب.
1: حلو حلو يا جور أنك أنت حطالك تارجت في الوظيفة عشان توصلي له وتكوني إن شاء الله بإذن الله تعالى سيدة أعمال في المستقبل.
0: بس شوفي لا لا تطلعي من الوظيفة بس عشان عندك يعني يعني ما في شيء حقيقي. أضمن على الأقل أو اشتغل شوف شغلك قاعد ينمو ويكبر
1: بالضبط. شوف هو تارجت معين لو انك وصلت لا حتقول انه ممكن اسيب الوظيفه
0: ممكن
1: ووفق كمان ضمانات واصول تكون موجوده.
0: ايوه ترى وظيفه حلوه يا جماعه في راتب اخر الشهر تسدد فواتيرك تروح تجي امورك زينه.
1: طيب هذه كمان رساله من احلام تقول مساءكم خير وسعاده منورين البث. تقول بصراحه انا اشوف استثمار الصحه هو الاساس هو اللي راح يخليك تبني مستقبلك الحقيقي ونعمة الصحة ما يدركها إلا من انحرم منها. والله يعطي كل محروم وكل إنسان الصحة والعافية. حتى المال يأتي بعد الصحة والعافية. حتى الصحة حتساعدك إنك أنت تكون جيد مع أسرتك وراح تحسن أخلاقك. هذه كلها مرتبطة إنك تكون بصحة جيدة وأنا أقصد الصحة البدنية والنفسية. الله يا أحلام كلام أيوة جميل الله.
0: ما أهملت التنتين والصحة النفسية ترى تحتها مئات الخطوط. شكرا لك.
1: رسالة من منى تقول تحية لي خالد مستور والله النرجسية طلعت بعد التشخيصة والظهور البث المباشر لولو خفت لأن واثقة من نفسها أنه هي بالصوت ولا بالصورة رائعة. حبيبتي يا منى تقول خالد من يوم ما طلع بكشخته النرجسية مليون حتى الهجوم مو بس عليه على كل المذيعين لازم يقلبون على خالد انت الاجمل صح.
0: شكرا يا منى على مشاعرك الطيبه تجاهنا.
1: مصر وديس ومكمل.
0: لا والله يعني شكرا شكرا مو مشكله يعني بس عاد شو نسوي يعني تاثير الكام
1: اوكي
0: طيب. تاثير الجماهيريه.
1: طيب رساله من ورده تقول والله يا لولو يا زينك وبصراحة أنا أقول أدركت حتى بعد البث المباشر أنه اللي يزيد البرنامج جمال روحكم الحلوة فما بالكم صارت صوت وصورة. بدأ يظهر خالد على حقيقته اللي كانت مخفية ويرميها على لولو.
0: أنا إيش سويت؟
1: أنت إيش سويت؟
0: والله ما سويت شيء.
1: ايش اللي ما سويته؟
0: اللهم طلع وجهي. بس هذا الشيء الوحيد اللي سويته.
1: تقول اما بالنسبه ليوم الاحد والله ايش ما قلت عنه تراه ثقيل ثقيل.
0: صح. الى حد ما صح.
1: طيب كمان هذه رساله من عبد الله. عبد الله يقول خالد مستور منور
0: حبيبي
1: ولولو ليش ما تطلعوا سلطان المحيا والله تكمل القعده ومساكم احلى والله احس ان هي ديوانيتنا في المساء وانا اقول انه لو يكون صوت وصوره في ديوانيه معمول ويكون مثل البودكاست اتوقع والله العظيم حيكون في ايام نقطع تذاكر ونجيكم عشان نقعد في هذه الديوانيه.
0: والله نتشرف.
1: بس يجيب معك اللي يصب القهوة.
0: الأفكار الجميلة بصراحة. ممكن.
1: ممكن ما نعرف ممكن. طيب هذه رسالة من عهود. أوكي حبيبتي يعطيك العافية وتقول تقول بصراحة أنا أقول إنه البرنامج جميل ليش ما تمدوا أوكي تبغى تمدوا ساعة.
0: لا لا سوي نفسك ما جتك رسالة. سكيب.
1: اي سكيب عهود حنعمل بلوك
0: معليش عهود تشغلينا ثلاث اربع ساعات.
1: رسالة من هبة اللي تقول مساكم احلى يحلى بوجودكم وسماع اصواتكم واليوم نقول بمشاهدتكم. تقول بصراحة موضوعكم مهم جدا لابد ان الشباب الان يصحوا من الغفلة. الشباب لن يدوم الا بالصحة وإلا بعمل حتى تأمن مستقبلك واليوم نقول اصنعوا للغد حتى لا يكون الغد عبارة عن دموع وندب الحظ. الله يهبه كلام جميل.
0: يعني واحد إذا أتت الفرصة يستغلها ولكن عد كل جيل له تحدياته ترون. شكرا لك يا هبة.
1: خالد يقول تحية للسمى والله ما فوتها من الأحد للخميس ترحيب يليق بالسمي وبجمال السمي وبروح السمي وبطلة السمي. أنا جالس أتخيل تخيلوا البث من غير ظهور خالد مستور بهذه الشياكة كلها. يقول والله يا لولو أنا أتوقع أنك محظوظة أنك تعملين مع هذا الرجل الأنيق الجميل الرائع. يقول خالد بالنسبة للموضوع أنا أقول أعظم استثمار أنك أنت يا لولو تستثمري بقاء خالد في البرنامج. خلاص يا خالد
0: لا
1: حنحمد الله ونعمل عمر نحمد الله عليها.
0: أرد عليه بطريقة يعني
1: إيه طالع للكاميرا
0: خالد.
1: نعم
0: شكرا خالد.
1: أنا بصوت خالد.
0: خلاص يا شيخ خربت علينا.
1: يلا
0: شكرا لك يا خالد صديقنا الجميل. كل واحد اسمه خالد أصلا مختلف مميز يعني غير في هالدنيا إضافة للبشرية.
1: فما بالك لما يكون في اسم لول ويكون في ندرة في هذا الموضوع حيكون أجمل وأجمل وأروع أكيد.
0: الله.
1: طيب خلينا نقرب بسرعة آخر رسالتين يا خالد.
0: يلا.
1: رسالة من سعد يقول تحية لكم أغيب وأحضر عشان أحيى أبو سعد ما أنت ملاحظة أني ما أرسل إلا أحد واثنين أنا عارف جدوله في البرنامج. تحية لك وتحية لسعد الله يحفظه لك. هذه رسالة لك يا أبو سعد.
0: أجمل تحية وأجمل حضور والله. أنت أبو سعد مستمعنا الكريم وأبو سعد أخونا العزيز مخرجنا الرهيب.
1: طيب هذه رسالة من سهى اللي تقول مساكم سعادة ترى أنا بالطريق وقاعدة أسمع لكم وإن شاء الله بإذن الله تعالى الاستمرارية الحلوة بالروح الجميلة هذه تستمر دائما ولكن أنا أشوف قفلوا الكاميرا لأنه مشاكلكم خفت من يوم ما أنه طلعتوا بث مباشر. أتوقع أنه لا ترى ما جانا أي توجيه من أحد ترى يا سوء
0: لا بالعكس
1: يعني تبغوا مشاكل يعني
0: أنا اليوم أحس مشكلنا كثير الحمد لله.
1: ما هل أنت تبغوا تشابك بليد ولا إيش تبون بالضبط يا جماعة الخير؟
0: لا لا اليوم تمشي
1: هات أقلامي ها تمشكل. ولا تزعل يا سهى خذ الأوراق عندك
0: ما عندك مشكلة
1: وخذ الأقلام برجعها
0: عشان نهاية البرنامج نديها مريم.
1: هذا اللي تبغوه يعني ولا ما أعرف يعني لا أبدا عمر البث المرئي ما كان لي أي دور إن إحنا نظهر على طبيعتنا ما هو بس يعني ما أنت شايف النرجسية خالد اللي طلعت اليوم تقولي ما عمل مشاكل.
0: أنا ما أشوف إني سويت شيء للآن.
1: إيه طبعا
0: بس والله
1: أنت مسوي مع الكل.
0: خالد بس يعني أثنى فأثنيت على خالد يعني بس كان
1: لا لا قبل خالد الموضوع
0: إيش ما أتذكر.
1: أوكي ارجع للبث بعد ما نخلص
0: في أحداث كثير أي حدث فيهم
1: نرجسيتك لما قلت احنا الاجمل انا الاجمل.
0: اه اي صح صح. لا انا تكلمت باسم برنامج مساكم
1: احلى. اي طبعا.
0: طيب ما تكلمت باسمي وحدي، انا قلت برنامج مساكم احلى برنامج رهيب.
1: هو الاجمل.
0: هو الاجمل.
1: الاحلى.
0: الاحلى.
1: اكيد.
0: اكيد.
1: بمعية مين؟
0: لولو عبد الله.
1: وخالد مستور.
0: لا بس لولو.
1: وسلطان المحياوي. اتوقع ان وصلنا للختام كذا.
0: اكيد وصلنا للختام. فإن شاء الله رب نكون وفقنا في تقديم حلقة اليوم، وبكرة نتقابل في نفس الموعد.
1: ختامية بنرجسية مليون. إن شاء الله كنا جزء لطيف جميل من وقتكم مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا من خلال البث المرئي. إن شاء الله دائما نكون جزء مسائي جميل من يومكم. يوم الأحد عدى بكل ما فيه، وإن شاء الله غدا يكون لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى. كل الحب لكم من فريق العمل، زميلي خالد مستور يعطيك العافية.
0: الدكتورة
1: دقيقة، هذه يبغى لها تعديل جلسة. دقيقة يلا
0: الدكتورة خبي سويه برومو. خلاص سلطان حياوي خلينا نمشي. مريم تستنى شو مصدق.
1: نشوفكم على خير مستمعينا.
0: طشانة وتدخل يلا اطلعوا خلصونا.
1: نشوفكم بكرة على خير بمواضيع جديدة وفقرات جديدة. استنونا لبكرة، نشوفكم على خير وباي باي.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.
3: في 60 ثانية.
4: أساور ذكية تحرس براءة الأطفال في أقدس البقاع لتبقي طمأنينة الأباء كاملة وسط زحام المسجد النبوي. بين سحر الطبيعة وإثارة المونديال، العلا تفتح شاشاتها لمتابعة جنون كأس العالم تحت النجوم. بأجنحة الدقة، الخطوط السعودية تحلق فوق الجميع وتخطف صدارة الطيران العالمي في انضباط المواعيد. محمية الملك سلمان تقود ثورة رقمية خضراء لإنقاذ التنوع البيولوجي وصون الحياة الفطرية. وختاماً، ساعة جينية من هارفارد تقرأ أسرار خلاياك وتتوقع مخاطر الشيخوخة بدقة غير مسبوقة وفق دراسة حديثة.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
6: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.
2: أكيد 29 الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، أوقاتكم تمطر وردا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم الحمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

29 على جدة FM. نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا وكل من يتواصل معنا. مساءاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، وأكيد مساءاتكم تمطر وردا. خليني أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مرة أخرى 800-244-28-28. كالعادة لو حابين ترسل مواضيع معينة نتكلم عنها في قادم الأيام والحلقات، أبدا ما تترددوا، ترسلوا على الدايركت مسج في الحسابات الخاصة سواء في منصة إكس أو سناب شات، وأكيد أهلا وسهلا بالجميع. شكرا لكل أصدقاء اللي بيرسلوا أجمل الأمسيات الحلوة. طيب معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا. طيب معاذ العيسائي يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا يا معاذ، مساء النور. يقول مساء النور مخرجنا رفيع الذوق المميز والأكثر من رائع سلطان المحياوي، أقول لا تستسلم كلما تعثرت انهض، وكلما أخطأت صحح، وكلما فشلت حاول، وكلما أصرت بك الأيام على أن تجعلك عبوسا ابتسم رغما عنها. الحياة جميلة ومليئة دروس وعبر، الحياة جميلة، شوف وتعلم واعتبر، فقط لا تستسلم. معاذ العيسائي. طيب كمان مازن، هلا وسهلا يا مازن، يقول هلا ومرحبا مريم وسلطان حبايب الحرف التاسع والعشرين، حياكم الله، يا هلا وسهلا بك يا مازن. كمان الصادق آدم، هلا وسهلا، يقول مساء الورد والياسمين، يا هلا وسهلا بك يا صادق آدم، وأهلا وسهلا بكل أصدقائنا. طيب خلينا نروح لافتتاحية حبيت أني أشارككم فيها قبل ما نروح لموضوعنا. على فكرة موضوعنا اليوم من اختيارات صديق البرنامج يحيى. خلينا نروح للافتتاحية وحنرجع نشوف يحيى إيش اقترح علينا في هذه الأمسية من أمسيات الحرف التاسع والعشرين. تقول هذه الافتتاحية: بعض العلاقات استثمار فاشل للأسف، بعض العلاقات استثمار فاشل للأسف. توقف عن ضخ وقتك وجهدك في أماكن ممكن إنها تستنزفك ولا تعطيك عائد نفسي أو عاطفي. تعلم أن تسحب استثماراتك من العلاقات الخاسرة قبل أن تفلس روحك. هذه الافتتاحية حبيت أشارككم فيها. خلينا نروح للموضوع اليوم من اختيارات صديقنا يحيى. قال أتمنى أنكم تتكلموا عن حب التملك، عن حب التملك، ومتى ممكن يكون هذا الشيء غير صحي، ممكن يتجاوز الحدود، متى يتحول الحب إلى تملك، هل الاهتمام يعبر يعني في نهاية الاهتمام، يعني هذا ممكن يكون فيه تملك، ولا الاهتمام والتملك وجهان لعملة واحدة، شو العلاقة بين هذا وهذا، أو بين الحب والتملك. هذا هو موضوع حقيقي كان من صديقنا يحيى اللي اقترح موضوع حلقتنا الليلة، موضوع فعلا يلامس القلوب والعلاقات، لأنه كثير من الناس يخلطون بين الحب والتمس

التمسك وبين الاهتمام والسيطرة وبين الغيرة الطبيعية والتملك. الليلة نتحدث عن اللحظة، عن اللحظة اللي تحول فيها الحب من مساحة أمان إلى مساحة كلها استنزاف وضيق أيضا. طيب، سؤال اليوم يقول: أين ينتهي الاهتمام وأين يبدأ التملك، ومتى يتحول الحب إلى تملك؟ الشخص المتملك لا يحتاج هو مزيد من الحب، يحتاج مزيد من الطمأنينة. المتملك لا يخاف أن يحب، هو يخاف أنه يخسر، عشان كده بيحاول أنه هو يحكم السيطرة، يحاول الإمساك بالطرف الآخر بقوة، وكلما خاف أكثر تأكد أنه هو يريد أن يمتلكك بشكل أكبر. طيب، هذا هو موضوعنا اليوم. خلينا أذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28.

يا هلا وسهلا بكم أصدقائنا في كل مكان. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، تقدروا ترسلوا مشاركاتكم، أيضا اقتباساتكم وافتتاحياتكم. يا هلا وسهلا بالجميع. اليوم موضوعنا من اقتراحات صديقنا يحيى، حب إنه إحنا نتكلم عن حب التملك أو الحب والتملك. طبعاً إيش الأسباب النفسية؟ خلينا نتكلم على طول كده عن الأسباب النفسية لحب التملك. في أسباب كثير، عفواً. طيب، الأسباب النفسية لحب التملك: الخوف من الفقد أول شيء، هو السبب الأكثر شيوعاً. بعض الأشخاص عاشوا خذلان، عاشوا هجران، انفصال مؤلم، فيصبح لديهم خوف دائم من خسارة من يحبون.

المفرطة، بالإضافة طبعا إلى تجارب الطفولة. الأطفال اللي نشأوا في بيئة غير مستقرة عاطفيا أحيانا يكبروا وهم يخافوا من الرفض، يخافوا من البعد، يخافوا من الفراق، يخافوا من الهجران، يظل هذا هاجس يلاحقهم في علاقاتهم العاطفية. طيب اليوم رأينا أو سؤالنا لكل من يسمعنا، برأيكم أين ينتهي الاهتمام وأين يبدأ التملك؟ طبعا إذا في دراسات، نحن نتكلم عن دراسات، أكيد طبعا في دراسات كثير تكلمت عن هذا الموضوع. من هذه دراسة تحدثت عن اختلال التوازن بين القرب والاستقلال. شافوا باحثين في نظرية التعلق، وجدوا أن السلوك التملكي يظهر عندما يصبح لدى أحد الطرفين حاجة مفرطة للقرب مع تجاهل حاجة الطرف الآخر للاستقلال والخصوصية. كيف؟ قالوا الأشياء اللي بتدل على صحة هذه الدراسة: المراقبة المستمرة، التدخل في القرارات، انتهاك الخصوصية، والحاجة الدائمة إلى معرفة كل التفاصيل. إذا في شخص بحياتك قاعد يراقبك بطريقة فيها هوس وطريقة مستمرة، قاعد يتدخل في كل قراراتك في أبسطها وفي أكبرها وفي أصغرها، قاعد ينتهك خصوصيتك، مش قاعد يعترف إنه في خصوصية لك أنت، الحاجة الدائمة لمعرفة كل تفاصيلك، هذا في عنده هوس في حب التملك. كلما ضعفت الطمأنينة داخل العلاقة زادت الحاجة إلى السيطرة عليها. كمان في دراسة تكلمت عن الشخصية والغيرة، دراسة حديثة كانت على 847 شخص، وجدت إنه القلق المرتفع والحساسية الزائدة للرفض وانخفاض الثقة بالنفس كلها ترتبط جميعها بارتفاع الغيرة العاطفية وأيضا التملك. طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. مازن الغنمي يقول حب التملك هو الغيرة الدائمة، يعني حب التملك أساس الغيرة. مو بس هو يعني واحد من الأسباب زي ما قلنا أساسها الغيرة، لكن طبعا في أسباب كثير قلنا، إحنا ممكن الخوف له ارتباط بالطفولة، الفقدان، التجارب، ضعف الثقة إلى آخره، دوبل تكلمنا عنها. طيب حاتم الكثيري، يا هلا وسهلا. طيب حاتم الكثير يقول مسا الورد للجميع، يا هلا وسهلا بك يا حاتم. يقول حب التملك صفة موجودة عند كثير من الناس، وتعني رغبة الشخص في امتلاك الأشياء التي يحبها أو الاحتفاظ بها لنفسه، وقد يكون هذا الشعور طبيعيا إذا كان في حدود الاعتدال، لكنه يصبح مشكلة عندما يتحول إلى أنانية أو يمنع الإنسان من مشاركة الآخرين. لذلك يجب أن نتعلم التعاون والعطاء واحترام حقوق الآخرين، فالأخلاق الحسنة تجعل حياتنا أجمل وعلاقاتنا أقوى. شكرا لكم على حسن الاستماع. الله عليك يا حاتم، وإحنا نشكر وجودك معنا وأيضا هذه المشاركة الحلوة. طيب كمان معاذ العيسائي، هلا وسهلا، يقول الحب في صورته الحقيقية هو ألا تزيدك معرفة مواطن ضعف من تحب إلا رغبة في ستر ضعفه، ولا يمنحك كشف خوفه إلا سعيا لدرء خوفه، وأن يكون يسر قلبك بالسكينة وتمام. صح كله صح يا معاذ. طيب احنا كمان نحتاج والله رأي يحيى. يحيى اذا بتسمعنا، ترى موضوعك اليوم اللي اقترحته موجود، اكيد نحتاج رأيك في موضوعك اليوم عن التملك والحب. اذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، ايضا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. نروح نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف التاسع والعشرين. مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها نصف ساعة ودقيقتين عدا ثوان قليلة. هلا وسهلا بكل اللي انضم معانا الآن، وأيضا نرحب بكل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج اللي أكيد بنستمتع فيه هذا الإخراج أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي. متى يتحول الحب إلى تملك؟ يتحول الحب إلى تملك عندما يتوقف الإنسان عن رؤية شريكه كشخصية مستقلة، يبدأ برؤيته كشيء يخصه هو. المحبة أو الحب بشكل عام هو يعطي الحرية، يعطي الأمان، يعطي السلام، يعطي الثقة. أما التملك يقول أنت لي وحدي، ولابد أنك تتصرف بالطريقة اللي تعجبني أنا. فعشان كده في علامات لموضوع حب التملك. العلامة الأولى عندما يتحول إلى تتحول الطمأنينة إلى مراقبة. في الحب الطبيعي يكون هناك اهتمام، التملك هناك سيطرة، وين رحت، وين جيت، مع مين، كيف كنت، ليش ما تقول كل التفاصيل، أنا ما أثق فيك، لا أثق، أو ممكن ما يقول ما أثق فيك، لا أثق بمن هم حولك. يكون في شكوك، اتهامات، انتقادات، مراقبات، تدخل مستمر، هذه كلها من العلامات. أيضا من بعض العلامات عندما تصبح الخصوصية جريمة. في العلاقات الصحية كل شخص يحترم خصوصية الآخر، لكن في مثل هذه العلاقات الصعبة عندما تصبح الخصوصية جريمة ما يكون في مساحة خاصة لهذا الشخص. العلاقات التملكية ينظر إلى الخصوصية كأنها خيانة، حرفياً كأنها خيانة، فيبدأ الطرف الآخر بالمطالبة بالتفاصيل بشكل كامل في الحياة، في حتى في الشغل مثلا، حتى في كل شيء تتخيلوا يعني. عموما العلامة الرابعة عندما يصبح الحب قائم على الخوف، هذا أحد أخطر المؤشرات. عندما يبدأ الإنسان بالبقاء في هذه العلاقة خوفا لا حب. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم، أنا شايف في كثير من المشاركات قاعدة توصلنا، ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. طيب أبو تركي هلا وسهلا، يقول مثل الورد والفل والياسمين، يقول حب التملك هو شعور يجعل الإنسان يرغب في الاحتفاظ بما يملكه وعدم مشاركته مع الآخرين. قد يظهر هذا السلوك منذ الصغر في الألعاب، في الأدوات وغيرها. من المهم أن نعرف أن المشاركة والتعاون من الصفات الجميلة التي تقوي المحبة بين الناس وتساعد على بناء علاقة قائمة على الاحترام والتقدير. لذلك علينا أن نوازن بين المحافظة على ممتلكاتنا وبين حب الخير للآخرين. في الختام تبقى الأخلاق الطيبة والتعاون أساس للسعادة والنجاح في حياتنا. طيب علي عنتر يا هلا وسهلا، يقول قد يرى البعض في التملق بالحب نوعا من المبالغة، لكن في حقيقته ليس إلا غلافا جميلا نهدي به مشاعرنا لمن نحب. إن الثناء على من حولنا وإظهار الإعجاب بصنيعهم وتضخيم محاسنهم والتغاضي عن زلاتهم هو المصل الذي يحمي العشرة من الجفاف ويسكب المودة في القلوب. علي عنتر، صح.

طيب أيضا فؤاد قطان يقول مساء الخير الأخت الفاضلة مريم، يا هلا. المايسترو سلطان المحياوي يا هلا فيك، يقول حب التملك ينتج عن الأنانية والنفس وضعف النفس والأحقاد والحسد والمصالح، فمثل هذول الأشخاص يجب أن تمحو من أسمائهم من قائمة أصدقائك عشان ما يضرك ويؤذيك. فؤاد قطان، نعم. طيب بكير دهمش يا هلا وسهلا. بكير دهمش يقول التملك في الحب هو الرغبة في امتلاك الآخر والسيطرة عليه، فالذين يحبون التملك يتصرفون كالأطفال الذين يتوهمون بأنهم يملكون أمهاتهم، والبعض لا يعرف النضوج ويحافظ على شعور أن حاله لن تتحسن إلا إذا كان الشريك في متناوله. مساكم يمطر وردا، سيدة الحرف 29 مريم العمري والمخرج المتميز وجميع المستمعين بكير دهمش. أهلا وسهلا بك يا بكير، أوقاتك دائما سعيدة، أتفق جدا معك. التملك في الحب هو الرغبة في امتلاك الآخر والسيطرة عليه، الذين يحبون التملك يتصرفون فعلا كالأطفال الذين يتوهمون بأنهم يملكون أمهاتهم، وممكن فعلا ما يكونوا ناضجين عاطفيا وما عندهم الوعي الكامل لذلك. طيب علي الطماحي يا هلا وسهلا. علي الطماحي يقول أنانية التملك هي نزعة نفسية وسلوكية تدفع الفرد للرغبة في الاستحواذ المطلق على الأشياء أو الأشخاص أو النجاحات لمصلحته الشخصية فقط، مما يخلق غالبا فجوات في العلاقات الإنسانية والاجتماعية. تتجلى هذه الظاهرة بوضوح في عدة جوانب، أبرزها في العلاقات العاطفية والاجتماعية والعملية، تتجسد في الغيرة المفرطة ومحاولة التحكم في تصرفات الشريك أو الأصدقاء واعتبارهم امتداداً للذات بدلاً من احترام استقلاليتهم وكيانهم. طيب كمان عبد الله بركات يا هلا وسهلا. عبد الله بركات يقول حب التملك ليس دليلا على قوة الحب دائما، بل قد يكون خوفا من الفقد أو رغبة في السيطرة. الحب الصحي يمنح مساحة من الثقة والاحترام، بينما التملك يحول العلاقة إلى قيد يثقل الطرفين. ومن يحبك حقا لا يسعى لامتلاكك بل لطمأنتك ومشاركتك الحياة دون أن يسلبك حريتك. والنصيحة أن تميز بين الاهتمام الذي يمنحك الأمان والتملك الذي يقيدك باسم الحب، فالعلاقة الناجحة تبنى على الثقة لا على السيطرة. مساء السعادة لنجمة الحرف 29 ومخرجنا سلطان وجميع المستمعين عبد الله بركات.

يا هلا وسهلا بكل أعزاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: العين بعدك لم تنظر إلى أحد، والقلب لم يعرف الأشواق لولاك. يا زهرة في فؤادي تبقى ناظرة، إن غبت عن ناظري ما غاب معناك. العين بعدك لم تنظر إلى أحد، والقلب لم يعرف الأشواق لولاك. يا زهرة في فؤادي تبقى ناظرة، إن غبت عن ناظري ما غاب معناك. ما كنت أحسب أن الحب يجذبني، ولا ظننت بأن تغريني عيناك.

ما كنت أحسب أن الحب يجذبني، ولا ظننت بأن تغريني عيناك. كيف أنساك؟ كيف أنساك وعيني كلما نظرت نحو السماء رأت آفاق ذكراك؟ كيف أنساك؟ كيف أنساك وعيني كلما نظرت نحو السماء رأت آفاق ذكراك؟ عرفت فيك هوى ما كنت أعرفه حتى وددت ولو في النوم ألقاك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في 60 ثانية.
1: أساور ذكية تحرس براءة الأطفال في أقدس البقاع لتبقي طمأنينة الأباء كاملة وسط زحام المسجد النبوي. بين سحر الطبيعة وإثارة المونديال، العلا تفتح شاشاتها لمتابعة جنون كأس العالم تحت النجوم. بأجنحة الدقة، الخطوط السعودية تحلق فوق الجميع وتخطف صدارة الطيران العالمي في انضباط المواعيد. محمية الملك سلمان تقود ثورة رقمية خضراء لإنقاذ التنوع البيولوجي وصون الحياة الفطرية. وختاماً، ساعة جينية من هارفارد تقرأ أسرار خلاياك وتتوقع مخاطر الشيخوخة بدقة غير مسبوقة وفق دراسة حديثة.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
5: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
4: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
5: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
4: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
4: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
4: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أصدقائنا. يلا انطلق.
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
4: في الزحمة. معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

0: معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة أف أم. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل.

0: وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: داف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، بالتأكيد أنتم معنا في الحرف 29. رح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. يا مساء الخير ويا مساء السعادة ومساء الأخبار الحلوة. أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، وأكيد الإخراج والإبداع لمخرجتنا الجميلة خلود لبني. طيب، رقم الواتساب 800-244-28-28. نطلع فاصل مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، كل من انضم إلينا الآن في الحرف 29، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. شكرا لكل الأصدقاء اللي قاعدين يرسلوا أجمل الافتتاحيات وأيضا الاقتباسات الحلوة والمشاركات. ما تنسوا كالعادة تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. أكيد تقدروا يعني تستمتعوا وتشوفوا البث وتسمعوا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، وكمان حساب إذاعة جدة في منصة إكس @جدة _ راديو. طيب خلينا نروح لافتتاحياتكم على الواتساب. وجور أو حور العين، حور العين من اليمن، يا هلا وسهلا يا حور. تقول يوم آخر لتدرك فيه أن الحياة هذه بكل منعطفاتها مسؤوليتك وحدك.

أسعد الله مسائك أستاذة مريم صاحبة الصوت الفريد، بصراحة صوتك الحال ويجيب الطمأنينة، الله يسعدك يا رب. صديقة الإذاعة حور، شكرا لك يا حور، وجودكم أنتو اللي هو السعادة وتواصلكم هو الإطمئنان، شكرا لوجودك دايما معانا وكوني معانا في كل برامجنا. طيب كمان مازن الغانمي، يا هلا وسهلا، يقول هلا والله بنجمتنا مريم والرائعة خلود لبني، وتحية خاصة لحبايب الحرف 29، حياهم الله. يا هلا وسهلا بك يا مازن وكل أصدقائنا، أكيد نرحب فيكم بوجودكم معنا. طيب خلينا نروح لموضوع اليوم اللي رح نتكلم عنه اليوم. عنوان حلقتنا ثمن الشعور. ثمن الشعور يعني إذا متكلم من ناحية نفسية وناحية علمية، نقول ما الذي يحدث للدماغ عندما يكبت المشاعر؟ يعني الموضوع بيكون أكيد صعب. كيف؟ خليني أقول إنه أخطر المشاعر مو بس اللي تعبر عنها، هي اللي ممكن تحبسها لسنوات وسنوات طويلة. المشاعر اللي أحيانا إحنا بنقنع أنفسنا إنها انتهت، بينما هي ما زالت تؤثر في حياتنا، تؤثر في قراراتنا، تؤثر في مشاعرنا، وأيضا نظرتنا للحياة، وأيضا في علاقتنا مع الآخرين. هل يستطيع الإنسان أن يخدع مشاعره؟ هل يستطيع العقل أن ينسى ما يرفض القلب الاعتراف به؟ ممكن أيوة وممكن لا. يعني بعض الأشخاص ممكن يقول أيوة أوكي من خلال تجربة أنه صارت معايا، لكن خليني أقول في الحقيقة مستحيل. كيف؟ المشاعر اللي أنت بتعتقد أنك أنت نسيتها أو ما تكلمت عنها، إنه بمجرد إن إحنا ما نتكلم عن مشاعر مكبوتة في داخلنا نعتقد إنه خلاص انتهت وذهبت إلى طي النسيان. أنتوا عارفين الجوال لما يكون في تطبيقات تعمل في الخلفية، أوكي؟ بيقول أحياناً أنت تخلص من التطبيقات اللي بتكون موجودة في الخلفية وتستهلك البطارية. إحنا زي كده، نفس موضوع الجوال، أحياناً تكون في مشاعر على بالنا أن إحنا تخلصنا منها، لكن أبداً إحنا ما تخلصنا منها، موجودة تعمل في العقل الباطن، وممكن تطلع هذه المشاعر في وقت إحنا ما نتوقعه أبداً. عشان كده أحياناً الإنسان بيحمل في داخله أطنان من المشاعر، بينما ممكن يبدو للناس أنه هو في كامل هدوءه، ولكن في داخله هناك من يصرخ. حديثنا اليوم عن المشاعر المكبوتة وثمن الشعور اللي احنا ما حررناه وما تكلمنا عنه، تلك التي لا يراها أحد، تلك المشاعر التي لا يراها أحد لكنها تترك أثرا في كل شيء. طيب خلينا أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، أيضا تقدروا تسمعونا وتشوفونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، وأيضا حساب إذاعة جدة في منصة إكس. نطلع فاصل مع خلود ونرجع لتروح بعيد.

الشعور، وبالذات ثمن الشعور اللي بتكبته في داخلك. طيب، فين تروح المشاعر المكبوتة؟ هذا سؤال مهم جدا. المشاعر المكبوتة لا تختفي، أحيانا تظهر على هيئة عصبية زائدة، على هيئة قلق مستمر، على هيئة أرق، توتر، أحيانا حساسية مفرطة، وممكن انفجارات مفاجئة، وممكن الإنسان يزعل على أمور جدا سخيفة وممكن ما تستاهل كل هذا العصبية وكل هذا الانفجار. ليه؟ لأن هناك مشاعر وشعور مكبوت بالداخل، مشاعر لم تعالج، لم تحرر من الداخل. أحيانا يبكي الإنسان على موقف بسيط جدا، طبعا أكيد ما رح يكون بسبب الموقف نفسه، بل لأن هناك سنوات كاملة من المشاعر المتراكمة اللي تبحث عن أي موقف من أجل الخروج. وأكيد أنا شايفة في كثير من المشاركات قاعدة توصلنا، ورح نتكلم أكثر عن المشاعر المكبوتة، بس والله في مشاركات كثير. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. علي حسين من اليمن يقول: مساء الورد يا أجمل مذيعة يا مريم العمري، تحياتي لكم والجميع على هذا البرنامج الجميل. علي حسين، يا هلا وسهلا بك يا علي حسين، أكيد منورنا. طيب كمان أبو ناصر، يا هلا وسهلا يا أبو ناصر، يقول: السلام عليكم، مساء الخير، يا هلا وسهلا، مساء الأنوار. يقول: عزيز النفس لا يقبل الإهمال ولا يعود لباب أغلق في وجهه، ولا يبرر لنفسه لمن لا يريد فهمه. إن صمت فقد اكتفى، وإن ابتعد فقد اختار كرامته وكفى. تحياتي لكم صديق البرنامج أبو ناصر. طيب علي الطميحي، يا هلا وسهلا. علي الطميحي يقول: المشاعر التي أكلتها في داخلك هي العواطف أو الدوافع الداخلية أيا كانت، مثل الغضب، الخوف، الحزن، أو حتى التعلق، التي نبقيها مستترة. أما لحماية أنفسنا من الإحراج أو لتجنب الصراعات رغم محاولة إخفائها، إلا أنها تتسرب غالبا عبر لغة الجسد أو تتراكم لتؤثر على صحتك النفسية. بالضبط يا علي الطميحي، هذا ما كنا يعني نتكلم عنه قبل شوي، إنه فعلا المشاعر المكبوتة في داخلك في النهاية راح تظهر على يعني أقل سبب أو أضعف سبب. أنت تظل تخليها مسترة في داخلك زي ما قلت، وأحيانا إحنا بنحاول أن إحنا نكبت هذه المشاعر من أجل حماية أنفسنا من الإحراج، أو عشان إحنا نتجنب صراعات وإلى آخره، لكن بطريقة أو بأخرى لابد أنها تتسرب عبر الجسد. كيف؟ يعني ممكن إذا أنت ما كان عندك وعي بقيمة هذه المشاعر وبخطورة هذه المشاعر، وظلت تكبت هذه المشاعر لسنوات طويلة، أو ما تخلصت من تجارب صعبة أو صدمات، كلها ممكن تظهر على الجسد بصورة أمراض، بصورة اضطرابات نفسية، بصورة خوف، حزن، غضب، قلق إلى آخره. طيب علي الرداني، يا هلا وسهلا، يقول: مساء الجمال يا مريوم، نورت الدنيا كلها، تحياتي لك ولجميع طاقم الإذاعة، يا هلا وسهلا بك يا علي. أكيد أنتم منورين كمان، وسعيدة جدا بمتابعتكم ووجودكم دائما معنا في الحرف 29. يقول علي: هذه المشاعر المفترض بها أن تكون مثل النهر تتدفق وتمر، لكن الكبت يحولها إلى مستنقع راكد فتتلكأ وتتحرك ببطء شديد داخل الروح، مستهلكة طاقتنا النفسية والجسدية دون أن ندرك. علي الرداني. نعم أتفق أكيد. طيب إحنا موضوعنا عن ثمن الشعور، وكيف ممكن إحنا نحاول نتصالح مع مشاعرنا المكبوتة. أذكركم برقم الواتساب 800 200 4

0: 29 على جدة اف ام.
1: نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن في الحرف 29. اليوم نتكلم عن ثمن الشعور، بالذات ثمن الشعور المكبوت. في مشاعر كثير بحياتنا احنا نضطر اننا احنا نكبتها او ما نتكلم عنها، او حتى بيننا وبين نفسنا ما في تصالح مع هذه المشاعر. هذه المشاعر تأكد 100% لا يمكن انها تنتهي، يعني حتى لو تقول انا نسيتها، انا يعني اتخطيتها، لا يمكن انها تنتهي. طبعا في اكيد دراسات نفسيه واجتماعيه كثير تكلمت عن هذا الموضوع. من الدراسات الاجتماعيه في دراسه ابحاث في علم او يعني دراسات تشير ابحاث في علم النفس الاجتماعي لان التعبير الصحي عن المشاعر يعزز العلاقات الإنسانية ويزيد الشعور بالدعم بالانتماء، بينما يؤدي الكبت المزمن إلى زيادة الشعور بالعزلة وسوء الفهم بين الناس. كمان قالوا عن المشاعر إنه المشاعر تشبه الرسائل، إذا قرأتها فهمت نفسك، أما إذا مزقتها دون أن تقرأها فإنها سوف تعود إليك بطريقة أخرى. طيب، يعني سؤال، هل أنت من الأشخاص اللي بيتحدثوا عن مشاعرهم، أم إنك من الأشخاص اللي يقولوا كل شيء دائما أنه it's okay، تمام، أنا بخير، كله تمام، وهم العكس تماما؟ يعني المشاعر خليني أقول إن هي ما هي عدو يجب أننا إحنا نهزمه، أو أننا إحنا نتفوق على مشاعرنا، أو أننا إحنا نكون أكبر من مشاعرنا. دائما كلنا إحنا في المجتمع وبنسمع هذا الكلام، خليك قوي. مثلا الضعف أو شعورك، أنت إنسان في هاي النفس البشرية تشعر بالحزن، أنت إنسان أكبر من أنك تحزن، أنت أقوى من أنك تحزن، أنت تتغلب على كل مشاعرك، أنت تستطيع أن تسيطر على مشاعرك. هو لابد أن يكون أي نعم في كنترول على المشاعر، لكن لابد أن يكون في تصالح كمان، لأنه هذه المشاعر ليست عدو لنا يجب أننا إحنا نهزمه، ليست يعني عبء يجب أن نخفيه، هي جزء من إنسانيتنا، هي جزء من نفسنا. لا تكبت حزنك حين يتحول إلى ثقل، ولا تكبت غضبك حتى يتحول إلى انفجار، ولا تكبت نفسك حتى تنسى ما تشعر به. طيب، أنا في مشاركات جاتني على السناب وفي مشاركات على الواتساب، خلينا شوية نروح لمشاركات السناب ونرجع لمشاركات الواتساب. على السناب نورة من جدة تقول مساء الخير وشكرا على هذا الموضوع العميق جدا، وكلنا نحتاج مثل هذه المواضيع. شكرا للحرف 29، شكرا لك يا نورة، يعطيك العافية. أكيد يعني 29 يسمعكم ويقرأكم وأيضا يترجم أحاسيسكم. طيب، نورة تقول طول عمري كنت أكتم حزني حتى لا أقلق أحد علي، لكن اكتشفت أن الحزن الذي لا يخرج بالكلام يخرج بالتعب. هذا الشيء اللي كنا بنتكلم عنه يا نورة، أنه فعلا ممكن يتحول إلى ألم، يعني كبت المشاعر ممكن تتحول إلى آلام جسدية وتترجم عندنا في الواقع. طيب، أميرة من الدمام، يا هلا وسهلا. تقول أميرة أكثر شيء أتعبني في حياتي ليس ما شعرت به، بل ما شعرت به ولم أتحدث عنه. نعم، أتفق معك يا أميرة. طيب، كمان ريم من مكة بتقول أحيانا إحنا ما نبكي بسبب موقف اليوم، بسبب موقف اللي اليوم صار يعني، أوكي؟ أحيانا إحنا نبكي بسبب أشياء كثيرة قديمة لم تجد فرصة للخروج. نعم يا ريم. طيب، رجوان يا هلا وسهلا. رجوان بتقول مساء السعادة والرضا، تقول أرجوان، هل تبلد المشاعر نتيجة الكبت أو التراكمات اللي قبل؟ يعني ما عاد يهمه شيء أو ما عاد يحس بشيء؟ إيش السؤال؟ هل تبلد المشاعر نتيجة الكبت أو التراكمات اللي قبل؟ يعني ما نعم، أحياناً إنسان بيعدي بتجارب يعني كبيرة وصعبة وتكون أحياناً فوق احتماله، ولكن إذا ما تمت معالجة هذه الصدمات أو الترومات اللي بيتعرض لها ممكن تسوي كبت للمشاعر وتراكمات، فتظهر هذه الاضطرابات على الإنسان، تظهر على السلوك اليومي مع الناس، تظهر في تعاطيه مع الناس مع العلاقات، تظهر في على جسده هو بأمراض معينة. يعني كثير من الأمراض على فكرة الجسدية منشأها نفسية. طيب كمان بالله يكتبوا أسماءكم، حزعل لو ما كتبتوا أسماءكم، يعني في مشاركات قاعدة توصلنا بس بدون أسماء، حرجع لها تاني، ما حقرأها دحين، حرجع لها عشان أنتوا تراجعوا مشاركاتكم وتشوفوا أسماءكم موجودة ولا لا. طيب مهدي من اليمن أو سليم مهدي من اليمن، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير أستاذة مريم، نورتي، الله يسعد قلبك، آمين يا رب أجمعين، شكرا لك ويسعدكم. يقول ثمن كبت الشعور ليس مجرد فاتورة عابرة، بل هو ضريبة باهظة تدفعها من صحتك الجسدية والنفسية. نعم هذا شيء أكيد يا سليم. طيب مضى من الوقت نصف ساعة وخمس دقائق عدا ثوان قليلة، رحب بكل اللي انضموا معنا الآن عبر أثير إذاعة جدة في نصف الساعة الأولى من 29، وأيضا نرحب بكل اللي انضموا معنا الآن، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم أنا مريم العمري، والإخراج الرائع الجميل لمخرجتنا الجميلة أكيد خلود لبني.

0: 29 على جدة اف ام.
1: نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن. أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن ثمن الشعور، وبالذات ثمن المشاعر اللي كانت مكبوتة. العلم اليوم لا يقول إن الإنسان يجب أن يفرغ كل مشاعره في كل وقت، لكن يقول شيء مهم، إنه المشاعر التي لا نعترف بها لا تختفي، بل تبقى تعمل في العقل الباطن، تعمل في الخلفية. تذكروا المثال الجوال كيف إنه قلنا تعمل في الخلفية، هي زي كده تعمل في الخلفية. وكلما تعلم الإنسان التعبير عنها بطريقة صحية كان أكثر توازناً نفسياً وأكثر قدرة على بناء علاقات إنسانية عميقة. هذه الدراسات قوية جداً يعني واستمرت يعني فترة طويلة، وكمان عملوا أبحاث على طلاب الجامعة. تقريباً قالوا إنه الكبت يستهلك الطاقة الذهنية. هذه في دراسة طبعاً لعالم النفس أو أبحاث جروس ويلفنسون، قال إنه الشخص عندما يحاول إخفاء مشاعره أو منع التعبير عنها، فإن الشعور الداخلي غالباً لا يختفي كما يظن، بل يبقى موجود بدرجة كبيرة. يعني أمور كثير ممكن كبت المشاعر يولدها في نفسنا، وإحنا يمكن حتى ما إحنا أخدين بالنا. طيب خليني كمان نروح في دراسة لجيمس جروس في جامعة ستانفورد. هذا من أشهر الباحثين في تنظيم المشاعر. قال إنه الأشخاص الذين يعتمدون بشكل متكرر على كبت المشاعر يشعر بمشاعر إيجابية أقل، يواجهوا رضا أقل عن العلاقات، يحصلوا على دعم اجتماعي أقل، يعانوا من مستويات أقل من الرفاهية النفسية. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. مازن الغانمي يقول حلقة جميلة اليوم، الله يعطيكم العافية، ودائما كل حلقات الحرف 29 حلوة. شكرا لك يا مازن. يقول أنا قاعد أتابعكم، وكمان إيش يقول؟ لا يستطيع الإنسان إنه يثبت المشاعر اللي تكون ضغطة عليه. والله ما فهمت المشاركة اللي تكون ضغطة عليه وبعدها ينفجر بالبكاء قصدك يعني المفروض إنه هو قبل ما ينفجر يبدأ يرتب هذه المشاعر اللي هي ضغطة عليه. أوكي تمام يا مازن. طيب أمواج المطيري يقول أو تقول أطيب أمنياتي لكم في الحرف 29 حبيبتي ريوم وخلود. يا هلا وسهلا بك يا أمواج وأوقاتك سعيدة. تقول كاتم المشاعر أو كتم المشاعر دائما معاني، ولكن كثرة الكتم هو سبب الانفجار وما هو سهل، ولكن تكثر فيها النفسية المعقدة ويصعب حلها. أوكي تمام يا أمواج. والله هو فعلا يعني كثرة الكتم بتسبب الانفجار، كثرة الكبت بتسبب الانفجار، هذا شيء أكيد. طيب مين كمان؟ السلام عليكم ورحمة الله. عبد السلام القادري يا هلا وسهلا، يقول لي أول مرة أشارك معاكم. والله أشكرك أستاذة مريم نجمة الإعلام في إذاعة جدة، تحياتي لكم جميعا. الموضوع عن ثمن الشعور، أجمل شعور لمن يكون للشخص اللي تحبه ويفهم مشاعرك قبل ما تقولها. والله إذا وجد هذا الشخص فأنت من المحظوظين يا عبد السلام، ويا هلا وسهلا بك صديق لبرنامجنا. طيب مين كمان ما قرأنا رسالتهم؟ الصادق آدم يا هلا وسهلا، يقول كل سلام عليكم. طيب يسلم علي وعلى خلود وجميع المستمعين، شكرا لك يا الصادق. طيب عبد الله بركات يا هلا وسهلا. طيب عبد الله بركات يقول: ثمن الشعور لا يقاس بالمال ولا بالهدايا، بل بما يبذله الإنسان من وقت واهتمام وصدق. فالمشاعر الحقيقية تترك أثر لا يشترى، لأنها تمنح من القلب لا من الجيب. والنصيحة أن تقدر من يمنحك شعورا جميلا بصدق، فبعض الأفعال البسيطة تحمل من المعاني ما لا تحمله الأشياء الثمينة. الله، مسائك يمطر ورد. مريم خلود، مستمعي الحرف التاسع والعشرين، عبد الله بركات.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اعزاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: للآن تسأل عن دليل مشاعري، أولم تجد في مقلتي دليلا؟ للآن تسأل عن دليل مشاعري، أولم تجد في مقلتي دليلا؟ إن كنت تسأل عن غرامي سيدي، إني اتخذتك شرعة وسبيلا. إن كنت تسأل عن غرامي سيدي، إني اتخذتك شرعة وسبيلا، إني رسمتك في الحنايا ومضة لتنير في جوف الحشا قنديلا. إني رسمتك في الحنايا ومضة لتنير في جوف الحشا قنديلا، وليست من أفنان شوقي بردة، وصنعت من غصن الهوى إكليلا. إن كنت تسأل عن غرامي سيدي، إني اتخذتك شرعة وسبيلا، إني رسمتك في الحنايا ومضة لتنير في جوف الحشا قنديلا، وليست ولبست من أفنان شوقي بردة، وصنعت من غصن الهوى إكليلا، وتبعت خطوك أقتفي أثاره، قبلت خطوك أيما تقبيلا. ولبست من أفنان شوقي بردة، وصنعت من غصن الهوى إكليلا، وتبعت خطوك أقتفي آثاره، قبلت خطوك أيما تقبيلا. ضاعت حروفي في هواك قصائدا، رتلتها بصبابتي ترتيلا.